0: Yawati Yati Il.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج

كل الدنيا إلا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا إلا عنك حبايبي.

عيون يا حلوة فرجيني واحضنيني بالحنان والحب والشوق، احضنيني

0: إلى برنامج مقامات، أجمل وأبرز الأغاني العربية القديمة.
1: انت عمري الموضة بتاعت الأغاني، أو أن أنا أردت أدي حاجة جديدة في انت عمري، وهي الموسيقى المصاحبة لسيدة أم كلثوم، أعطيها بسخاء يعني الربط بين الناس وبين الموسيقى بعد ما كانت الناس بتكره الموسيقى.
2: بالنسبة لأغنية انت عمري، ايه كان شعورك في اول لقاء مع ام كلثوم؟
1: والله هي جت الواقع ان انت عمري ما تلحنتش في الاول للسيدة ام كلثوم، انا لحنتها لنفسي، ما لحنتهاش بالشكل ده بالضبط، يعني فيها اختلاف كبير. اول ما فكرت في السيدة ام كلثوم عملت شيء من التغيير، لكن انا اول ما فكرت فيها فكرت بيها لنفسي، وبعدين كنت سمعتها للسيدة ام كلثوم او تصورت على انها ممكن تغنيها السيدة ام كلثوم، فقدمتها للسيدة ام كلثوم وسمعتها وانبسطت منها، وابتدأت اغير فيها على حسب ما أحس بأن السيدة أم كلثوم إزاي تؤدي التأدية العبقرية اللي هي بتأديها دي. فكان شعوري الواقع كان شعور الشخص اللي كان بيتمنى من زمان على أن هذا الصوت العبقري يغني له أغنية، يعني شعور السعادة في هذا.
2: أستاذ عبد الوهاب، غنيت أنت عمري ولا ما غنيتهاش خالص؟ يعني ترنمت بيها كعادتك دايما لما بتترنم بأي أغنية على العود؟
1: غنيتها طبعا وهي عندي على العود، لكن يعني عندي بقى متقطعة عندي وأنا بلحنها، يعني ألحن الجزء ده منها ولحن الجزء ده منها ولحن الجزء، وأقدر وأرجع تاني أغير فيه وأرجع تاني أغير اللي أنا غيرته وهكذا، يعني ما هيش على بعضها.
2: ما نقدرش نسمع حتى منها دلوقتي.
1: لا، بكل أسف، لأنها الحقيقة زي ما قلت لك هي مش على بعضها ومتغيرة تغير كبير جدا على اللي احنا بنسمعه.

عمري ضايع.

كل فرحة اشتهاب الأبناء خيالي خيالي كل فرحة اشتهاب الأبناء خيالي خيالي

حياتي يا حياة قلبي أغلى من حياتي.

حبة بحبة

0: على عافي شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: أنا سيدي المعنى وفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصحي حصاني انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكم سبعة ثماني

بكرة ما عدت أحسب حساي يا باي، بغمض عين فتح

0: بطاقة طالب في الفروع. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
2: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: أنا كنت حاطط براسي إني راح أروح على ألمانيا،
4: ما كنتش عارف شو بدي أعمل،
5: كنت أجي وكيف بدي أدبر حالي،
6: سكني خامي،
5: كنت حالة ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا،
5: شفت طلاب وسألت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الإشي زيادة على ألمانيا،
5: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي، قررت إني أسجل،
8: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
6: نظم،
8: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
9: مع انطلق مسارك في ألمانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050 56 89 122.

0: 7 في استوديوهات راديو الناس، الخميس 30 يوليو تموز، أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والتطورات. وإلى العناوين:
1: بعد تهديدات ترامب بتوسيع الحرب، الجيش الأمريكي يقصف إيران وسط تقديرات بتصعيد جديد محتمل.
0: موجة من اختراط الهدم في عدد من البلدات العربية، على رأسها مدينة طمرة، ودعوات للعمل من أجل وقف أوامر الهدم.
2: من 82 هذا البيت معمر، أنا صار لي عايشة فيه 42 سنة، وعمرته بجهدي وبتعبي وكملته، كان فاضي وعمرناه، فجأة يجينا أمر هدم إنه أن إحنا نطلع من البيت، ويعني خلال يعني هيك ساعات يجينا إنه إحنا نهدم البيت.
1: هذا الصباح دوريات الشرطة الإسرائيلية تنتشر في شوارع البلاد ضمن حملة لتطبيق قوانين السير وتحرير المخالفات للسائقين.
0: أسعدتم صباحا وأهلا وسهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في هذا النهار. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير سناء، ساعتان مقبلتان من هذا النهار، والبداية كما العادة مع جولة لأبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار هذا الصباح. إذن كما العادة نبدأها من هذه التطورات. أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى للجيش الأمريكي طبعا فجر هذا اليوم أنها استكملت موجة مكثفة من الضربات ضد إيران. قالت إنها جاءت ردا على محاولة استهداف القوات الأمريكية بصواريخ باليستية. قالت سنتكوم إن الضربات استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني، من بينها مراكز قيادة ومنشآت صواريخ وطائرات مسيرة ومواقع مراقبة ودفاع ساحلي وقدرات بحرية، مؤكدة أن جميع صواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران جرى اعتراضها سابقا.

0: وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة، مؤكدا أن واشنطن تسعى في الوقت ذاته لمعرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق مع طهران.
1: إلى ذلك أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في عدة مناطق جنوبية البلاد، بينها ثلاثة انفجارات في جزيرة قشم بمضيق هرمز، إضافة إلى مدينتي بوشهر على ساحل الخليج وعبدان جنوبي غربي إيران قرب الحدود العراقية. كما ذكر التلفزيون الإيراني أن عدة انفجارات عنيفة سمعت في مدينة الأهواز جنوبي غربي إيران دون صدور معلومات رسمية عن طبيعتها أو حجم الأضرار.
0: في ذات السياق، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن القيادة الأمريكية الوسطى في الجيش وأن قائد القيادة الأمريكية الوسطى في الجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر أعد خطة لحملة جوية مكثفة ضد إيران تمتد بين 10 و14 يوما، وذلك بهدف إضعاف قدراتها الصاروخية وتقليص قدراتها على مهاجمة القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة. وفق تقارير الصحيفة، يرى كوبر بأن توسيع ضربات سيقلل الحاجة لاستخدام صواريخ الدفاع الجوي الأمريكية، فيما حذر رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين من التداعيات المحتملة من تراجع مخزون صواريخ الاعتراض الأمريكية.
1: في ذات السياق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الجيش الأمريكي منح شركة لوكهيد مارتن عقدا تصل قيمته إلى 58 مليار و600 مليون دولار لإنتاج صواريخ اعتراضية لمنظومة باتريوت، ويعد هذا أكبر عقد يبرم حتى الآن لشراء هذا النوع من الصواريخ، ويمتد بين عامي 2026 و2032 بهدف تعزيز المخزون الأمريكي بعد تراجعه نتيجة تزويد الحلفاء بالأسلحة واستخدام الذخائر في العمليات العسكرية ضد إيران.
0: في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع شبكة ABC الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من يتخذ القرار بشأن مواصلة الحرب على إيران، نافيا أن يكون قد حاول إقناعه باستئناف ضربات خلال لقائهما الأخير في البيت الأبيض. يعني طبعا ولا حد مصدق هذا التصريح. وأضاف نتنياهو أن الجانبين بحثا ثلاثة خيارات، هي توصل إلى اتفاق شامل مع طهران ومواصلة الحصار على مضيق هرمز أو تنفيذ عمليات عسكرية جديدة، مؤكدا أن القرار يعود للرئيس ترامب وحده. وفي سياق، قال مسؤول سياسي إسرائيلي إن لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالرئيس دونالد ترامب ركز بصورة أساسية على إيران وشهد مشاورات وتبادلا للآراء تتعلق بالخيارات المتاحة للتعامل مع الملف الإيراني.
1: إلى ذلك، فرضت الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران، استهدفت 8 ناقلات و10 كيانات بحسب وكالة رويترز. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أن العقوبات الجديدة تأتي دعما لجهود البحرية الأمريكية في فرض الحصار على الموانئ والسواحل الإيرانية، مؤكدة أن واشنطن ستواصل العمل مع حلفائها لمنع إيران من استغلال التجارة الدولية لتمويل أنشطتها وتعزيز عزلها دبلوماسيا واقتصاديا.
0: إلى هذا التطور اللافت، بالأمس نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس دونالد ترامب التقى بوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان شقيق محمد بن سلمان، ويأتي هذا اللقاء بعد يوم من تقارير لشبكة CNN الأمريكية كانت قد أفادت بأن الأمير خالد بن سلمان اجتمع في واشنطن مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ونقل إليه رسالة شخصية من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن موقف السعودية من الحرب المستمرة مع إيران. بالتزامن، أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر مطلعة بأن السعودية تسعى لتشكيل ائتلاف دولي لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات جماعة أنصار الله الحوثي، مشيرة إلى أن تشكيل الائتلاف لا يزال قيد المناقشات مع عشرات الدول ولم يحسم بعد. طبعا بالعودة إلى هذا التقرير في شبكة أكسيوس، من المعلومات الواردة فإن وزير الدفاع السعودي وطبعا شقيق ولي العهد أبلغ الإدارة الأمريكية بأن السعودية لا تريد تصعيد الحرب على إيران ولا تسعى لاستمرار هذه الحرب، بل على العكس تريد أن تتوقف.
1: لذلك نقل

0: قالت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مصدر في إحدى المجموعات المسلحة العراقية أن عددا من الفصائل المسلحة تستعد للرد خلال 72 ساعة على الضربات الأمريكية السعودية بالتنسيق مع أطراف أخرى بينها جماعة أنصار الله الحوثية. في المقابل طالب الجيش العراقي بتقديم أدلة على انطلاق هجمات من أراضيه على أهداف سعودية، مؤكدا أن السلطات تعمل على حماية سيادة العراق ومنع أي اعتداءات أو تحركات مسلحة خارج إطار الدولة.
1: إلى الحدود الشمالية الآن، وفي ظل هذا الترقب لتصعيد الجديد المحتمل، يدرس الجيش الإسرائيلي الرد على إطلاق حزب الله طائرة مسيرة مفخخة باتجاه آلية عسكرية في تلة علي الطاهر جنوبي لبنان، معتبرا بأن هذا الحادث يشكل خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار. ووفق مصادر عسكرية إسرائيلية، تطرح أنفاق في تلة علي الطاهر كأهداف محتملة للرد بانتظار قرار المستوى السياسي للموافقة، وكذلك أيضا للموافقة الأمريكية.
0: في الأخبار المحلية، وإلى هذا الخبر اللافت خاصة والمهم لكل السائقين اليوم، أعلنت الشرطة أنها ستنفذ اليوم حملة واسعة لتطبيق قوانين السير وتحرير المخالفات المرورية، وذلك ضمن خطة الطوارئ للحد من حوادث الطرق وضبط السائقين الذين يرتكبون مخالفات خطيرة. وأوضحت الشرطة في بيانها أن مئات من أفرادها والمتطوعين فيها سينتشرون على المفارق والشوارع الرئيسية في مختلف أنحاء البلاد لتنفيذ عمليات إنفاذ مرورية مكثفة ومتواصلة حتى ساعات الليل.
1: وفي ختام جولتنا الإخبارية، حذرت دائرة الأرصاد الجوية من موجة حر شديدة تبدأ غدا الجمعة، وتبلغ ذروتها يوم السبت والأحد المقبلين. ومن المتوقع أن تصل الحرارة إلى 47 درجة مئوية في منطقة بحيرة طبرية والأغوار الشمالية، ما قد يشكل رقما قياسيا جديدا للمنطقة منذ 30 عاما. طبعا يأتي ذلك وسط تحذيرات من الجفاف والرياح وخطر اندلاع الحرائق، فلذلك لابد من أن نحذر هنا في هذا الجانب بالتزام التعليمات، وكذلك توخي الحذر لعدم الإصابة أولا من ضربات الشمس، وكذلك أيضا بالجفاف، وطبعا عدم إشعال الحرائق. وطبعا هذه الموجة من الحرارة ودرجات الحرارة المرتفعة تتوقع الأرصاد بأن تستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل. هذه كانت إذن جولتنا الإخبارية الصباحية، نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.

0: مسابقات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90، حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90، شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90، أصابع شنيتسل مع معوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90، كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90، عسل ياد مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضعة لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصريا في آي بليس، عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
3: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
2: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
4: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري؟ كامبوس آي إل. أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة

0: الحقيقي من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
1: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
2: في قطارات بتكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
3: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3800 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
4: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
5: أربع عشر دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد وتذكير بالعناوين.
6: بعد تهديدات ترامب بتوسيع الحرب، الجيش الأمريكي يقصف إيران وسط تقديرات بتصعيد جديد محتمل.
5: موجة من اختراط الهدم في عدد من البلدات العربية على رأسها مدينة طمرة، ودعوات للعمل من أجل وقف أوامر الهدم.
7: من 82 هذا البيت معمر، أنا صار لي عايشة فيه 42 سنة وعمرته بجهدي وتعبي وكملته، كان فاضي وعمرناه. فجأة يجينا أمر هدم إنه إن إحنا نطلع من البيت، ويعني خلال يعني هيك ساعات يجينا إنه إحنا نهدم البيت.
6: هذا الصباح دوريات الشرطة الإسرائيلية تنتشر في شوارع البلاد ضمن حملة لتطبيق قوانين السير وتحرير المخالفات للسائقين. ننتقل الآن إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، البداية من صحيفة هآرتس، وطبعا العنوان الرئيس هنا التطرق لكل هذا التصعيد الحاصل. إيران تجدد من جديد كذلك قواعد الاشتباك أو تحاول أن ترسمها، هكذا يكتب هنا تزفي برئيل طبعا محرر الشؤون العربية والشرق أوسطية. إيران توضح للجميع بأنها تريد أن ترسم معالم النظام أو الواقع الجديد، ليس فقط بما يتعلق بالخليج العربي إنما أبعد من ذلك. طبعا يعني يستند تزفي برئيل بالكتابة أو بالتحليل هنا على ما كان قد حدث بالأمس من هجوم لطائرات مسيرة استهدفت ناقلة أمريكية طبعا في أحد الموانئ المصرية. هذه الأنباء لم تؤكد بشكل رسمي حتى هذه اللحظة من قبل الجهات المصرية الرسمية. وطبعا إلى جانب هذا العنوان كذلك التصريحات التي كان قد أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس بساعة متأخرة طبعا، وقال سنضرب إيران بقوة ولكن سنسمح بالعودة إلى المفاوضات. من جانب ترامب طبعا يوعز بهذا القصف وبتجديد الضربات العسكرية على إيران، ولكن من جانب آخر هو طبعا يشير إلى أن العودة إلى المفاوضات ما زالت ممكنة.
5: نتحول إلى صحيفة يدعو تحرنوت، وبالذات يعني هذه يعني القضية أو الخبر الذي ذكرته على عجالة بلا سياق حتى اللحظة على الأقل، بما يتعلق في موضوع ضرب إيران لميناء في مصر وفعليا تفجير. يقال أنه هناك طبعا استهداف لناقلة أمريكية هناك، يعني لا يوجد الكثير حولها، ولكن هذه الصورة التي اخترتها يدعو تحرنوت في صدارة الصفحة الأولى إلى جانب هذا العنوان، ما الذي حدث حقا في الغرفة البيضاوية؟ طبعا بالإشارة هنا إلى لقاء القمة بين ترامب نتنياهو بالأمس. ونقرأ من هذا الخبر: في إجازة صحفي لوسائل الإعلام بعد انتهاء القمة التي جمعت رئيس الحكومة ورئيس الأمريكي والتي تم نعتها أو توصيفها بإحدى الجلسات الأفضل، في الواقع لم يتم التوافق حول القضية المركزية قيد النقاش تواصل الحرب أو مواصلة الحرب على إيران،

0: بيض على يعني باتجاه أو نحو ترامب، أو إحدى هذه البيضات تصيب قبعة ترامب المعروفة باللون الأحمر، ويرد عليه ترامب بشتيمة التي طبعا ذكرت في الصحافة بالأمس لن نعيدها الآن، ويعني بكلمات أخرى يعني يقول لي مجتبى خامنئي سأقضي عليك.
1: طيب ما انك حكيت عن رسمة الكاريكاتير، ننتقل إلى صحيفة هارتس لنرى هنا كيف تبدو هذه الرسمة. كالعادة طبعا رسم الكاريكاتير المبدع بيدرمان يرسم صورة ساخرة وجميلة ولكنها بالفعل يعني مؤلمة بذات الوقت، ويظهر في هذه الصورة وزير الاتصالات شلومو كاراي إلى جانبه يعني يبدو كسمحة روتمان، وطبعا يعني شكل كرعي وكذلك روتمان مثل اللصوص في طبعا الظلام الداكن، وهم يعطون حجارة لشخص ملثم إلى جانب بناية القناة الإسرائيلية 12 وقناة صحيفة هآرتس، وكانوا بناولوا له حجارة بيقولوا له يعني روح ارمي طبعا هاي الحجارة على وسائل الإعلام الإسرائيلية، ولكن يقولوا له بس بدون عنف يعني رجاء بدون عنف. وطبعا الحديث هنا أو الإشارة هنا إلى ما كنا قد رأيناه من هذه الأحداث العنيفة لملثمين يرمون طبعا واجهات ومداخل وسائل إعلام إسرائيلية بهذه الحجارة، وذلك طبعا من باب الانتقاد لتغطية هذه وسائل الإعلام، وهذا مدفوع بتحريض الحكومة التي من جانب هي تغذي هذا التحريض ولكنها أيضا تدين العنف. فلذلك رسمة الكاريكاتير هنا تنتقد هذه الازدواجية، ازدواجية المعايير، من ناحية يعني يدينون العنف ولكن من ناحية أخرى هم الذين يحرضون طبعا على هذا العنف.
0: طب نعود مجددا لإذاعة حرنوت، ونتوقف هذه المرة عند خبرين في ذيل الصفحة الأولى لكليهما علاقة بالمجتمع العربي. الأول طبعا هو كشف أول لصحيفة إذاعة حرنوت، اسمع منيح محمد هنا سابقة، يعني لأول مرة الشباك يلغي مرشحين لمنصب قضاة محكمة شرعية. نقرأ من هذا الخبر: تجاوبا مع طلب الوزراء أمسالم من الليكود وستروك طبعا سيون الدتيت، الشباك أرسل للجنة تعيين القضاة تقريرا حول المرشحين لمنصب قضاة المحكمة الشرعية. بحسبه يعني هناك علاقة، يعني بحسب هذا التقرير هناك علاقة لهؤلاء المرشحين بالشق الشمالي للحركة الإسلامية. طبعا يشار هنا في هذا التقرير لنتعيل بندل وهو طبعا مراسل الشؤون القانونية في إذاعة حرنوت بأن هذه الخطوة تعتبر غير مسبوقة، بمعنى أن يتدخل الشباك في تعيينات كهذه قبل اختيار المرشحين لهذا المنصب. في سياق آخر هناك خبر
1: من بشريات دافيدزيني، طبعا
0: بشريات دافيدزيني بالفعل، وإلى خبر آخر كذلك يتعلق في المجتمع العربي تحت عنوان يعبدون الطريق أو يمهدون الطريق، طبعا بالمعنيين بالعبراني نفس المعنى سوليليم إتادارخ. نقرأ من هذا الخبر: في خطوة تعتبر سابقة وزارة المواصلات تحول 40 مليون شيكل للسلطات المحلية العربية لتخطيط مشاريع لتحسين المواصلات بشكل مستقل. رؤساء السلطات المحلية العربية طبعا يحذرون من أن هذه المشاريع تتطلب ليس فقط هذه الميزانيات وإنما ميزانيات تعتبر ميزانيات مخصصة أو يعوديت مخصصة للتنفيذ.
1: ننتقل إلى صحيفة إسرائيل هيوم، وهذا التحقيق المطول الذي تجري هنا الصحيفة، العنوان هنا سنة بدون دور، والقصد طبعا عن كل ما يتعرض له من يعانون من اضطرابات نفسية وبحاجة لعلاج نفسي. والعنوان الفرعي هنا في إسرائيل هيوم: ثمن نفسي كبير جدا وباهظ طبعا، والكشف هنا عن الانتظار وكذلك أيضا كمية الوقت الكبيرة التي ينتظرها من يحتاج إلى العلاج النفسي. طبعا نتحدث هنا ليس عن العلاج النفسي بشكل خاص، إنما من يستحق ذلك، وهناك طبعا تمويل له من قبل يعني المؤسسات الصحية وكذلك الدولة. ألافت هنا طبعا بأن إسرائيل هيوم تكشف إلى أي مدى يمكن أن يصل ذلك الحديث، لربما أحيانا سنة كاملة يمكن أن تنتظر حتى تحصل على دور ملائم لك لكي تتلقى العلاج النفسي الذي تستحقه. وهذا طبعا ما يدفع الكثيرين للتوجه إلى العلاجات الخاصة، ولكن من لا يمتلكون يعني كل هذه الأموال لأن هذه العلاجات مكلفة بطبيعة الحال يبقون لفترات طويلة دون علاجات نفسية، وهذا يؤثر على الوضع النفسي بشكل أكبر وطبعا يؤدي إلى أضرار أكبر. إذن تحقيق لصحيفة إسرائيل هيوم في هذا الجانب، العنوان هو سنة بدون دور.
0: إلى إذاعة حرنوت مجددا، ونتوقف هذه المرة عن

0: كذلك كل ما يتعلق في هذا اللقاء الذي جمع نتنياهو بترامب بالأمس ويعني ما جاء بعده أو إثره على الأقل ونراه هذا الصباح من تصعيد في منطقة الخليج. نبدأ بداية مع مقالة المحللة السياسية أورلي أزولاي التي تكتب حول لقاء نتنياهو ترامب تحت عنوان السحر تبدد. نقرأ من مقالها: هذا الأسبوع التقى نتنياهو في واشنطن بمجموعة المحبطين أو باللغة العبرية حموتسين. رجال الرئيس ترقبوا نتنياهو بمعنى بنظرات مشككة بعد أن ورطهم في حرب يعارضها الشعب الأمريكي. في المقابل رومبيني شاي المحلل العسكري يكتب هذا الصباح تحت عنوان تصعيد معلق، ولو أنه يعني طبعا يتضح هذا الصباح بأنه التحليلات أو الواقع يختلف عن تحليل بني شاي، ولكن نقرأ مما جاء في مقاله: برغم تصريحاته الرنانة ترامب يحاول تجنب جولة قتالية أخرى أمام إيران أو على إيران حتى موعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة المرتقبة في نوفمبر القادم. هو يحاول تفادي أزمة نفط عالمية ويعي بأن الضغط الاقتصادي أكثر نجاعة من الضربات الجوية والغارات. اللقاء مع نتنياهو سعى إلى ملائمة التوقعات بهذا الخصوص، والمصلحة الإيرانية تتمثل بجره لحرب يعني أو لحرب شاملة في موعد أكبر أبكر من يعني تشرين الثاني نوفمبر القادم وانتخابات النصفية. الواقع يختلف طبعا عن هذا التحليل كما نرى هذا الصباح.
1: طبعا صحيفة إسرائيل هيوم هذا العنوان هنا تحقيق طويل عريض طبعا، والعنوان هو يجب أن نضرب الأخطبوط القطري. مرة كان أخطبوط إيراني، مرة أخطبوط قطري، كل يوم في أخطبوط جديد. المهم أن يكون هناك
0: أخطبوط طبعاً وفزاعة.
1: يعني التالف اللي بيسمع يعني دولة قطر تصفها بأخطبوط يعني يعني لازم تكون عشان مش عارف وين الله حاطك يعني عشان تكون هيك يعني الدولة كلياتها يعني بتوسعش أخطبوط واحد يعني. يعني غريبين في الإعلام الإسرائيلي أحيانا، يعني مش درجة عدم المهنية، درجة الغرابة والسخافة يعني غريبة. بكل الأحوال الحديث هنا طبعا عن هذه المقالة التي عدها شاحر كلاي في صحيفة إسرائيل هيوم، ويكتبون هكذا: هي لا تقوم بإطلاق الصواريخ ولكنها تقوم بتشغيل قدرات كبيرة جدا التي تحاول أن تشكل خطرا كبيرا جدا على إسرائيل بالتمويل وبالترويج وبالعلاقات مع طبعا منظمات إرهابية. هكذا تعمل دولة قطر لكي تشكل خطرا استراتيجيا على إسرائيل. هذا ما تكتبه هنا صحيفة إسرائيل هيوم، وطبعا تستشهد بالكثير من الخطوات التي تقوم بها قطر ضد إسرائيل وفق المعلومات الواردة هنا. بس المهم أن نوضح طبعا لماذا نقف مع عند هذه الأخبار بغض النظر قطر أو دولة أخرى عربية. يعني حتى للتحريض يجب أن يكون هناك أسلوب. يعني في كل هذا المقال على فكرة سناء، يعني مريت على المقال قريته بالكامل، لا يوجد ولا أي ذكر لمرة واحدة بأن إسرائيل هي التي كانت تتوسل لقطر أنه يا عمي حولوا مصاري لحماس.
0: صحيح نتنياهو تحديدا،
1: طبعا نتنياهو كان يرسل رئيس الموساد يوسي كوهن يتوسل في مكاتب رسمية انه دخلوا الاموال لقطر وجيبوا السفير مش عارف ايش وعملوا كل هاي الامور، يعني يخلقون المشكلة ويعني يصدرونها للعالم ثم يتهمون الاخرين بانهم هم السبب في المشكلة، وكأنه يعني قطر كانت توصل مصاري لحماس بدون يعني موافقة اسرائيل. ما الشنطات كانت تدخل من ايرز يعني فيها مصاري مصورة، يعني مش انه دخلت من تحت الانفاق. غريب
0: مرة ثانية يعني يذكرون بأنه يعني بدون لجنة تحقيق لن تخرج هذه الأمور إلى العلن بشكل رسمي، ولو أنه إذا تغيرت الحكومة لابد أن تتغير هذه الأمور كذلك. يعني لا نعرف إلا إن ستفضي الأمور، ولكن هذه من بين القضايا التي بالضرورة ستبحث. على كل نعود مجددا إلى دعوت أحرنوت، ونتوقف هذه المرة عند مقالة أو تقرير رونين بيرغمان الذي يكتب هذا الصباح عن الإرهاب اليهودي. يقول: الإرهاب اليهودي حاضر وكاتس ألغى إنفاذ القانون، طبعا في المستوطنات القصد هنا. ونش إلى جانب طبعا هذا التقرير صورة لي يعني مخلفات الحرق الذي جرى في رام الله قبل يعني فترة وجيزة، نرى فيه عمليا كسارة محروقة هناك في رام الله. نقرأ من هذا التقرير: أقوال وأفعال وزير الأمن هم بمثابة خطر لأمن الدولة، ليس فقط كأساس لإصدار مذكرة اعتقال بحقه، وإنما يعني القضاء على ما تبقى من سمعة إسرائيل كدولة قادرة على الالتزام بالقانون بلا خوف وبلا تمييز. أفعاله أكثر سوءا من أقواله، وبعبارة لا يوجد هناك إرهاب يهودي، يكتب بيرغمان، هو أسس فعليا لنظامين قانونيين، واحد لليهود والآخر للفلسطيني. طبعا بخلاف ربما ما نقرأ مؤخرا في صحيفة هآرتس الذين يتحدثون عن البعد الأخلاقي، البعد المتعلق بالفلسطينيين، الأضرار. هنا يتحدث ربما على الجانب الآخر المتعلق في مكانة إسرائيل، سمعتها وما إلى ذلك من أمور. إلى جانب ذلك ربما نتوقف كذلك عند يعني مقالة أخرى، هذه المرة لشؤون الداخلية الإسرائيلية محمد، كل ما يتعلق في حزب الديمقراطيين، وهذا المقال لإتمر إتينجر الذي يكتب هذا الصباح مقابل جولان، وهنا طبعا بالإشارة إلى أسم رئيس حزب الديمقراطيين وكذلك بما يتعلق في جولان، طبعا نفس التسميات والمعنى. نقرأ من هذا يعني هذا المقال: حزب الديمقراطيين قد يكون الثاني بحجمه في معسكر التغيير إذا ما قرر بنت ولابيد أن ينفصلوا بعد الانتخابات. أعضاؤه لا يخفون رغبتهم الدفع قدما بمشروع الدولة الفلسطينية، غير أن هذا المشروع بالذات، يقول إتينجر، ما قد يبقي المتأرجحين من شريحة الصهاينة المتدينين تحت مظلة نتنياهو والحريدين. يضيف إتينجر كاتبا: جولان لا يخفي أو لا يعني لا يخفي المطالب التي يتحدث عنها، وهو يتحدث هنا فعليا عن مطالبه لوزارة الأمن القومي أو الشرطة، التربية والتعليم والقضاء، بعكس حكومة التغيير السابقة التي نجح فيها بنت أن يختزل دور ويعني تمثيل العمل وميرتس في وزارتي الصحة والمواصلات. الغريب، ولا أتفق هنا مع هذا الموقف، بأنه مين قال أنه يعني جولان يخاطب شريحة الصهاينة المتدينين؟ يعني لا أعتقد أن هناك الكثيرين من هذه الشريحة التي ينظرون إلى ديمقراطيين كيعني مسار حزبي ممكن بالنسبة
1: يمكن
0: لهم.
1: في عنده، لأنه في يايا فينك وفي جلعاد كريف، الاثنين يعني متدينين مع يعني كيبا مطرزة كما يسمى، ويعني ممكن يخاطبوا شرائح صهيونية دينية، ولكن
0: قليلة يعني
1: مواقفهم يسارية جدا، ما أعتقدش منها ممكن تخاطب يعني بكل الأحوال. طيب، آخر خبر كذلك في يعني جولة الصحف، خبر غريب عجيب أيضا، يعني ما كل إسرائيل أخبار غريبة وعجيبة على هذا الصبح. فيعني خبر آخر، ميخائيل رابيلو، بتتذكري الذي انتخب لكي يكون المراقب الدولة،
0: محامي نتنياهو فعليا وعائلة نتنياهو.
1: جميل، هو مفروض أنه طبعا انتخب، الكنيسة انتخبته، ولكن تم إلغاء هذا الانتخاب لأنه يجب على الكنيسة أن تعيد التصويت، لأن التصويت طبعا كان مشوبا بالكثير من الاضطرابات، دعنا نقول، أو التدخلات، منها أنه الليكود طلب من أعضاء الكنيسة أنه يصوروا حالهم عشان يتأكدوا أنهم ما صوتوا لآخرين،
0: وهو تصويت سري. بالجولة الأولى من التصويت كانت الأغلبية طبعاً للمنافس يعني
1: حصلوا على
0: ألرون،
1: يعني عقدوا جولة ثانية بينه وبين ألرون. اللافت الآن بأن رابيلو نفسه الذي انتخب، يعني وطبعا الليكود ما زال يتمسك بأنه يجب أن يكون مراقب الدولة، رابيلو نفسه الآن يمثل حزب الليكود مقابل شران سكيل، وهي عضوة الكنيسة التي قالت للمحكمة بأنه طلبوا،
0: استقالت من الائتلاف الحكومي مؤخرا،
1: قالت طلبوا مني أصور حالي وأنا بصوت له يعني. فلذلك هو طبعا هو الآن يمثل الحكومة أمامها في قضيته، مش عارف كيف ضابطه هاي. انت درس القانون
0: صحيح،
1: درس القانون لا
0: صحيح، هو بالعبراني بسموني جود انترسم، او يعني تضارب يعني المصالح. يعني اذا لم يكفي ما راينا حتى اللحظه من تضارب مصالح، ان كان نتنياهو او المقربين او الحكومه او اعضاء الكنيسة او الوزراء، اليك نموذج اخر.
1: والله غريبه عجيبه. طيب، الى فاصل قصير ومن ثم نعود لنواصل معكم الساعه الاولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
2: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار

0: ثمني كلاليت. اتصلوا على نجم 2829. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً. النجاح بتنور.

0: فيكم.
1: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الانسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لاجهزة ابل.
2: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورك تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم مخطوف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
1: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي. كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
5: عدنا من جديد الساعة الأولى من هذا النهار راديو الناس.
6: إلى هذا الخبر المفرح المؤثر يجب القول كذلك على المستوى الشخصي. هنا في راديو الناس أعلن مجلس الصحافة والإعلام في البلاد فوزك، فوز الزميل محمد مجادلي عن راديو الناس بجائزة التميز الإعلامي، لتكون بذلك الإذاعة الوحيدة والأولى بين وسائل الإعلام العربية في البلاد التي تحظى بهذه الجائزة. ونقول لك محمد ألف ألف مبروك. شكرا. هذا الإنجاز الهام للمحطة الجديدة. طبعا كلمة منك بداية
5: لنا جميعا. يعني هذا طبعا، وأنا قلت كذلك بالأمس وتحدثنا في طبعا في التطبيق وفي كل شبكات التواصل الاجتماعي، هذا يشرفنا في راديو الناس أن نكون بالفعل وسيلة الإعلام العربية الوحيدة والأولى على كل هذه التغطيات التي كانت في سنوات صعبة، صعبة جدا عشناها جميعا هنا. وأنا استلمت هذه الجائزة عن راديو الناس تقديرا لجهود الزملاء والزميلات في كل الفرق والطواقم والأقسام، والأهم دائما أن يعني نشكر الناس، راديو الناس، على ثقتهم على هذا الصوت الذي ننقله يوميا حتى في أحلك الظروف وفي أصعبها. والأهم أيضا أن نكون دائما يعني قريبين لصوت الناس، قريبين من قضاياهم وأن ننحاز دائما إليها، هذا أهم شيء.
6: هذا هو رأس مالنا كما يقال. طبعا. محمد، طيب ننتقل الآن كذلك إلى الزميل دكتور فراس خطيب مدير عام راديو الناس لسمع كذلك ما لديه من القول يعني في هذا اليوم، في هذا الصباح الجميل الذي نريد أن نبدأه في هذه الأخبار الطيبة. دعنا نستمع يعني لكلمة منك يعني في بداية. فراس صباح الخير.
7: صباح الخير سنة، صباح الخير محمد، مبروك محمد، تستاهل بكل جدارة. مع أنا ما كنتش بدي بس هيك صار.
5: أنا شدت عليه قلت له اطلع.
7: أنا بفكر إنه يعني أول شيء يعطيك ألف عافية. أول شيء هذا الجائزة يعني بداية هي لك تقديرا لجهودك على مدار السنوات الماضية في فترة كثير مركبة، في كثير معقدة. أنت قلت يعني منظومة أخبار أن تعمل في مثل هذه الظروف، هذا أمر ليس سهلا. مبروك لك، مبروك لجميع الطواقم اللي رافقوك في هذا الموضوع، وأيضا مبروك لك سناء اللي كل الوقت يعني أنت كنت
5: متحملتين.
6: يعني بسعادة وبرحابة صدر وعن جد يعني بشوق يعني.
7: بالفعل
6: كذلك يعني في هذا يعني كذلك في الإذاعة بشكل عام وإلى جانب طبعا محمد.
7: طبعا يعني محمد لا ينتظر الجوائز ونحن يعني لا ننتظرها، معروف القصة يعني إحنا في نهاية المطاف لا نسعى من أجلها، ولكن أحيانا لما تأتي نفرح، ويعني طبعا نفرح زي أي إنسان اللي يقدر نوعا ما على عمله. ولما مرت في أنا بعرف شو محمد مرق، بعرف شو أنت مرقت، بعرف شو الكل مرق على مدار هاي الفترة الماضية. وأنا أقولها بكل مسؤولية إنه على مدار السنوات الماضية يعني أنا سنوات في الإعلام وأنت سنة أيضا ومحمد، لم نعرف مثل هذه الفترة من حيث تركيبتها، من حيث كثافة الأحداث التي تحدث. هذا خذ بعين الاعتبار الصحافة العربية مرت بمراحل ليس فقط بكل ما يتعلق بالحرب، إنما الحرب الداخلية التي كانت يعني من العنف ومن الجريمة. أنت توفى

0: بين الأمور الداخلية والمدنية، بين الأمور الإقليمية، حربين في إيران، حرب يعني ما يحدث أيضا في قطاع غزة على مدار 3 سنوات، ما يحدث داخل البلاد من حيث العنف والجريمة وهذه الألام التي رافقناها كل الوقت. وكل الوقت المستمعين يقولوا إنه بدنا أخبار منيحة، وإحنا مندور الصبح زي تعرفك على على على الخبر المنيح يعني بالعافية عشان نقدر ننطي أمل. في نهاية المطاف نحن نؤمن إنه هذه الجوائز وهذه التقديرات هي ليس فقط يعني مجرد إنه يعني فقط إنه والله أخذنا جائزة كل شيء تمام، هو موضوع إنه بالآخر تيجي علامة بتقول إنه تعرفوا شو، يمكن في أمل بشي مرحلة. بيجي مرات عن طريق جائزة، بيجي عن طريق حدث منيح، بيجي عن طريق إنجاز لأحد الزملاء، بيجي عن طريق أي إشي اللي إحنا عم نفتش عنه. وإحنا نؤمن بهذا، نؤمن كل صباح كل يوم الصبح كيف نفتش عن هذا الأمل من أجل الاستمرار. إحنا بمسيرتنا في راديو الناس صار لها 6 سنين كانت مليئة بالتحديات من الكورونا وصولا إلى الحرب، ونحن أمام أيضا مرحلة كمان مركبة وكمان معقدة لم تنتهي الأمور، ولكن دائما في إشي اللي بقولنا هاي أحداث بدها تروح، ونحن نعيش في فترة تاريخية. مهم أيضا أن نفهم إنه رغم صعوبتها هي فترة تاريخية اللي إحنا أيضا مش أقول محظوظين، ولكن إحنا موجودين هون من أجل أن يعني من أجل أن نكون أن ندون هاي الفترة، وأن نتعلم يوميا من أن كان عن طريق الصحافة، إن كان عن طريق الإعلام، كان اجتماعيا وإن كان سياسيا. وأنا بتأمل إنه يعني شعبنا كله بعد هاي المرحلة، وأنا متأكد إنه ستطرأ تغييرات كبيرة لأنه الوضع بقدرش يكمل هيك، وجزء منها إنه يعني عن جد إنه يكون في إشي أفضل. محمد الشهاتي فيك مجروحة قدام المستمعين وقدام يعني أنت بتعرف يعني غير التقدير المهني في تقدير شخصي وفي تقدير يعني أكثر مما يعني يظهر بكثير على الهواء، لأن الناس لا تعرف كواليس الأحداث. نحن جدا نقدرك، فمبروك إليك، مبروك للطاقم الذي يعني أول إشي محمد حكاه امبارح، فإنه الطاقم بقول له ممتاز، يعني إنه كمان أنت افرح شخصي بصير يعني كمان الطاقم قادك وكمان الراديو قادك وكمان كل الأمور اللي حواليك ساهمت في هذا الموضوع. ولكن في نهاية المطاف يعني يعني احنا بنعرف شو مرقنا كلياتنا بهالفترة، فيعطيك ألف عافية ويعطيك السنة ألف عافية، وإن شاء الله هيك منها للأفضل، وإن شاء الله أيامنا كلها جوائز يعني بدناش شيء. احنا
1: الجائزة الأفضل طبعا أن تتحسن الأحوال في راسي هذه الجائزة الأفضل،
0: بنفرح
1: يعني تبدأ مرحلة فرح وأخبار طيبة، وكذلك أن يكون لنا لدينا ما يقال كذلك في الأخبار حول هذه الأخبار الطيبة على كل المستويات، وبداية يعني من الأخبار المحلية.
0: صح بقى يعني انه بالاساس يعني ضلنا نسمع ترامب ونتنياهو وغيره وهذا ما حكاش وهي ضربه ومش ضربه، يعني مرات بنفع ناخذ المستمعين على رحله صغيره هيك.
2: بدي استغل معناها بدي استغل الفرصه لربما دكتور فراس يعني واسال، هل بما انه يعني كانت على الاقل السنوات الثلاث الماضيه مليئه بالحروب، مليئه بالتغطيات الاخباريه، وفي جمهور بتعرف يعني مش كل حياته الاخبار، بده برامج مختلفه، بده برامج جديده، هل يمكن ان تعد المستمعات والمستمعين او ان تكشف انه في راح يكون تغييرات جديده؟
0: طبعا يعني في المستقبل القريب خلال 3 أسابيع ان شاء الله سيكون هنالك تغيير يتلائم مع مطالب الناس، احنا يعني يتلائم ايضا مع مهنيتنا، مش فقط مع نحن نحب الجمهور، ولكن ايضا وظيفتنا انه كمان احنا نجيب احنا وجهه نظرنا. هذا يعني هذا الدمج بين ما يريده الناس وما نريده نحن مهنيا عم انتج راديو الناس في نهايه المطاف. فاحنا كنا كثير واعيين لشو عم بيصير اخر فتره للمطالب تبعت الناس، احنا رايحين على تغيير ربما بسيط ولكن تغيير اللي ممكن اسميه يخدم أجندة الناس أكثر من مما كان في السابق، نكون أكثر مصغيين. فإحنا راح يكون في تغييرات في في في دورة البرامج، راح نرفع دورة برامجية جديدة مع بداية السنة اللي هي عمليا بداية السنة الدراسية اللي هي في 1/9، وإن شاء الله عن جد تكون يعني هيك عند حسن ظن المستمعين، لأنه نحن ندرس كل خطوة بخطوتها، وهذا ليس قرارا فرديا، هذا يعني مش إحنا ما نيجي الصبح يلا بدي أحط برنامج وبدأين برنامج، إحنا منشتغلش بهذه الطريقة. سناء ومحمد انت بتعرف قديش بياخذ وقت للبرنامج عنا تطلع، قديش بندرس، قديش معروف حياتنا عشان نقدر نطلع حوا حد على الهواء، واحيانا نعتذر منهم. فبالتالي احنا جايين مقبلين على فتره ان شاء الله يكون فيها امور تتلائم مع حسن ظن المستمعين، ونضلنا يعني احنا يعني ربما الناس بتسمع الراديو شوي هون يمكن تطفي، يمكن تنزل الولد على المدرسه الطالب، ويمكن ترجع يعني، بس احنا 24 ساعه 24 على 7 احنا عم نشتغل يوميا، حتى لو يعني ولا يوم قمنا وقلنا اليوم بدي اخفي واليوم بديش اعمل، احنا

0: نعمل، وانت بتعرف غرفة الأخبار عندك محمد يعني، والزملاء كلهم بيشتغلوا على مدار الساعة بشكل زي خلية نحل كل الوقت. صحيح. في راديو الناس من أجل إنتاج الأفضل، نؤمن بهذا الموضوع. وعلى مدار 6 سنين كان كثير أمور متعبة، ولكن إحنا في نهاية المطاف المحصلة لم نتعب، وبالعكس في عنا دائما وقود للاستمرار رغم ما يحدث. وعندي إيمان عن جد، هذا شخصي، إنه الأمور راح تصير أفضل على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الإقليمي. منفعش تكمل هيك، كنا في مرحلة تاريخية، بتأمل تيجي مرحلة تاريخية أحلى منها.
1: ولكن لا، بتأمل تنتهي المرحلة التاريخية، نروح على مرحلة عادية
2: روتينية عادية بسيطة، نعيش عايش حياة،
1: بدنا أخبار عادية.
2: شكرا جزيلا لك الزميل دكتور فراس خطيب على هذه المداخلة الجميلة.
0: ألف مبروك للجميع محمد، مبروك سناء وللجميع. شكرا لكم،
2: ألف مبروك محمد مجددا.
1: الله يبارك فيك، شكرا سناء. طيب يعني وعدناكم بأخبار إيجابية، بس يعني الواقع أصعب شوي منا. بكل الأحوال لابد من التحذير والوقوف أيضا مع هذا الخبر، لأنه هذا الصباح وطيلة هذا اليوم تشن الشرطة الإسرائيلية حملة واسعة لتطبيق قوانين السير تحرير المخالفات المرورية، ومن المتوقع أن تنتشر مئات الدوريات، دوريات الشرطة على المفارق والشوارع الرئيسية هذا الصباح. يعني لكل من يستمع إلينا بدكم تأخذوا حذركم حبتين زيادة. أنا على فكرة وأنا جاي الصبح يعني دوريات الشرطة واضحة والكاميرات والتصوير وما إلى ذلك، فكل من يستمع إلينا يعني سوقوا على مهلكم وخذوا كذلك حذركم. ينضم إلينا في هذا الشأن المحامي رأفت أسدي المختص في قضايا السير والمرور. صباح الخير.
2: صباح الخير أستاذ رأفت.
3: صباح النور سناء وأستاذ محمد. أول شيء محمد، ألف ألف مبروك لشهادة التميز الإعلامي.
1: شكرا.
3: عن جد فخر لنا وفخر للمجتمع العربي بأكمله.
1: أشكرك عزيزي، شكرا.
2: أستاذ رأفت، يعني لو نسألك بداية كذلك لكل من يستمع إلينا الآن، من بين السائقين سائقات، من يعني يجهز نفسه للخروج من البيت، ما طبيعة بداية هذه الحملة، خصوصية هذا الصباح، والأمور التي ينبغي للسائقين الالتفات إليها في هذا اليوم؟
3: أول إشي أخت سناء، أسأل الشرطة ليش إحنا لازم نسميها حملة؟ ليش يعني الشرطة دائما تطلق عليها هذا الأسم؟ مش من مفروض، مش من وظيفة الشرطة إنه كل يوم تعمل هاي الحملة؟ ليش مرة بالشهر هاي بنعملها؟ ليش؟ ليش يعني إذا أنتوا بتقولوا إنه أنتوا بتكو تكافحوا، بتكو تحاربوا حوادث الطرق، بتكو تقلصوا بشكل كبير حوادث الطرق، ليش بتعملوش هاي الحملات كل يوم؟ ليش بتضلكم متخبيين من وراء الشجر، من على الجسور، بتصورونا زي اللصوص؟ أنا حسب رأيي
1: هذا شيء كان سابقا،
3: أنا بأيد هاي الحملات.
1: هذا شيء كان سابقا إنه نشوف يعني كل فترة حملة من هاي نوع، أم هاي خطوات جديدة المحامي رأفت؟
3: أخ محمد، هاي جزء من المخطط الدولي للحماية على الطرق بالآونة الأخيرة. إسه عم بيعملوها بس كل شهر للأسف الشديد، أو كل 3 أسابيع، بيعملوهاش كل يوم. أنا يعني كمحامي دفاع بقول لك يعني تعزيز، يعني إذا أنت بتعزز أو بتواجد عناصر الشرطة باليوم يوم بالشوارع، هذا الإشي اللي بردع السائقين، مش أنتوا تواجدكم من وراء الشاشات، من وراء الكاميرات، على الجسور، على من وراء الشجر متخبيين وبتصورونا. أنتوا لازم تكونوا موجودين دايما على الشوارع، عشان أنا ومحمد وسناء وأي حدا تاني نفكر مرة ومرتين وثلاثة إذا نكبس على التليفون، مش نمسك التليفون، نكبس أو نمشي بسرعة هائلة أو نجتاز خط أبيض متواصل. فهذا الإشي حسب رأيي اللي من شأنه إنه يردع السائقين أو يردع السائقين.
1: طب بدي أسألك في هذا الجانب، رأينا في الحملة الأخيرة للشرطة يعني حادثة مأساوية، فتاة وقفت على جانب صحيح. الطريق لتلقي مخالفة سير، نزلت من السيارة وتعرضت للدهس، وطبعا يعني لقيت مصرعها. كيف يجب أن نتعامل في مثل هذه الحالة؟ في حال تلقيت مخالفة، في حال أجبرت على الوقوف جانبا، في حال طلب منك أن تنزل من المركبة، ما هي صلاحيات القانونية؟ هل بنفع أقول لشرطي بديش أوقف هون، بديش أنزل في هذا المكان، أو أمور من هذا القبيل؟
3: طلع أول إشي، الشرطة أخي يعني عن جد الإشي عن جد بمحله قلت لي إياه، الشرطة وظيفتها تحافظ على سلامتي أنا كمواطن وعلى سلامتي أنا كسائق. نصيحتي للشرطي أو للشرطة بأكملها إنه يوقفوا السائقين بأماكن آمنة وبطرق آمنة من أجل الحفاظ على سلامتنا. ليش؟ عشان كيف ما تفضلت للأسف الشديد بالأسبوع الماضي راحت ضحية الصبية هاجر، هاي بسبب الأغلاط الشنيعة تبعت الشرطة. شرطي حسب القانون، حسب قانون الشرطة مجبر أن يحافظ على سلامة السائق وممنوع يسبب خطورة لإله. أستاذ محمد أنا ممنوع أنزل من السيارة إذا أنا شايف حالي بسبب خطورة لنفسي. أنت يا شرطي وقفتني محل، أنا مجبور حسب القانون أستمع للأمر تبعك، أما أنت مجبر تجيب لي المخالفة.

0: على شباك المسافر لحدي. إذا هذا الإشي كمان بيسبب على مخاطرتك أنت كشرطي، أنت حسب القانون حسب المبادئ أنت لازم تجيب لي المخالفة على الشباك اللي هو جنب السائق. يعني أنت كمان مش لازم تسبب خطورة لإلك ولإلي، أنا مش مجبر أنزل لعندك عشان أسلم المخالفة حسب المبادئ.
1: طيب المخالفات المرورية اللي رح يتم المحاسبة عليها اليوم بشكل خاص، لو توضح لنا يعني ما شكل هذه المخالفات وكذلك التقنيات التي ستعتمد، يعني هل الحديث عن سيارات ستوقف السائقين أم كاميرات أم ربما تقنيات جديدة أخرى؟
0: الشرطة بتدعي إنه المخالفات إنه اليوم هي راح ترصد أو راح توثق مخالفات اللي هي مخالفات خطيرة من شأنها إنه تسبب لحوادث طرق مثل اجتياز إشارة ضوء حمراء، اجتياز خط أبيض متواصل، اجتياز مركبات بطريقة خطيرة، عدم إعطاء حق الأولية لعابري السبيل. هاي المخالفات من شأنها إنه تؤدي لحوادث طرق. فبهذا الشكل قالت الشرطة إنه إحنا بدنا نحط هاي النقاط اللي هي المهمة على هاي المخالفات، ومخالفات سرعة حسب رأيي مخالفات السرعة هي مش مخالفات خطيرة، ولكن الشرطة بتدعي إنه هاي مخالفات خطيرة.
1: حديث التليفون أرسال رسائل خلال السياقة
0: كمان أكيد التليفون هاي بأعلى سلم الأولويات عند الشرطة، استعمال التليفون مخالفات هائلة مخالفات كبيرة أخت سناء، يعني باليوم يوم بحرروا مخالفات ألاف المخالفات على التليفون عن طريق كاميرات لي كاميرات إلكترونية حديثة بيصورونا وإحنا مسكين التليفون أو إحنا منطلع على التليفون مسكينه بإيدنا. حتى ولو أنت بتستعملش التليفون، مجرد أنت ماسك التليفون ومش عم بتكبسي عليه كمان بتوصلك مخالفة على البيت خلال أسابيع من يوم ما مسكت التليفون للأسف.
2: طيب المحامي رأفت أسدي، لكل من استمع إلينا الآن يعني من المستمعين والمستمعات اللي في سياراتهم أو قد يصادفون اليوم لربما إما طبعا التعرض لمخالفة أو إيقاف على جانب الطريق أو ما إلى ذلك، شو النصائح التي تقدمها يعني في موضوع من يتلقون مخالفات السير؟ عادة في نصائح إنه ردود معينة مع الشرطة أمور من هذا القبيل.
0: صحيح. أول إشي النصيحة الأولى، أول إشي لازم نمشي ونسوق على مهلنا طبعا وعلى يعني بالطريقة الأكثر أكثر آمنة من أجل العودة إلى البيت يعني آمنين وسالمين كيف ما بقولوا. التقيت اليوم مع شرطي أستاذ محمد، أول إشي لازم تتعامل معه حسب رأيي بطريقة محترمة بأسلوب محترم. الشرطي بني آدم مثلنا مثله، في احتمال يسامحنا إذا عرف إنه الغلطة كانت غلطة ومش مخالفة متعمدة، ما عملناش إشي متعمد.
2: إذا أنت مش غلطان مع واحد لطيف يعني مش الغالبية،
0: إذا أنت مش غلطان فيك تبرهن للشرطي إنك أنت مش غلطان بطريقة محترمة ومش طريقة همجية. فنصيحتي دائما إنه لازم يعني نتعامل مع الشرطي مع رجال الشرطي أول على آخر، إني بيعملوا وظيفتهم، إني أول على آخر كمان وظيفين ان يحافظوا على سلامتنا. فبهاي الحالة كمان لازم نتعامل معهن بطريقة جدا جدا محترمة. انت كسائق حقك تصور الشرطي، تصور اقوال الشرطي، تصور كل اشي كل المحادثة بينك وبين الشرطي كيف ما الشرطي بحق له يصورك على الكاميرا الموجودة على قميصه ويثبت للمحكمة او يثبت للشرطة انه انت مذنب. انت بحق لك كمان تثبت بالمحادثة، تثبت إذا كان عندك توثيق أو كان عندك أي إثبات إنه أنت ما عملت المخالفة بحق لك تصور الشرطي بشكل مباشر.
2: طيب إذن نريد أن نشكرك على كل هذه النصائح، وطبعا نكرر كل التحذيرات للسائقات والسائقين في هذا اليوم. المحامي رأفت أسدي المختص في قضايا السير والمرور، شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا.
0: يعطيكم ألف عافية.
2: طيب يعني شو بدي أقول لك سناء، يعني ياريت لو هي شرطة تعمل حملات عنف جريمي يصير ويعلنوا يعني طيب احنا موافقين مرة في الشهر حملات مخالفات سير بدنا نتحمل، بس كمان مرة في الشهر يعني حملات لجمع السلاح غير المرخص، لتجفيف منابع هذه المنظمات الإجرامية، لوقف كل ما نراه من تدهور في العنف والجريمة في المجتمع العربي. بعتقد لا يقل أهمية يعني عن مخالفات السير على الصبح،
1: ربما هي أفضل وأهم يعني لأنه الضحايا يعني العنف والجريمة مش أقل من ضحايا حوادث السير، مع طبعا صعوبة هذه الآفة المستمرة منذ سنوات طويلة، ولكن التفاقم الذي نراه في العنف والجريمة يعني يشير على أنه في

0: إهمال جدا كبير لهذا الأمر، وهناك حاجة ماسة وملحة لأن تدخل الشرطة إلى وتتخذ مسؤوليات في هذا الجانب كذلك.
1: على أمل أن يحدث ذلك. طيب، بهذا نأتي إلى ختام ساعتنا الأولى من هذا النهار. نخرج الآن إلى فاصل قصير، بعد هذا الفاصل نعود لنواصل معكم ساعتنا الثانية. لا تذهبوا بعيداً.

0: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: حطمنا الأسعار. سي سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
2: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 8 جرام 1.49 شيكل و90، حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90، شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90، أصابع شنيتسل ماما عوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90، كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90، عسليات مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
1: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
4: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موسم.

0: موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
1: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيد من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 28 29. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.
3: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
5: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
6: صباح الخير من مجد الشمس.
7: صباح الخير للبعن الخضراء.
8: يا رايحك فرحانة مروه بسوق العناب.
9: وأهلا صباح الخير لطمرة وأهل طمرة وسهول طمرة.
10: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال.
11: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
12: هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي.

0: بعد تهديدات ترامب بتوسيع الحرب، الجيش الأمريكي يقصف إيران وسط تقديرات بتصعيد جديد محتمل.
1: موجة من اختراق الهدم في عدد من البلدات العربية على رأسها مدينة طمرة، ودعوات للعمل من أجل وقف أوامر الهدم.
2: من 82 هذا البيت معمر، أنا صار لي عايشة فيه 42 سنة، وعمرته بجهدي وبتعبي وكملته، كان فاضي وعمرناه. فجأة يجينا أمر هدم إنه إن إحنا نطلع من البيت، ويعني خلال يعني هيك ساعات يجينا إنه إحنا نهدم البيت.
0: وهذا صباح دوريات الشرطة تنتشر في شوارع البلاد ضمن حملة لتطبيق قوانين السير وتحرير المخالفات للسائقين.
1: إلى الملف المركزي الآن، قصف الجيش الأمريكي الليلة الماضية أهدافا إيرانية بعد أيام من الهدوء النسبي، وعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهديد إيران بتوسيع الضربات العسكرية عليها. جاء ذلك غدات لقائه برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، فيما تتركز غالبية التساؤلات الآن حول إمكانية الجيش الأمريكي بقصف جبل الفأس الذي تدعي إسرائيل أن إيران تجري داخله أنشطة نووية. الحديث حول مشمل هذه التطورات ينضم إلينا بداية الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء دكتور هشام الحلبي. صباح الخير سيادة اللواء.
3: صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المستمعين.
1: أهلا وسهلا دكتور هشام. يعني بدأت فعليا الضربات الأمريكية قبل عدة ساعات، تحديدا يعني قبل 5 ساعات، على أهداف مختلفة في إيران. عشرات الأهداف يتحدثون الآن ردا على الهجمات الإيرانية أو جهات على الأقل محسوب عليها بالأمس. لو توضح لنا بداية طبيعة الأهداف التي ضربت، وهل يدور الحديث عن جولة تصعيدية قصيرة أم أننا أمام جولة جديدة قد تستأنف الحرب وربما توسع رقعتها في الفترة المقبلة؟
3: أولا، طبيعة الأهداف هي الأهداف منها أهداف عسكرية وبعض الأهداف المدنية التي تخدم الأهداف العسكرية زي الجسور والكباري والطرق، لكن في مجمل الأمر الأهداف هي الأهداف العسكرية. الأهداف الحقيقة في إيران منتشرة انتشار كبير على مساحة من الأرض كبيرة، مساحة إيران كبيرة. أيضا في إخفاء وتمويه طبيعة الأرض بتمكن من ذلك، علشان كده بنلاقي مع أن في ضربات مستمرة من أمريكا، لأن إيران بيبقى عندها ما زال القدرة على إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار. بالنسبة للنقطة الثانية، وهو هل هذا المشهد مستمر؟ في تقدير أن هذا المشهد مستمر، لأنه بعدنا كثيرا جدا الطرفين عن إطار التفاهم اللي كان مقترح أنهم يكملوا فيه. وإيران ترغب بشكل واضح ومنفردة في التحكم بمضيق هرمز، ولا تريد أيضا أي تفاهمات فيه، وكان في بعض التفاهمات بينها وبين سلطنة عمان على إدارة المضيق بصورة مشتركة، ولكن من الواضح أن رغم في زيارات من الوفد العماني إلى إيران، إلا أن يعني لم يعلن أي تفاهمات حدث. فالضربات المتبادلة هي المشهد الموجود والمتوقع مستقبلا.
0: طيب، أريد أن أسألك يعني سيادة اللواء، رأينا في الآونة الأخيرة تركيز الضربات الإيرانية ليس على دول الخليج، إنما وصول هذه الضربات إلى يعني أمكن أبعد. نرى في الآونة الأخيرة مثلا التركيز على الأردن. ما هو المنطق العسكري، دعنا نقول، من مثل هذه الخطوات الإيرانية الآن؟
3: هو الحقيقة لا يوجد منطق عسكري صحيح في هذا الأسلوب، لكن الرؤية الإيرانية ترى أنه يجب أن يدفع الإقليم ثمنا كبيرا، وخاصة الدول اللي فيها تعاون عسكري مع أمريكا، وهذه الدول بالطبع تضغط على أمريكا وتوقف الحرب. عشان كده نقول هو منطق عسكري مغلوط، لأنه في واقع الأمر رغم أن هذه الدول تم ضربها وبعض القواعد الأمريكية الموجودة تم ضربها، إلا أن ذلك لم يؤثر أبدا على القرار الأمريكي بإيقاف الحرب أو القرار الأمريكي بالرضوخ إلى المطالب الإيرانية أو حتى القرار الأمريكي بتوسيع دائرة الحرب، بل ده بيعزز أن الحرب ستدوم وبيعزز وجهة النظر الإسرائيلية. دي نقطة أنا عايز أوصلها أيضا، أن لا يتم حل موضوع إيران بالتفاوض بل بالحرب، والرئيس الوزراء الإسرائيلي بيدفع بقوة في هذا الاتجاه، والأحداث الحقيقة بتخليه يستثمر ما يدور للدفع بهذا الاتجاه. وشوفنا زيارته الأخيرة لواشنطن.
1: هل يعني سيادة اللواء يعني تلمح هنا بأنه ممكن أن يكون ما نراه من مشهد تصعيدي هذا الصباح مرتبط أو مقرون بما جاء في هذه الجلسة بالأمس في واشنطن لقاء القمة بين نتنياهو وترامب؟ لأنه كان قليل ما رشح عن هذا يعني اللقاء، لا نعرف الكثير عنه، وكأنه الطرفين يعني كانوا حريصين جدا على الأقل لا يخرج أي بيانات تتعلق فيما جاء فيه، غير أنه الموضوع الأساسي الذي طرح كان موضوع إيران. هل تعتقد أن ما نراه من تصعيد الآن له علاقة بما كان بالأمس؟
3: لا أعتقد أنه ليس له علاقة بما كان بالأمس، لكن له علاقة مباشرة بالضربات المتبادلة والتي وجهتها إيران إلى دول في المنطقة ومنشآت أمريكية في المنطقة، فأمريكا بالطبع بترد، وهذا ما قاله صراحة الرئيس الأمريكي أن رد مقابل رد. لكن أنا ببص للمشهد بشكل استراتيجي، زيارة الرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أمريكا كان الحقيقة بيعرض موقف النووي الموجود داخل إيران، وأنه يتم تنميته وتصعيده، وخاصة المنشأة المحصنة تحت الأرض وهي جبل الفأس. وانا شايف ان ده بيدفع بالموضوع الى تصعيد اكبر وضربات مشتركه ما بين امريكا واسرائيل من جانب ضد ايران. انا شايف ان ده كان محور الحوار ولو انه لم يعلن، لكن انا شايف ان هو تدفع اسرائيل بهذا المشهد تركيبا على النووي وليس ضرب امريكا، ضرب ايران للدول العربيه،
0: مع أن سيادة اللواء يعني ترامب كان قد لسعى، دعنا نقول نتنياهو، وقال يعني لست بحاجة للمعلومات الاستخباراتية من بيبي، نحن لدينا القدرات الأفضل بالعالم والكاميرات الأفضل بالعالم ونعرف ما الذي يحدث هناك في جبل الفأس. لذلك أريد أن أسألك إلى أي مدى أولا يعني هناك قدرات أمريكية، لأننا كنا قد رأينا الضربة السابقة في الحرب السابقة التي انضمت إليها طبعا الولايات المتحدة، ضرب فوردو ونتانز وأماكن أخرى يعني للمنشآت النووية الإيرانية. هناك من يقول هذه المرة بأنه عسكريا حتى هذه القدرات المتطورة والكبيرة جدا والخارقة للتحصينات للولايات المتحدة

0: المتحدة لن تستطيع ضرب منشأة إذا كانت بالفعل طبعا هناك منشأة يعني في داخل أو تحت هذا الجبل يعني الكبير جدا وبهذا العمق تحديدا.
1: النقطة الأولانية من السؤال وهو أن فعلا أمريكا عندها من القدرات للاستطلاع وجمع المعلومات الكثير وأكبر من إسرائيل، لكن إسرائيل كانت بتستخدم هذه المعلومات التي لديها للدفع بأمريكا للدخول في حرب ضد المنشآت النووية الإيرانية. الجزء الثاني من السؤال وهو هذه المنشأة الحقيقة عمقها تحت الأرض يتراوح ما بين 100 متر إلى 600 متر، لأنها بتستغل المنطقة الجبلية بشكل كبير في وجود هذه المنشأة تحت الأرض. هل القدرات الذخائر الأمريكية تصل هذه الأعماق؟ لا تصل هذه الأعماق. لا، قدرات الذخائر الأمريكية الحقيقة في حدود 13.5 طن، وهذه تصل إلى حدود 60 متر تحت الأرض. هذه المنشأة لا يمكن تدميرها تدمير كامل تحت الأرض، لكن يمكن تدمير المداخل والطرق المؤدية إليها وأيضا المنطقة المحيطة بها، فتجعل هذه المنشأة صعب أنها تقوم بمهمتها
0: ومنعزل
1: وإعادة الكفاءة تستغرق وقت. وعند إعادة الكفاءة أنا بتكلم على الصخور هتقع وحجارة بكثافة عالية، يعني إذا أزلت هذه إيران هذه العوائق يمكن ضربها مرة أخرى. إذن المنع والشل المنشأة وليس تدميرها بالكامل.
2: طيب سيادة اللواء، أريد كذلك أن أسألك على البعد الاستراتيجي من تخصصك فعليا، وهذا التصريح اللافت كذلك الذي جاء بإطار مقابلة ترامب في شبكة فوكس نيوز الأمريكية، وتحديدا عن أن ما قاله حول يعني أن ضربات الأمريكية والسعودية في العراق بالأمس جرى تنسيقها مع الحكومة العراقية. في حال صح هذا الكلام، يعني ما الغرض من هذا التسريب برأيك؟ لأنه بنهاية الأمر سيورط فعليا الحكومة العراقية ويدخل العراق أيضا إلى واجهة الصراع مع إيران. هل تتفق يعني مع هذا التحليل؟
1: يعني أنا أتفق طبعا أنه كان تم ممكن اختار الحكومة العراقية مثلا، أنه هو يعني الحكومة في تقدير أن الحكومة العراقية لا ترغب أبدا أن يطلق جماعات مسلحة من أرضها صواريخ أو طيارات بدون طيار على دول جوار، يعني حكومة العراق دولة عربية ودي دول عربية، وبالتالي وكان هناك في زيارة للرئيس الوزراء العراقي إلى السعودية وتم تأجيلها. بالضبط كده، فأنا
2: ولكن وصل إلى الولايات المتحدة يعني إلى واشنطن.
1: أنا فأعتقد أنه هو يعني من المحتمل ترتيبا على هذا التصريح أن يكون تم اختار الحكومة العراقية يعني قبل الضربات بوقت قليل جدا، لكن على الشكل الرسمي من السعودية لم تعلن عن ذلك، لكن أنا بتكلم ترتيبا على تصريح الرئيس الأمريكي وأيضا تصريح تدريه.
0: طيب عليها يعني سيادة اللواء، أريد أن أعود إلى مستقبل هذا التصعيد وما نراه الآن، لأن الخشية بأن تتسع هذه الحرب مجددا إن كان من قبل الولايات المتحدة، هناك من يظن بأن ترامب سيوسع الآن هذه الضربات العسكرية، وفي المقابل أيضا كانت هناك أنباء بالأمس عن استهداف ناقلة أمريكية حتى في ميناء دمياط المصري. أولا ما مدى صحة ذلك؟ لأننا لم نرى أي تأكيد رسمي واضح على هذا الموضوع. وثانيا إلى أي مدى تعتقد بالفعل بأن الحرب ذاهبة إلى هذا المكان حتى للوصول إلى أماكن جديدة مثل مصر والأردن بشكل موسع طبعا، وليس فقط دول الخليج وإسرائيل؟
1: خليني أبدأ بحقيقة الأمر. ما حدث في ناقلتين غاز في دمياط، أولا ده حريق، وعند تحليل الموقف إذا كان الموقف، خلينا أدرس السيناريوهات، لو طائرة بدون طيار بيكون الاستهداف من الخارج للداخل ويكون فيه شواهد، الطائرة دي بقى فيها لها صوت وتم رؤيتها مثلا من أحد الشهود الموجودين في المنطقة، لكن هذا لم يحدث. والنقطة المهمة أن الحريق كان محدودا وتم السيطرة عليه، فالسيناريو الخاص به أن هي طائرة بدون طيار، هذا السيناريو يتم تأكيده من تحليل الحادث بعد إطفاء الحريق عشان يشوفوا الفتحات اللي حصلت والانفجارات والحريق ده مكانه فين وكيف تم حدوثه. ففي بعض وكالات الأنباء استبقت الأحداث أثناء الحريق الذي لم يتم تحليله وقالت ان ده طائره بدون طيار، ودي وكالات انباء الاف الكيلومترات بعيده عن مصر لم تشاهد المكان عيانا. فالرؤيه المصريه بتقول ان ده حريق حدث، وفي تقديري ان طائره بدون طيار مش بالدقه العاليه انها تطير مسافات كبيره بهذا الشكل.

0: יכול להיות שהם יתחילו ללמוד את הגזרה, יכול להיות שברמה האזרחית נראה איזושהי התקדמות, אבל חמאס עדיין, שוב, עדיין נמצא בעמדה הזאת, שהוא בא, הוא אומר, עדיין לא שווה לי למסור את הנשק ולהתקדם כפי שסוכם ב-20 הנקודות.
1: הכתב ופרשן המדיני בישראל היום, דני זקן, תודה רבה לך על הרעיון הזה. תודה רבה.
0: תודה לכם.
2: طيب اذا يعني على فكره بتعرفي غريب سنه يعني احنا بنحكي بنقول 3 سنين وانتهت الحرب مع ذلك كل الجبهات ما زالت مفتوحه صحيح. يعني اذا بدنا نلخص حديثنا مع الصحفي داني زكين فعليا الجبهه مع ايران ما زالت مفتوحه الجبهه مع لبنان يمكن ان تشهد تصعيدا محدودا في الفتره القادمه وفي غزه الامور تراوح مكانها دون تقدم لا اعاده اعمار ولا احتلال بالكامل ولا يعني تقديم مساعدات للاهالي الذين يعيشون ويلات الحرب رغم توقفها وفي الضفة الغربية سنشهد الآن في الفترة المقبلة على ما يبدو عمليات عسكرية متزايدة الله يكون بالعون هذا ما نملك أن نقوله ولكن هذا هو الواقع الحالي حاليا على الأقل في كل هذه الجبهات إلى فاصل قصير الآن ومن ثم نعود لنواصل معكم الساعة 2 من هذا النهار راديو الناس ابقوا معنا

0: جديدة ومميزة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ولك فولت مولد 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
3: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة خاضع لشروط الحملة.
2: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصريا في آي بليس. عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس مكانك لأجهزة أبل.
4: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيد من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 28829. كلاليت استاتيكا، خبرة ثقة ومسؤولية.
2: حطمنا الأسعار سي سيتر وان. تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
5: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
6: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
2: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.

0: عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس.
1: إن هذه القضية التي نتابعها منذ فترة طويلة من تداعيات الحرب كذلك أفادت شهادات حية لمحامين يزورون الأسرى الفلسطينيين مؤخرا بتفاقم أوضاعهم في السجون الإسرائيلية وعدم تلبية أبسط الرغبات الأساسية، فضلا عن تضييق على المحامين أنفسهم الذين يحاولون أداء عملهم وفق القانون. للحديث حول آخر التطورات في هذا الملف تنضم إلينا المحامية في اللجنة لمناهضة التعذيب المحامية جنان عبدو. صباح الخير جنان.
2: صباح النور،
1: أهلا بك. يعني بداية لو تطلعين على آخر المستجدات وفقا لما يردكم من لقاءاتكم بالأسرى والشهادات التي تصلكم من زملائكم المحامين.
2: نعم، يعني نحن نزور وأنا شخصيا أزور بشكل مستمر خاصة سجن الدعون الذي تعتقل فيه الأسيرات والمعتقلات الفلسطينيات. الظروف لم تتحسن، يعني دعينا نقول منذ بداية الحرب على غزة منذ تشرين الأول 2024 الظروف سيئة من سيء لأسوأ. ونحن نتحدث على سبيل المثال على نساء، هناك مثلا ثلاث نساء حوامل أطلق سراح واحدة منهم فقط قبل عدة أيام، ونتحدث عن قاصرات بعمر 16 و17 عام يخضعن لظروف قاسية جدا. يعني نتحدث عن الحد الأدنى من الطعام، على سبيل المثال الفواكه لا تدخل إلى السجون منذ الحرب على غزة، الخضروات محدودة جدا، الطعام سواء بكميته أو جودته هو سيء جدا، لدرجة أن جميع الأسيرات التي نزورهن فقدنا من الوزن بشكل كبير، حتى الحوامل منهن بدل أن يرتفعن بالوزن ينخفضن بالوزن.
0: وأنا لفتني جدا المحامية جنان عبدو هذا المنشور الذي كتبتيه قبل يومين، كتبتها كذا ولا أقتبس هنا: معركتي الصغيرة اليوم كانت مقابل السجان، معركة لإحضار كوب ماء لكل واحدة من الأسيرتين الحوامل التي زرتهن في الدامون. حدثينا عن هذا اللقاء، ما الذي حدث هناك وكيف تحول يعني إحضار كأس أو كوب من الماء إلى إنجاز يعني في واقعنا الحالي للمحامين والمحاميات، يعني العاملين في الترافع وكذلك في يعني متابعة قضايا الأسرى والأسيرات.
2: يعني في الظروف الموجودة التي تعيشها الأسيرات والأسرى كذلك، بغض النظر عن لا احترام ولا خصوصية لكونهن حوامل على سبيل المثال، يتم إحضار الأسيرة إذا كنت طلبت مقابلة أسيرتين أو ثلاث، فبالتالي الأخريات ينتظرنا في غرفة انتظار لا يوجد فيها طبعا تهوئة، بدون شبابيك، يتم إغلاقها بقفل حديدي ويذهب السجان. بالمقابل الوضع نفسه مع موكلتي التي تنتظرنا في الغرفة، يتم إحضارها قبل أن أحضر، يتم إدخالها إلى الغرفة، إغلاقها بالأقفال، طبعا إبقاء القيود على اليدين والرجلين، نتحدث عن قيود حديدية ذات وزن تصل ممكن أن تصل إلى كيلوغرام، تقيد الأسيرة. هذا الوضع أيضا يشمل الأسيرات والمعتقلات الحوامل، ومنهن يعني معتقلات اعتقال إداري بدون تهم بدون إثباتات، فقط أوامر إدارية، والتي لمن لا يعرف هي اعتقالات بدون أي تهمة، فقط يعني يصدرها الحاكم العسكري في الضفة وفي الداخل يصدرها وزير الأمن. فبالتالي هذا الوضع الذي تنوجد فيه الأسيرات. طلبت كوب من الماء بطبيعة الحال، يعني طبيعة إنسانية، توقعت أن امرأة حامل تحتاج أكثر من أي امرأة أخرى معتقلة أو غير معتقلة للماء، ويعني الكل يعرف الأوضاع الجوية والحرارة الشديدة، وتخيل أن تكون يعني في غرفة مغلقة بدون أي نوافذ وتهوئة، وهذا الوضع أيضا يعني في الزنازين للأسف. فالجواب جواب السجان أن التعليمات ممنوعة. أقول يعني هنا أدخل في نقاش مع السجان من حقها، هي امرأة حامل، جفاف وما إلى ذلك.

0: وليس هناك مع من تتحدث، يتفاوت أحيانا الأمر من سجان إلى آخر، وهذا يدل أنه لا تعليمات واضحة ومكتوبة. يعني بشكل عام أنا أصمم أن أطلب، أريد أن أعرف ما هي التعليمات حتى أرقامها لنقدر أن يعني نطعن ضدها. ففي هذه الحالة يعني كل قضية صغيرة تتحول لقضية كبيرة، وأحيانا الإنجازات، هذه الإنجازات الصغيرة التي لربما يعني لنا خارج السجن هي أمور تبدو بديهية أو بسيطة، لكنها تحدث تغيير لدى المعتقلة والأسيرة. يعني هي نوع من المنفس، وأيضا هي نوع من الدعم. يعني معركتي هذه مع السجان ليست لأحصل فقط على كوب ماء، بل لأثبت إنسانية هذه الإنسانة. هي ليست رقم، هي إنسانة لديها حاجيات، وهذا الحد الأدنى من التعامل المفروض أن يكون. يعني مقولات عظيمة أطلقوها محامين في المحكمة العليا مثل باراك وغيره، أن جدران السجن لا تسلب كرامة الإنسان. فبالتالي عندما يعني تمنع شخص من الحصول على كوب ماء، فأنت تمنعه من الحق الأساسي في الحياة، وحتى يعني تمس بصحته. عندما نتحدث عن امرأة حامل ممكن أن يعني تفقد وعيها، وواحدة منهن يعني تحدثنا أنها بشكل دائم تفقد الوعي ولا يتم علاجها ولا يتم
1: هذا جانب. يعني أنت كنت شاهدة عيان عليه، فضلا عن أمور أخرى تصلنا أحيانا كتسريبات من محامين ومن يعني شهادات لمن نجحوا عمليا في الخروج بنهاية المطاف من السجون، عن تضييقات من نوع آخر، عن أمور تتعلق بالنظافة، عن أمور تتعلق في التحرشات الجنسية. هل من تفاصيل أوفى تصلك أنت بشكل مباشر أو من الزملاء المحامين والمحاميات؟
0: طبعا يعني أنا أزور بشكل دائم، يعني تابع قضية النساء الحوامل بشكل دائم، ودائما وأزور هناك يعني طفلتين يعني قاصرتين من ناحية قانونية، من هو تحت جل 18 يعتبر طفل. فهناك في السجن فتاتان، واحدة في عمر 16 وواحدة في عمر 18. واحدة من الانتهاكات الفظة التي تابعتها وزميلاتي ونجحنا بتغيير الأمر بعد أن هددنا بالوصول إلى المحكمة، هي أنا أصل يعني، وهنا أهمية أيضا زيارة المحامين والمحاميات بشكل دوري، وللأسف لا يتم كما هو مطلوب وبالشكل الكافي. يعني أصل لزيارة موكلاتي وأعرف منهن من التفاصيل من المحادثة أن هناك كاميرا مراقبة في الغرفة، فأسأل يعني تفاصيل، ويتبين أن مصلحة السجون تمت فتح كاميرا موجودة، ليست كاميرا واحدة، ثلاث كاميرات مثبتة في الغرفة. دخل السجنون وفتحوا الغطاء، ومن الحديث تبين أن حجة السجن المكاتبات معهم، تبين أنهم ادعوا أننا بحاجة أن نراقب أكل الأسيرات. فأكدت لهم أنه لا يوجد بن قانوني يعتمدونه
1: قلقا على صحتهم بين مزدوجين
0: لمراقبة أكل أسيرة بهذا الشكل. يعني القانون يقول يمكن مراقبة بكاميرات فقط لمعتقل أو أسير يشكل خطر على حياته، بمعنى ممكن أن يؤدي أن ينتحر. فبالتالي قمت يعني بالتهديد أنه إذا لن يتم إغلاق الكاميرات سنتوجه للمحكمة، وبالفعل قاموا بإغلاق الكاميرات. هذا الأمر تكرر مع القاصرات، وتكرر مجددا مع النساء الحوامل. يعني تصور، يعني تقول لي الأسيرات الحوامل نحن ننام على الأرض لأنه لا يوجد أسرة كافية، مع ثياب شتوية لأنه لم يتم تبديل الثياب وأعطوهم فقط بلوزة واحدة صيفية فهي غير كافية، نسبة الرطوبة في الغرفة عالية جدا، بدون منفس، لا يوجد شبابيك سوى فتحة صغيرة في الباب يتم إغلاقها أحيانا، وفي حالات القمع يتم رش الغاز من خلال هذه الفتحات. يعني الأسيرات والأسرى، كل ما يصلنا من شهادات من يعني نجمعها بأنفسنا وزملائنا في العمل، هناك انتهاكات فظة، ونتحدث عن

0: حتى وضع الأسرى في حالة الخطر. غالباً على سبيل المثال النساء الحوامل التي زرتهن من المفروض في الأشهر المتقدمة من الحمل المرحلة الثانية والمرحلة بداية الثالثة من المفروض أن يكون بشكل مستمر ارتفاع في الوزن. أنا أطلب الملف الطبي، طلبت الملف الطبي، طبعاً هذا أمر معركة، يعني كل أمر نقوم به تحتاجين إلى معركة، وهون يعني يتم استنفاذنا نحن أيضاً كمحامين، وبرأيي هذا أمر مقصود أن يعني نرفع أيدينا ولا نتابع القضايا الصغيرة. لكن برأيي أنا شخصيا القضايا الصغيرة هي القضايا الكبيرة، لأنها هي القضايا الحياتية. فعندما طلبت الملف الطبي أجد أن النساء الحوامل الثلاث بشكل مستمر منذ اعتقالهم يعني ينقصن بالوزن ولا يزدن. فيعني حين أسأل عن وجبة الطعام أجد أن البيض يصلهم لونه يعني الصفار لونه رمادي، وهذا يدل أنه قديم ومقزز، بدون ملح، بدون بهار، بدون فواكه. يعني المرأة الحامل تحتاج إلى الفواكه بشكل خاص أكثر من غيرها للحصول على الفيتامينات. أجد في الملف الطبي أنه مكتوب أنها التقت في أخصائية تغذية، أسألها عن الأمر تقول لي بالمرة لم ألتقي بأخصائية تغذية ولم أرها يعني. وهذا الأمر يتكرر، يعني أيضا تسجيل ليس فقط عدم إعطائهم الكمية والنوعية المطلوبة وبالجودة المطلوبة، وإنما أيضا أحيانا تسجيل أمور لم تحدث، أمور خاطئة في الملف الطبي، وهذه أيضا مخالفات. فبالتالي يعني في هذا الملف سنتوجه للمحكمة قريبا، لأن مصلحة السجون رفضت تغيير لائحة الطعام بما يتلائم مع حاجيتهم، يدعون أنهم يعطونهم مكملات من خلال أدوية ولكنها لا تكفي. إحدى هذه النساء تعاني من أمراض أخرى وهي بحاجة لرعاية خاصة، وسجلوا في الملف الطبي أنها حملها في خطر وهم يتحملون المسؤولية، لكن بالمقابل يقولون أنها تحتاج إلى، لكن تحتاج إلى، هي تحت أمرتكم، أنتم مسؤولون عنها، من أين ستحضر ماذا ما تحتاجه إن لم تزودوها بهذا الأمر؟ فبالتالي
1: يعني
0: هذه
1: جانب آخر يعني
0: هذا يومية نعيشها معهم. صحيح. وهم يعيشونها داخل السجن.
1: نريد أن نشكرك جزيل الشكر على هذه الشهادة وهذه يعني هذه المعلومات والإيضاحات لما يحدث فعلا في كواليس الزنازين الإسرائيلية تحديدا في السنوات الأخيرة، وطبعا سنتابع مع كل جديد في حال كان هناك تقدم في المسار القضائي. المحامية في اللجنة لمناهضة التعذيب المحامية جنان عبدو، شكرا جزيلا لك ويعطيك ألف عافية.
2: شكرا لك. شكرا. إلى فاصل قصير الآن ومن ثم نعود لنواصل معكم الساعة الثانية من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
3: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوك تختاروا الجهاز الانسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لاجهزة ابل.
4: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
5: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
4: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
5: تدريب عملي مع راتب شهري؟
4: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
6: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
7: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
8: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينج ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيت سلمان معوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسل يد مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8. خاضع لشروط الحملة.
9: من مجموعة المشهداوي.
10: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
11: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
1: خمس وأربعون دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
2: إلى هذا الشأن الآن، حيث تلقى عدد من أصحاب البيوت في مدينة طمرة اخطارات هدم خلال الأيام الأخيرة، ما رفع من حالة الغضب التي تسود المجتمع العربي مؤخرا في ظل تزايد أعداد البيوت المهددة بالهدم. وكذلك أيضا تفاخر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتنفيذ عمليات الهدم بشكل مكثف. للوقوف عند آخر التطورات في هذا الجانب تحديدا في مدينة طمرة، ينضم إلينا مراسلنا ورد قراقرة. صباح الخير ورد.
1: صباح الخير ورد.
12: صباح الخير لكم ولجميع المستمعين.
1: أهلا بك. يعني بداية، لو تضعنا في صورة المشهد بطمرة تحديدا وتفاصيل هذه القضية كما تبعتها في الأيام الأخيرة.
12: نعم، يعني توجدت يوم أمس تحديدا أو في الساعات الأخيرة في مدينة طمرة، وتحديدا عند عدد من العائلات التي تلقت إخطار بتلقي يعني أو رسالة بتلقي من قبل الشرطة في الأيام الأخيرة احتمالية لهدم عدد من المنازل في مدينة طمرة. الآن الحديث يدور بحسب يعني مصادر محلية غير رسمية حتى الآن في مدينة طمرة عن أكثر من 30 منزلا مهدد بالهدم في أحياء مدينة طمرة. المكان الذي تواجدت أو الحي الذي تواجدت به يوم أمس وعند عائلة عرار المهدد أيضا، يعني منزلهم المهدد كذلك الأمر بالهدم، وأيضا كذلك الأمر بخطر الترحيل كذلك الأمر. يعني تواجدت في هذا الحي رأينا أكثر من 6 منازل مهددة بالهدم كذلك الأمر. يعني يوم أمس تواجدنا في منزل محمود عرار، وهو ابن مدينة طمرة، رجل ومتزوج، ونتحدث عن عائلة مكونة من 6 أفراد. تفاجأوا يوم أمس يعني فعليا بحسب حديثهم بتلقيهم رسالة من قبل الشرطة تحذرهم وتطلب منهم بهدم منزلهم حتى شهر أكتوبر أو حتى تاريخ 12 أكتوبر 2026. هذا الإخطار يعني فعليا كان كرسالة صادمة لهذه العائلة ولعدد من العائلات في مدينة طمرة. أجرينا لقاء خاصا محمد وسناء لراديو الناس مع زوجة محمود عرار أو صاحب المنزل محمود عرار، ونتحدث عن المربية والحاجة جميلة عرار عياشي بنت مدينة طمرة التي تحدثت بشكل خاص لراديو الناس. نستمع محمد وسناء.
13: يعني أنا لولا شوي وقف قلبي، وكنت خايفة على محمود جوزي يعني إنه يصيبه إشي، إنه يصلنا تلفون إنه ما عندكم أمر هدم بيت، وإحنا عايشين في هذا البيت صرنا من 82 هذا البيت معمر، أنا صار لي عايشة فيه 42 سنة وعمرته بجهدي وبتعبي وكملته، كان فاضي وعمرناه، فجأة يجينا أمر هدم إنه إن إحنا نطلع من البيت، ويعني خلال يعني هيك ساعات يجينا إنه إحنا نهدم البيت. نهدموا بشارع يعطيهم رحنا جب تعالوا خذوا إيش عن جد صعب ومش هبين إنه يقولوا لك يتصلوا فيك تلفون.

0: من البوليس من الشرطة إنه إحنا تعالوا خذوا في إلكو مكتوب أمر هدم البيت بتيجوا تأخذوا اليوم أو بكرة. جوزي فكر إنه الهدم بده يكون مثلا بكرة، صراحة اتصل فيي أنا ما كنتش بالبيت، اتصل إنه بده ينهدم البيت، وأجيت يعني بسرعة غريبة، كنت أنا بمحل يعني أشتري للبيت شغلات، بصراحة بالقوة وصلت البيت يعني ما قدرت، ما بعرفش حالي كيف وصلت الدار. شعور صعب كثير كثير انك انت تتعب عبيت وتعمره 40 سنة 42 سنة وبالاخر يقولوا لك بتهدمه.
1: إذن هذه الشهادة وهذا اللقاء من مدينة طمرة مع صاحبة أحد المنازل المهددة بالهدم. نريد أن نشكرك مراسلنا ورد قراقرة، ونتجه مباشرة إلى المحامي معين عرموش عضو البلدية واللجنة الشعبية في طمرة. صبح الخير.
2: صباح الخير.
3: صباح الخير لكم ولجميع المستمعين.
2: أهلا بك. يعني بداية، ما تتلقى الأهالي هذه الإخطارات وطبيعة المنطقة المستهدفة وخصوصيتها وفقا لمعلوماتك؟
3: هناك في هجمة شرسة الصراحة ومقصودة طبعا. احنا بنفهمها انه هاي قبل الانتخابات هي دعاية انتخابية للأسف الشديد، يعني هاي اللي بيتباها فيه بن غفير ووزير الهدم. الحال كثير صعبة انه بعد يعني في ناس اللي صار لها 40 و50 سنة بانيين على قسائم أرض، واليوم بيصل الاختصارات في الإخلاء والهدم. مش بس هيك، كمان في هناك دعاوى قدمت ضدهم على أساس الاستعمال الأرض، يعني نحكي كمان على هناك 100,000 الشواقل دعاوى دعاوى مادية مالية ضد هؤلاء المواطنين. صراحة في وضع كثير صعب في طمرة، عم نشتغل على أنه احتواء هذا الوضع.
1: ما هو العدد يعني؟ مراسلنا ورد قراقرة تحدث عن أكثر من 30 منزل، هذا العدد فعليا اللي بتعرفوا عنه سيد معين؟
3: نعم، بل في أكثر، يعني القدرة أنني قدمت دعاوى من هذا النوع هي تصل لحد 600 بيت في طمرة، لحد 600 قسيمة في طمرة، اللي هذول خلينا نقول مش عاملين تسوية مع المنهال في قضية استغلال واستعمال القسائم هاي. الحالي طبعا تصور 600 بيت أو 600 قسيمة هن بشكل حوالي 8% من مساحة طمرة و 8% من بيوت طمرة.
2: وين موعد الاختراعات هاد مفروض ينتهي أستاذ معين بداية، وشو موقف البلدية من الموضوع؟
3: أول شيء بالموعد الاختراعات هي حوالي شهرين ثلاثة. موقف البلدية اللي بعرف إنه مبارح كان رئيس البلدية في جلسة خاصة مع دائرة الأراضي للوصول إلى اتفاق. للأسف في قضية الإخلاء والهدم ما فيش ولا أي تجاوب بالمرة، هذا اللي فهمته. كمان القضية الثانية إنه في هناك محاولة لتسوية العلاقة بين الأرض والمواطن، ولكن بفضل قوانين دائرة الأراضي إنه فيش اليوم إمكانية لتسوية، حتى لو بدها تدفع حق القسيمة ملايين ففيش إمكانية. ليش؟ لأنه من سنة 22 لليوم فيش ولا أي إمكانية، يعني التغت كل التسويات الموجودة في دائرة أراضي إسرائيل، وفيش إمكانية إنك تعمل تسوية على القسيمة اللي أنت ساكن عليها.
2: طب سمع عن هاي الأراضي أو هاي المنطقة، نتحدثون عن يعني كم هائل من الناس المتضررين في نهاية المطاف من هذا الموضوع، هل هم ضمن مخطط ربما يعني قيد الإقرار، قيد الضم أكيد لمنطقة نفوذ البلدية؟
3: أكيد أكيد. وأنت بتلمحي بالنسبة للقرار اللي انتزعه أو حصل عليه الأستاذ قيس ناصر قبل 4-3 أيام، والحكى عنه وسائل الإعلام وانتشر وعرفنا علمنا عنه. بس طبعا هذا بظل قرار من قاضي محكمة صلح اللي هو له أهمية، ما من قلبنا أهميته، بس لازم ينشغل عليه بشكل جماعي في المجتمع العربي. لجنة الرؤساء لازم تجتمع وبالعسرية طبعا يتخذ هناك إجراءات، إن كان شعبية وإن كان قانونية وإن كان رسمية باتصالات رسمية مع الحكومة أو الدوائر ذات الصلة، والوصول لاتفاق، لأن هاي شغلة كثير مقلقة كثير مهمة، لأنه اليوم إذا انتزعوا منا البيت والبيت هذا موجود في منطقة اللي هي مخصصة للسكن، يعني هاي الأراضي الموجودة هي مخصصة للسكن ولا أهالي طمرة كمان، يعني مش لناس اللي هني بيجوا من أجوا من برا، يعني بنحكي على حالة تاعت عرار أنا متابعه من سنة من سنين الثمانينات، يعني كنا وفي عنا لجنة دفاع الأرض والمسكن وكنا متابعين الأمور معهن مع بعض، وكان في تسوية بينه وبين المنهال، التسوية اخترقوها بس لسبب

0: الآخر أبطلت. يعني في هناك عملية معاناة وتعذيب للمواطن العربي حتى يصل لتسوية. يعني أنا بحكي من تجربة مع المواطنين مع الزبائن إنه إذا بدك تعمل تسوية مع على قسيمة معينة يمكن تأخذ معك الشغلة 10 سنين و15 سنة. طيب. يعني 10 و15 سنة وضعك الاقتصادي بتغير، وضعك الصحي بتغير، بتيأس على الطريق، بتتنازل عن كل إشي لأنه فيش هناك مروني في التعامل. صحيح. مع المواطن. طيب. العربي تسوية حياسة على الأرض.
1: الآن سيد معين، إن كان كلجنة شعبية أو كبلدية في طمرة، هل سيكون هناك تحرك مشترك جماعي لكل هذه الحالات؟
0: أكيد أكيد، يعني في اللجنة الشعبية كمان والبلدية والأصحاب الأراضي، في هناك اتفاق على أنه نقعد في القريب العاجل ونضع. اليوم بعرف أنه في أصحاب الأراضي بدهم يقعدوا مع البلدية وشوفوا شو آخر التطورات اللي حصلت في الاجتماع امبارح، وشوفوا شو الإمكانيات أنه كمان البلدية تمد إيدها للمواطنين وتساعدهم في أقصى ما تستطيع. وأعتقد أنه المفروض ولازم ورايح يكون في تجاوب من قبل البلدية مع المواطنين، وكمان اللجنة الشعبية هي طبعا مساندة هذه المطالب ومساندة هذا الموقف، وإحنا طبعا في طمرة إيد واحدة في هذا الموضوع ومتفقين عليه وفي لا خلاف عليه.
2: نحن طبعا نضم صوتنا إلى صوتكم ونشد على أيديكم أستاذ معين، ونتمنى أن تكون هناك بشريات سارة. سنتابع هذه القضية بالتأكيد معكم المحامي معين عرموش عضو البلدية واللجنة الشعبية في طمرة. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم، صباح الخير، مع السلامة. مع السلامة.
1: بإذن الله إلى ختام هذا النهار، شكر لكل الزميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في الأعداد والتحرير مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الإنتاج ميرال الصفدي، في التصوير والإخراج والديجيتال عرين نصار وجوادي العمري وعلى حسن، وكل الشكر لك يا عزيزتي سناء.
2: وكذلك لك محمد، شكرا لكم وإلى اللقاء.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: صباح الخير من أم النور أم الفحم.
5: أحلى صباح من قرية كفر برعم.
6: صباح الخير من عروسة البحر مدينة حيف.

0: صباح الخير من مدينة الطيرة.
1: صباح الخير من عرب الهيب.
2: صباح الخير من وادي النسناس.
0: وأحلى صباح من كلنسوة.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.
4: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
5: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
6: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
7: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورق توليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة.
8: من مجموعة المشهداوي.
9: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة.

0: نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسدد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
1: في آي بليس تجربتك بتهمنا. خدمتنا ما بتوقف عند الشراء. خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري؟ كامبوس آي إل. أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
3: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: غرفة الأخبار مع محمد أبو العز محمد.
1: حملات متتابعة لشرطة السير بالتزامن مع تصاعد كبير في وتيرة الحوادث وتقارير عما تسببه أزمات السير من ضغوطات نفسية. كاتس يتفاخر بعدم السماح بالاعتقالات الإدارية بحق المستوطنين في ظل استمرار الاعتداءات على الفلسطينيين في عدد كبير من المناطق. وترقب في البلدات الشمالية في ظل خشية تجدد المواجهات مع لبنان. وارتفاع مقلق آخر في أسعار الوقود وأزمة المحروقات في الضفة الغربية تشهد منعطفات خطيرة أخرى. المستمعات والمستمعون الأكارم، السلام عليكم، صباح الخير لكم أينما كنتم وحللتم في هذا اليوم الخميس 30 من تموز 2026. أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس 103.3 107.8 وعبر تطبيقنا في هواتفكم الذكية تطبيق ناس. نكون معكم حتى 11 من قبيل ظهيرة هذا اليوم. مجموعة من الملفات والمواضيع نبدأها مع جولة على آخر الأخبار والمستجدات. عدد من أصحاب البيوت في مدينة طمرة تلقوا إخطارات هدم خلال الأيام الأخيرة، ما رفع من حالة الغضب التي تسود المجتمع العربي في الآونة الأخيرة في ظل تزايد أعداد البيوت المهددة بالهدم وتفاخر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتنفيذ عمليات الهدم. في حديث لراديو الناس قالت جميلة عياش عرار إن عائلتها تلقت أمر هدم للمنزل الذي تقيم فيه منذ 42 عاما وأعربت عن صدمتها من القرار وما قد يترتب عليه من تشريد لأفراد الأسرة.
2: يعني أنا لولا شوي وقف قلبي، وكنت خايفة على محمود جوزي يعني إنه يصيبه إشي، إنه يصلنا تلفون إنه ما عندكم أمر هدم بيت، وإحنا عايشين في هذا البيت صرنا من 82 هذا البيت معمر، أنا صار لي عايشة فيه 42 سنة وعمرته بجهدي وبتعبي وكملته، كان فاضي وعمرناه، فجأة يجينا أمر هدم إنه إن إحنا نطلع من البيت، ويعني خلال يعني هيك ساعات يجينا إنه إحنا نهدم البيت، نهدمه بشارع يعطيونا، رحنا جبنا قال تعالوا خذوا إشي، عن جد صعب ومش هبين إنه يقولوا لك يتصلوا فيك تلفون من البوليس من الشرطة إنه إحنا تعالوا خذوا في إلكو مكتوب أمر هدم البيت، بتيجي تأخذوا اليوم أو بكرة. جوزي فكر إنه الهدم بده يكون مثلا بكرة، صراحة اتصل فيه يعني ما كنتش بالبيت، اتصل إنه بده ينهدم البيت.

0: وأجيت يعني بسرعة غريبة. كنت أنا بمحل يعني أشتري للبيت شغلات، بصراحة بالقوة وصلت البيت يعني ما قدرت، بعرفش حالي كيف وصلت الدار. شعور صعب كثير كثير إنك أنت تتعب على بيت وتعمره 40 سنة، 42 سنة، وبالآخر يقولوا لك تهدمه.
1: عضو بلدية طمرة واللجنة الشعبية في المدينة المحامي معين عرموش قال إن ثمة حملة شديدة من هدم البيوت وصلت نحو 8% من بيوت المدينة، وذلك على خلفية اقتراب الانتخابات الكنيست.
2: في هجمة شرسة الصراحة مقصودة طبعاً. احنا بنفهمها انه هاي قبل الانتخابات، هي دعاية انتخابية للأسف الشديد، يعني هاي اللي بيتباع فيه بن غفير ووزير الهدم. حال كثير صعبة انه في ناس اللي صار لها 40 و50 سنة بانيين على قسائم وارض، واليوم بيصل الاخصارات للإخلاء والهدم. مش بس هيك، كمان في هناك دعاوى قدمت ضدهم على أساس الاستعمال الأرض، يعني نحكي كمان على هناك 100,000 الشواقل دعاوى مالية ضد هؤلاء المواطنين. صراحة في وضع كثير صعب في طمرة. قدرة أن يقدموا دعاوى من هذا النوع هي تصل لحد 600 قسيمة في طمرة، بشكل حوالي 8% من مساحة طمرة و 8% من بيوت طمرة.
1: الشرطة أعلنت أنها ستنفذ اليوم حملة واسعة لتطبيق قوانين السير وتحرير المخالفات المرورية ضمن خطة الطوارئ للحد من حوادث الطرق وضبط السائقين الذين يرتكبون مخالفات خطيرة. في بيان لها، الشرطة أوضحت أن مئات من أفرادها والمتطوعين فيها سينتشرون على المفارق والشوارع الرئيسة في مختلف أنحاء البلاد لتنفيذ عمليات إنفاذ مرورية مكثفة ومتواصلة حتى ساعات الليل. شهادات حية لمحامين يزورون الأسرى الفلسطينيين أفادت بتفاقم أوضاعهم في السجون الإسرائيلية وعدم تلبية أبسط الرغبات الأساسية، فضلا عن التضييق على المحامين أنفسهم الذين يحاولون أداء عملهم وفق القانون. في حديث لراديو ناس قالت مندوبة اللجنة لمناهضة التعذيب المحامية جنان عبدو إن الاعتداءات المستمرة والظروف القاسية داخل السجون بما في ذلك تقليص الطعام إلى الحد الأدنى تؤثر في صحة جميع الأسرى ولا سيما الأسيرات الحوامل.
3: ظروف من سيء لأسوأ. نحن نتحدث على نساء هناك مثلا حوامل، ونتحدث عن قاصرات بعمر 16 و17 عام يخضعن لظروف قاسية جدا، يعني نتحدث عن الحد الأدنى من الطعام. على سبيل المثال الفواكه لا تدخل إلى السجون منذ الحرب على غزة، الخضروات محدودة جدا، الطعام سواء بكميته أو جودته هو سيء جدا، لدرجة أن جميع الأسيرات التي نزورهن فقدنا من الوزن بشكل كبير، حتى الحوامل منهن بدل أن يرتفعن بالوزن ينخفضن بالوزن.
1: القيادة الأمريكية الوسطى سنتكوم أعلنت فجر اليوم أنها استكملت موجة مكثفة من الضربات ضد إيران. قالت إنها جاءت ردا على محاولة استهداف القوات الأمريكية بصواريخ باليستية. سنتكوم أضافت أن ضربات استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني، بينها مراكز قيادة، منشآت صواريخ وطائرات مسيرة، فضلا عن مواقع للمراقبة والدفاع الساحلي والقدرات البحرية، مؤكدة أن جميع الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران اعترضت. من جانبها، وسائل إعلام إيرانية أفادت بسماع دوي انفجارات في عدة مناطق جنوبية البلاد، بينها 3 انفجارات في جزيرة قشم في مضيق هرمز، إضافة إلى مدينتي بوشار على ساحل الخليج وعبادان جنوب غربي إيران قرب الحدود العراقية. فيما ذكر التلفزيون الإيراني أن عدة انفجارات عنيفة سمعت في الأهواز جنوب غربي إيران دون صدور معلومات رسمية عن طبيعتها أو حجم الأضرار. في السياق، الجيش الأردني قال صباح اليوم إنه أحبط محاولة استهداف أراضي المملكة بخمسة صواريخ قادمة من إيران دون تسجيل أي إصابات بشرية. من جانبها، صحيفة وول ستريت جورنال كشفت أن القيادة الأمريكية الوسطى سنتكوم عدت خطة لحملة جوية مكثفة ضد إيران تمتد بين 10 إلى 14 يوما بهدف إضعاف قدرتها على مهاجمة القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة. حسب تقرير الصحيفة، فإن سنتكوم ترى أن توسيع الضربات سيقلل الحاجة إلى استخدام صواريخ الدفاع الجوي الأمريكية. فيما حذر رئيس هيئة الأركان

0: كان المشترك دانكين من التداعيات المحتملة ومن تراجع مخزون صواريخ الاعتراض الأمريكية. وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت في السياق أن الجيش الأمريكي منح شركة لوكيد مارتن عقدا تصل قيمته إلى 58 مليارا و600 مليون دولار لإنتاج صواريخ اعتراضية لمنظومة الباتريوت. يعد هذا أكبر عقد يبرم حتى الآن لشراء هذا النوع من الصواريخ، ويمتد بين عامي 2026 و2032 بهدف تعزيز المخزون الأمريكي بعد تراجعه نتيجة تزويد حلفاء الولايات المتحدة بالأسلحة واستخدام الذخائر خلال الحرب على إيران. خلال مقابلة مع شبكة ABC، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الرئيس الأمريكي ترامب هو من يتخذ القرار بشأن مواصلة الحرب على إيران، ونفى أن يكون قد حاول إقناعه باستئناف الضربات خلال لقائهم الأخير في البيت الأبيض. نتنياهو أضاف أن الجانبين بحثا ثلاثة خيارات، هي التوصل إلى اتفاق شامل مع طهران، أو مواصلة الحصار على مضيق هرمز، أو تنفيذ عمل عسكري جديد، مؤكدا أن القرار يعود للرئيس ترامب لوحده. في السياق، حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران فرضتها الولايات المتحدة، واستهدف 8 ناقلات و10 كيانات دعما لجهودها في فرض الحصار على الموانئ والسواحل الإيرانية. وفي تطور متصل بأمن الملاحة، وكالة رويترز أفادت بوقوع انفجارات في ميناء دمياط المصري على البحر المتوسط، بيد أن مصادر مصرية أفادت بأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث ناجم عن حريق. أما شركة أمبري البريطانية للأمن البحري فقالت إن طائرة مسيرة استهدفت ناقلة تخزين عائمة مملوكة للولايات المتحدة دون أن تعلن أي جهة حتى الآن المسؤولية عن الهجوم. موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى أمس وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان. يأتي اللقاء بعد يوم من تقرير لشبكة CNN أفاد بأن الأمير بن سلمان اجتمع في واشنطن مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ونقل إليه رسالة شخصية من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أكد فيها أن السعودية لا ترغب في تصعيد الحرب مع إيران، بل وتدعو إلى احتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهة في المنطقة. تقارير عربية نقلت عن مصدر في إحدى المجموعات المسلحة العراقية أن عددا من الفصائل المسلحة تستعد للرد خلال 72 ساعة على الضربات الأمريكية السعودية بالتنسيق مع أطراف أخرى من بينها جماعة أنصار الله الحوثية. فيما قال الرئيس الأمريكي أن الضربات الأمريكية السعودية المشتركة التي شنت الليلة الماضية ضد أهداف في العراق جرى التنسيق بشأنها مع الحكومة العراقية. دائرة الأرصاد الجوية تحذر من موجة حر شديدة تبدأ يوم غد وتبلغ ذروتها السبت والأحد وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل. من المتوقع أن تصل الحرارة إلى 47 درجة مئوية في منطقة بحيرة طبرية والأغوار الشمالية، ما قد يشكل رقما قياسيا جديدا للمنطقة منذ 30 عاما، وسط تحذيرات من الجفاف والرياح وخطر اندلاع الحرائق. إذن في الأحوال الجوية لهذا اليوم، درجات الحرارة تبقى أعلى من معدلها السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بنحو 4 درجات مئوية. الطقس يكون حارا خلال ساعات المساء والليل، تنخفض درجات الحرارة ليمسي الطقس لطيفا بعض الشيء. كانت هذه جولة على آخر الأخبار والمستجدات، ومنها نخرج إلى فاصل إعلاني أول في برنامج غرفة الأخبار، ونعود لنبدأ ملفاتنا لهذا اليوم بين الاقتضاضات المرورية وحركة المرور والتطورات السياسية، فضلا عن تفاخر إسرائيل كاتس وزير الأمن الإسرائيلي بعدم السماح بالاعتقالات الإدارية بحق المستوطنين بينما تستمر الاعتداءات بحق الفلسطينيين. نعود ونلتقيكم بعد قليل.
1: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
2: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصرياً في آي بليس، عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
3: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
4: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيد من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 28829. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
5: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
6: تقريبا دقيقة. البيدر، البيدر وجمعها بيادر لفظة نستذكرها في مواسم الحصاد، وهي حاضرة في قرانا مثل روس البيادر أو خلت البيادر. ويعد البيدر في تاريخنا الشفوي مكانا مركزيا في القرى، كانت تجمع وتدرس فيه الغلة في فصل الصيف، كما كانت تقام فيه الصلوات والمناسبات. والبيدر لغة هو الجرن أو الموضع الذي يداس فيه القمح ونحوه، ونقول بيدر الحنطة بمعنى كومها في البيدر. ومنهم من قال بأنه لفظ معرب من الآرامية ويعني مكان دراس الغلة. فالبيدر إذن مساحة تكوم فيها السنابل قبل دراسها، وتدرس بمساعدة آلة النورج وهي لوح الدراس، ثم يفصل الحب عن التبن في عملية التذرية بالمذرة.
7: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
8: غرفة الأخبار مع محمد أبو العز محميد.

0: 17 دقيقة بعد 9، نحن معكم في برنامج غرفة الأخبار حتى 11 من قبيل ظهيرة هذا اليوم. أنتم مع راديو الناس 103.3 107.8 وفي تطبيقنا في هواتفكم الذكية تطبيق ناس. في ملفنا الأول، في الوقت الذي تشن فيه شرطة السير اليوم حملة مكثفة على شوارع البلاد، تشهد البلاد أخيرا تصاعدا غير مسبوق بوتيرة وعدد حوادث الطرق، فيما تعزو جهات عديدة تصاعد الحوادث لهشاشة البنى التحتية ولرداءة الشوارع، فضلا عن الضغوطات النفسية التي يعيشها السائقون بسبب الأزمات والاقتظاظات المرورية. أستاذ حاتم فارس، صباح الخير.
1: صباح الخير
0: أخي محمد، أهلا بك. محاضر في القيادة الصحيحة والقيادة الوقائية، محقق في حوادث الطرق. يعني نستمع إلى هذا الكم الكبير للأسف الشديد من الحوادث، ما بين حوادث السير المباشرة وحوادث السير الذاتية وحوادث الدعس، ويعني وأسألك الآن يعني من خلال عملك في التحقيق بحوادث الطرق، هل هذه الوتيرة تشكل تصاعد نوعي في الحوادث

0: هي تكمن في مكان وقوع هذه الحوادث القاتلة. البنية التحتية والسرعة في الطرق الخارجية تحولت إلى مصيدة حقيقية. على سبيل المثال المعطيات تظهر أنه في بعض الفئات والمناطق يقع أكثر من 70% من الوفيات على الطرق الخارجية وبين المدن مقارنة بداخل المدن. السير أو الوقوف على هامش طريق سريع أو خارجي اليوم هو بمثابة انتحار غير مقصود.
1: يعني أستاذ حاتم، عندما دائما نتحدث لكم كمختصين في هذه القضايا، لربما المسؤولية عندما تحدثون عن المسؤولية تتحدثون عن العامل البشري، ولكن أسألك الآن في يعني في الأمور العينية، عندما تصل حضرتك إلى موقع حادث كهذا، يعني ما هي التفاصيل التي تكشف لك إن كان السبب هو سلوك السائق أي سبب بشري ولا البنى التحتية على سبيل المثال؟
0: السيناريو المتكرر يوميا هو السائق تتعطل سيخه أو يصاب بنشر في الإطار أو يحدث له حادث طفيف جدا فينزل من مركبته ليفحص الضرر أو يضع مثلث التحذير ببعد معين من خلف السيارة في تلك اللحظة بالذات، وبمجرد أن تلامس قدمه الأسفلت هو لم يعد سائقا محميا بهيكل حديدي ووسائد هوائية. لقد تحول فورا إلى ماشين أعزل يواجه السيارات تمر بجانبه بسرعة عالية جدا. مثال في شارع سريع السرعة القانونية 110 والسائقون يسيرون بسرعة عالية أكثر بكثير، وأي انحراف بسيط من سائق آخر مشتت طبعا بالهاتف أو بشيء آخر تشتيت ذهن أو عدم التركيز أو الوضع النفسي يعني الموت المحقق، لأن الجسد البشري لا يمكنه تحمل هذه الاحتطام.
1: سنتحدث بعد قليل عن موضوع الوضع النفسي وكل هذه الأمور أو التبعات التي تؤثر كذلك بشكل مباشر على السائق، ولكن يعني دعني أسألك عن موضوع مثلا، يعني حضرتك تحدثت عن هذه العوامل، ولكن لغياب الإنارة على سبيل المثال أو الحواجز أو التخطيط الصحيح يمكن له أن يحول خطأ بسيط إلى حادث قاتل، ليس كذلك أستاذ حاتم؟
0: أكيد حوادث الطرق ليس قدرا. الاستثمار مثال في القطارات والمترو وشبكات النقل العام الحديثة لا ليس مشروعا اقتصاديا بحسب، بل هو استثمار في إنقاذ الأرواح وتقليل عدد الضحايا. السلامة على الطرق مسؤولية مشتركة يعني بين الحكومة والسلطات المحلية وجهات إنقاذ القانون، وليس فقط لا يكفي تشديد العقوبات. سمعنا عن الحل اليوم الشرطة تقودها في 500 سيارة شرطة ستنتشر في البلاد والمفترقات وطبعا في القرى والمدن العربية بالذات، هذا لا يكفي، يجب أن تكون خطة ممنهجة مع رؤية للمدى البعيد يشترك فيها كل المختصين، السلطة الوطنية للأمان على الطرق وريروك، وزارة المواصلات، شرطة السير، وطبعا التوعية والتربية المرورية في البيت، يبتدئ بالبيت بالمدرسة بالشارع بكل مكان.
1: مهم جدا.
0: لا شك أن البنية التحتية لا تتواكب مع عدد المركبات الذي يتزايد سنويا بشكل طردي، كل سنة يزيد 150 ألف سيارة على الشارع بعد التشطيب، 150 ألف، 400 ألف يزيد، 250 ألف تشطب، لذلك أسطول السيارات بتزايد 150 ألف سيارة في السنة،
1: أرقام مهولة. في الحديث عن البنى التحتية دائما ما نتحدث عن طرق حمراء نسميها أو طرق خطرة اللي هي بمثابة نقطة خطر متكررة، كيف يمكن تحديد أنه شارع معين أصبح شارع أحمر؟ وخصوصا يعني حضرتك ذكرت نقطة في غاية الأهمية، لما بنعرف أنه هذا الشارع هو شارع أحمر أو نقطة خطر مسبق ولا تعالج، إحنا أمام أي أمر؟ إهمال إداري فقط ولا في أسباب أخرى ربما تدفع لهذا الموضوع؟
0: لا شك أن وزارة المواصلات من الرجل تقود عددا من مشاريع البنية التحتية الكبرى، ويأمل الجميع أن تنعكس هذه الجهود أيضا على تعزيز السلامة على الطرق وخفض عدد الضحايا أو حوادث السير، ولكن هذا لا يكفي. اليوم المكان الأكثر لحوادث الطرق هو المفترقات، فإذا حولنا المفترقات العادية إلى دورات

0: او الى مبادل مبادل ليس هناك تقاطر هناك جسور الذي يقطع المفترق الى اليسار او الى اليمين يقطع على جسر اينما وجدت مبادل او دورات نزلت كميه او نسبه الحوادث تقريبا الى صفر ولكن هذا يتطلب تكلفة عالية ميزانيات هائلة وعادة ترصد هذه الميزانيات ولكن لا بالفعل لا تحول لوزارة المواصلات وإذا أخذنا أيضا بالحسبان المخالفات السيارية اللي من وراها مبالغ مخيفة غرامات مخيفة تنتقل إلى وزارة المالية وليس لوزارة المواصلات ولذلك
1: نعم
0: مشترك لكل هذه الهيئات حتى نتقدم لعالم أفضل وآمن أكثر.
1: أريد أن أشكرك جزيل الشكر أستاذ حاتم فارس المحاضر في القيادة الصحيحة والقيادة الوقائية محقق في حوادث الطرق شكرا جزيلا لك. شكرا لك. والأستاذ حاتم تحدث كذلك في معرض ما تحدث به عن الضغوطات النفسية التي تؤثر بشكل واضح كذلك على السائقين لا سيما في ظل أزمات السير الكبيرة ونقول صباح الخير في هذا السياق لدكتور توفيق أبو نصرة.
2: صباح الخير لك ولجميع المستمعين يا محمد.
1: أهلا بك دكتور توفيق وحضرتك مختص نفسي ويعني نسأل عن محور السائق تحت الضغط يعني ما الذي يحدث نفسيا للإنسان عندما يقضي هذا الوقت الطويل في الازدحام بيشعر أنه تأخر أو حتى محاصر داخل الطريق دكتور أبو نصرة؟
2: خلينا نبلش أنه طبعا كل سنة كانت بتكثر الحوادث الطرق خاصة في بلادنا وآخر ثلاث سنين تزايد حوالي 10-20% في وسطنا العربي بتزايد أكثر لأن حوالي 40% من الحوادث القاتلة من وسطنا العرب
1: صحيح.
2: يوجد في شيء سبب واحد بس أنا بدي أحكي لك عن أسباب عدة اللي من ناحية نفسية أهم شيء الضغط النفسي الاستريس إحنا نشوف اللي هو بأدي إلى نوع من القلق والاكتئاب لأنه إحنا عايشين في وضع كتير صعب بأزمة نفسية بديش أقولها بس فردية إلا كمجتمع وتشتت الأفكار اللي في وسطنا وخاصة عند الشباب وزيادة ثقة بالذات بنزل التركيز في السواقة بعدين ناهيك عن الحالة النفسية اللي بيكونوا فيها العصبية الزائدة وعدم السيطرة على الغضب قد يؤدي لسرعة زائدة خاصة عند الشباب وعدم السيطرة على السواقة عادة الاندفاعيين يعني بتلاقيه بيقدرش يتحمل إذا حدا أزعله أو موجود في مازق معين إذا كان اجتماعي إذا كان اقتصادي إذا كان
1: وهذا الغضب الذي تتحدث عنه دكتور غضب الطريق يتحول وكأنه من انزعاج طبيعي إلى سلوك عدواني وخطر وخصوصا أنه بعض السائقين يشعرون بأنه يعني مثلا عندما نتجاوز مركبتهم أو عدم إفساح الطريق لهم هو إهانة شخصية للأسف
2: إن هيك بيحسبوها كأهانة شخصية بس هاي اللي مش مكتوب لهم عمل تيست ونجح في الامتحان ما عمل امتحان في هاي اللحظة ما فحصوا نفسيته بالترد بالتجاوب بهاي الحالات عدم ضبط النفس كتير مهم جدا في هاي الحالات اللي مش لازم من ناحية تانية يكون عندي محفزات نفسية اندفاعية إيه أنا عندي سيارة أحسن أنا بدي سابق أنا كذا بغض النظر عن حالة الشوارع اللي موجودة في وسطنا وسط العربي وبالطرق عادة والزحمات قسم منهم اللي ناتج عن إرهاق وتعب وارق بناموش منيح ساعات كفاية بالليل وتعرف انه العمال من الشمال معظمهم بيشتغلوا بالمركز البلد وبدوا يسافروا ساعات طويلة وطرق مزدحمة بيستعجلوا بيزيدوا السرعة بفوتوا بخيبة أمل بفوتوا بضغط نفسي فيصلوا أماكن

0: العمل وهكذا بس يعودوا من العمل. في ناس يعني أنا بشوف كتير شباب اللي هنا متعة وهن بالوقت السواقة وانقتل قسم يمكن من الأربعة طلع واحد ضل طيب. فالانتباه والتركيز، لأن أنا بقول يعني اللي بيسمعني بقول إن أنتوا كل يوم بس واحد يطلع من البيت بده يرجع يعمل امتحان سواقة من جديد، مش هو يعمل يعني يفكر في الامتحان اللي كيف كان لازم يعمره، لأنه كل يوم عندنا امتحان معاك رخصة أخذت اللي أنجزت وحصلت الرخصة السواقة، بس من ناحية تانية كل يوم أنت طالع على الشارع كل يوم عندك امتحان ولازم تنتبه على الطريق. أما من ناحية تانية الاضطرابات النفسية اللي قلت لك أنه إحنا موجودين في ضغط نفسي، بس في عوامل تانية اللي بتخلي الإنسان يفوت في اكتئاب وضغط نفسي، هي الوضع الاقتصادي الاجتماعي القلق العام اللي احنا عايشين فيه من فترة الحروبات لليوم.
1: طيب يعني دكتور، عندما يعني تم التحضير لهذا الملف قرأت مصطلح لافت بعض الشيء وهو وهم السيطرة، يعني وكأنه معظم السائقين بتوهموا أنهم أفضل من المتوسط، أفضل من بقية السائقين، وأن الحوادث تقع للآخرين فقط، وهذا يدلل على أنه الثقة الزائدة لربما تكون أخطر من نقص الخبرة
0: اللي هي زائدة جدا اللي فيش إلها واقعية على الأرض. يعني بتلاقيه انه انا بتصيرش معي، بس يمكن بتصير هو بالذات معه لانه ثقته زايده، ممكن يعمل شغله اللي ما كانش يقدر يعملها قبل، يعني يسوق بسرعه اكبر، الشارع بتحملش، او انعكافات سريعه اللي بالقبال ومش شايف الاقبال، كثير اسباب اللي بتادي. بس انه اقول انه انا بصراحه تصير معي وانا واثق من ذاتي، هذا أكبر غلط، لأنه هذا بدل كديش إنه هذا الشخص غير واقعي.
1: صحيح، ومهم إنه يعني هيك نوجه رسالة لمن يستمع إلينا إنه الحالة النفسية مهما كانت هي ليست عذرا دكتور توفيق، لأنه لا يعني لا. قد يسمع البعض منا الآن إنه نحلل ونبرر وكأنه نبرر للسائق المتهور فعله بحجة التوتر، وهم بدي أسألك كيف نفرق بين تفسير السلوك وتبريره؟
0: التبرير ما فيش عندنا أي تبرير. يعني واحد زعله مرض وراح ضربه، أي تبرير؟
1: صحيح.
0: سنتحدث. يعني أنت بالشارع وشوفت إنه الحق معاك إنك تمشي بهذا الشارع وأجا سيارة قبلك إنك أنت ملهاش حق الأولوية. بس نستعمل رأسنا شوي، نتأنى شوي. نأخذ على حالنا شوي ومركو ويكون كل شيء سليم بين التنين. فهذا مش موجود. يعني أم أمراض بتلاقي بمشي بشوارع بدير بالي كأني طالع على تيست، فعلا طالع على تيست، لأن بشوف هذا بدي يمرق من وراء هذا من المغرب. لك تنتبه، الانتباه جديد أهم إشي. لا إشي إحنا منروح تعرف على أعمالنا ومن سوقها، لازم نرجع للبيت بسلامة. يعني الحالات اللي بشوفها بالحوادث الطرق اللي بيجوا لعندي متشوهين وأوضاع نفسية صعبة جدا وتروما ومآزق كثيرة، اضطرابات ما بعد الصدمة والكوابيس والحالات النفسية الموجودين فيها كثير صعبة.
1: لذلك أنا بدي أطلب من حضرتك يعني هيك رسالة لمن يستمع إلينا، توصي عن الخطوات النفسية البسيطة اللي يستطيع السائق اتباعها عندما يشعر بالغضب أو التوتر خلال وجوده في الشارع. طبعا دكتور
0: طبعا وجوده في الشارع إذا هو بشعر أنه عنده غضب، أنا عارف عصبية أو مرهق أو مرهق، ليش نعزم مساعد؟ لا بصف على جنب وبريح حالي، بشرب لي إشي، بفوت على قهوة إشي، اللي أغير. ما هي كلياتها لحظات أخ محمد. يعني بهاي اللحظة التواني اللي معطيش فكري يراود حاله أكتر وينشحن بصورة سلبية. يعني تعرف أمراض بتتيجي فكرة وبعدين فيها الغضب، الغضب باستكرار الفكرة السلبية بتزيد الغضب أكتر، فهو بنساق بعمل رد

0: فعل سلبي، وهذا قد يؤدي إلى يعني فقدان حياته لا سمح الله. فعندنا لما يكون عند الإنسان عنده أي فكرة أنه متهيج متعصب أي إنسان نرفزه أو أسباب كثيرة من أي النوع، أو وضع الاقتصادي، أو أنا عارف
1: أو مشكلة داخل العائلة وما إلى
0: مشكلة داخل العائلة، أو مشكلة حتى عنده اقتصادية، بس هذا ما هو السبب انه يتصرف على الشارع بصوره يعني اندفاعيه ويؤدي هذا الى حادثه طرق قد يموت فيها.
1: مهم جدا
0: فيها.
1: مهم جدا.
0: فالشيء احنا لازم انضباط نفسي ذاتي اللي تخليش الاكتئاب والقلق يسيطر على راسنا على مخنا، لانه هاي السياره زي رصاص يعني معقول يتعور كل انسان اذا ما كانش حافظ عليها بصوره ايجابيه. لانه اهم شيء انك يطلع من البيت يخرج من البيت الى عمله ولا اي مكان
1: صحيح.
0: بس يرجع سالم بدون، لانه احنا مضبوط كثير عندنا حوادث يعني من اول السنه اليوم
1: صحيح.
0: من الحوادث ماتوا 48 واحد قتل ومعظم من شباب ومعظم من يعني بكفينا كمان الدوافع الثانية اللي قاعدين نخسر في مجتمعنا.
1: أشكرك
0: نقتل ولا هاي
1: أشكرك على كل هذه الإضاءات وهذه التوصيات المهمة جدا دكتور توفيق أبو نصر المختص النفسي، شكرا جزيلا لك وبالسلام دائما للجميع كما نقول.
0: إن شاء الله شكرا. للجميع ونكون حذرين بالسواق
1: مهم جدا. شكرا لك. شكرا إلى اللقاء.
0: شكرا. باي
1: باي. فاصل.
2: العودي للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة، السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
4: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينج ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90، حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90، شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90، أصابع شنيتسل ما معوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90، كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90، عسليات مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.
6: إيروكا يعني أوبتيكا.
7: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في آي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
8: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
9: صباح الخير من مجد الشمس.
10: صباح الخير للبعن الخضراء.
11: يا رايحك فرحان مروه بسوق العناب.
12: وأحلى صباح الخير لطمرة وأهل طمرة وسهول طمرة.
13: أحلى صباح من حرفيش من

0: جبال الشمال.
1: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. غرفة الأخبار مع محمد أبو العز محميد.
2: نحو 40 دقيقة بعد 9 عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار. تفاخر وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بعدم السماح بالاعتقالات الإدارية بحق المستوطنين بينما يسمح بها ضد العرب داخل وخارج الخط الأخضر. وتتزامن تصريحات كاتس مع تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. المحامية أستاذة عبير بكر، صباح الخير.
3: صباح النور محمد لك ولجميع المستمعات.
2: أهلا بك. ماذا يعني يتحول الاعتقال الإداري إلى أداة انتقائية بهذا الشأن؟ يعني الدلالة القانونية لتفاخر وزير الأمن بعدم توقيع كما ذكرنا في المقدمة أوامر اعتقال إداري ضد المستوطنين بينما تنفذ بحق كل من هم سواهم.
3: شوف، قبل تقريبا سنتين كان في تصريح مشابه للوزير وزير الأمن اللي أفاد أنه أنا من اليوم فصاعدا لن أقوم باستصدار أوامر اعتقال إدارية ضد المستوطنين. وقامت الدنيا ولم تقعد آنذاك والحديث على إنفاذ قانون انتقائي والكل غضب وكأنه كان في غضب، وحاولنا آنذاك أن نوضح أنه الحديث على تصريح شعبوي اللي عمليا فقط يرسخ سياسة اللي هي مطبقة على أرض الواقع. يعني كان في حالات جدا استثنائية لمستوطنين اللي بالفعل تم استصدار أوامر اعتقال إداري يمكثون بعض الشهور في الاعتقال في السجن ويتم إطلاق سراحهم، وكانت ودائما نقول نحن نطالب بمحاكمة المجرمين ومش استنساخ أساليب اللي هي احنا منعارضها من حيث المبدأ اعتقال إداري. نريد أن أنه يعني سلطات إنفاذ القانون، الجيش، الشرطة، المخابرات، أن يقدموا لوائح اتهام وأن يأتوا بأحكام وعقوبات، لأنه حسب المعطيات 93% تقريبا من الملفات اللي تم فتحها ضد مستوطنين قاموا بالاعتداء على فلسطينيين أغلقت. وقلنا آنذاك أنه يعني ما تفوروا الموضوع وكأنه في سياسة جديدة، لأنه هي سياسة على أرض الواقع. اليوم محمد نتحدث عن نوع تصريح اللي هو أخطر. هذا التصريح لا يقول فقط إنني لن أقوم باستصدار أوامر اعتقال إداري، ولكن يأتي ويتفاخر بقضايا إضافية. يعني سمعت كمان قصة إن هو يتفاخر بمحو الشجاعية وجباليا و24 قرية لبنانية وتدمير مباني، يقولها بفخر، بل يعني يحث الجيش حتى باستنساخ هاي النوع من الجرائم. ويقوم بشكل بالتوازي بزيارة معتقل إداري يهودي اللي هو عارض اعتقاله طبعا، على عكس يعني قرار المخابرات والقائد العسكري. هاي التصريحات والزيارة، عم نحكي على تصريحات اللي فيها مسؤولية جنائية مباشرة للوزير نفسه، واللي هو عمليا بيقدم يعني بلسانه شهادة على أفعال اللي هي طرقة لجرائم حرب وأساس لمساءلة جنائية فردية ضده كشخص. فلذلك نتحدث عن مستوى آخر المعنى لهاي التصريحات، ولا يمكن اختزالها في أنه إسرائيل تطبق القانون بشكل انتقائي، لأنه هذا معروف وحاولنا كل الوقت إثباته. اليوم عندنا الإثبات أسهل أمام المحاكم، وطبعا دور المحكمة أن تتخذ قرار حاسم في هذا الموضوع. هل تنفيذ القانون الانتقائي بالنسبة لك كمحكمة هو مسبب كاف لإبطال اعتقال إداري لفلسطيني أم لا؟ لأنه حتى الآن المحكمة امتنعت عن تبني هذا الادعاء كحجة لإبطال اعتقال إداري لأي فلسطيني. كاتس وزير الأمن اليوم يعني لا يقف خارج الجريمة وكأنه مسؤول سياسي وأدلى تصريح، هو شريك لهاي الجرائم، شريك مباشر على مستوى قانون دولي والملفات والقضايا اللي اليوم موجودة في محكمة الجنايات الدولية. فطبعا هذا تصريح يحمل في طياته مسؤولية جنائية واعتراف واضح،
2: ويمكن اعتباره بمثابة تسييس مباشر للصلاحية، بحيث أستاذ عبير لا يعود هذا القرار كما تفضلت بالذكر مبني على مستوى الخطر، بل على

0: هوية الشخص الذي يشكل هذا الخطر بين أقواس.
1: صحيح محمد، هون لا نتحدث عن تصريح اللي لا يمت بأرض الواقع يعني بأي صلة. هذا التصريح الوقائع والجرائم التي تحدث يوميا وحدثت في غزة وما زالت تحدث سواء في غزة أم في الضفة الغربية لها علاقة بهذا التصريح. هو يفسر عمليا ويأتي ويعزز أنه بالفعل الحديث عن جرائم ويعترف، فيعني من فمك أدينك هنا، هاي اعترافات هي تقيم الحجة عليه بهذا المفهوم. لذلك أنا كتير كمان يعني بختلف مع اللي بصفوا التصريحات وكأنه يعني يحاول أن يكسب الكسب الشعبي لدى أوساط القاعدة الانتخابية في الكود يعني البيس، وكأنه هيك عم لأنه هيك برضيهن لوجود نزعة الانتقام والتعطش للدم وكأنه هيك بيقدر يكسب شعبية. لا، في بعد بكتير أخطر من موضوع التزامن وكأنه نعطي تفسير ملطف للتصريح.
0: طب إذا رحنا على ما بعد يعني تصريح من هذا القبيل، وعندما أستاذ عبير نتحدث عن منظومتين قانونيتين في ذات المكان، يعني المستوطن والفلسطيني يعيشان في ذات المنطقة الجغرافية، كل منهما وفق ما نرى ونسمع ونشاهد يوميا يخضع لمسار قانوني مختلف، كيف بنعكس هذا الأمر في التحقيق، في الاعتقال، في المحاكمة؟ لأنه المستوطن أو أصحاب المستوطنات وسكانها يعاملون في الغالب وفق القانون المدني الإسرائيلي، والفلسطيني يخضع للأوامر العسكرية. شو النتائج العملية لهذا الفصل؟
1: أيضا المستوطن الإسرائيلي اللي موجود في المناطق المحتلة اللي وجوده غير قانوني أصلا، ولكن أيضا هو يخضع يعني القائد العسكري، وهي الحالة استخدم بإمكانه استصدار أيضا أوامر عسكرية ضد المستوطن. في هاي الحالة على فكرة تم استصدار قرار لاعتقال إداري ضد هذا المستوطن اللي كانت يعني يعارض هذا الموضوع وعارضه. ولكن محمد كيف إحنا بنوظف الموضوع؟ للأسف طبعا قانونيا أنا لا أستطيع أن أقول للمحكمة إن وجود الفلسطيني شرعي على أرضه وقانوني، وإنما من الأساس المستوطن وجوده غير قانوني، فلذلك كل تواجد غير قانوني وقومي بتهجيره أوكي أو بطرده، هذا ما بقدر أتعامل لأنه المحكمة يعني شرعنت المستوطنات. في السباجي أنا لا ادعاء تاني بقول أوكي هدول أشخاص موجودين على نفس المنطقة، تنفيذ القانون وإنفاذه يجب أن يتم بشكل متساوٍ. كيف بوظف التمييز؟ باجي وبقول أنه حتى لو اعتقال الفلسطيني الإداري مبرر برأيكم وفقا للمعلومات السرية لنفترض، ولكن فكرة أنه الإنفاذ القانون هو انتقائي تكفي لإبطال اعتقال الفلسطيني، لأنه هاي حجة قانونية كافية لإبطال حتى لوائح اتهام. يعني أنا وياك إذا قمنا بنفس العمل وقاموا فقط بمحاكمتي وإعفائك، أنا أستطيع أن أقدم للمحكمة ادعاء أولي وأقول دون أي علاقة إذا أنا عملت إشي غلط ولا لا، مجرد إنكم عم بتحاكموني وما عم بتحاكموا محمد يجب إلغاء لائحة الاتهام إبطالها ضدي، لأنه في القرار نفسه بتقديمي للمحاكمة فيه خلل أساسي وهو التمييز. هيك إحنا بنحاول دائما أن نوظف قضية المساواة والانتقائية أو عدم المساواة والانتقائية بإنفاذ القانون أمام المحاكم. المحاكم تطلب معطيات بتقول أوكي هذا صحيح، هذا الادعاء اللي نحن نستطيع أن نأخذه بعين الاعتبار، ولكن أعطوني بينات، جيبوا لي معطيات. الآن اليوم عندك تصريح مباشر اللي بيقول لك الوزير يعني أنا مش رح أستصدر، أنا أعلن عن ذلك كسياسة، فأنا مش بحاجة حتى لمعطيات.
0: وهذا يؤثر يعني تصريحات من هذا القبيل لوزراء لأعضاء كنيسة وغيرهم في سلوك المستوطنين على الأرض، ويعني لربما ثمة علاقة قانونية يمكن إقامتها بين الخطاب السياسي اللي بيمنح هاي الشرعية والحماية وبين اعتداء ينفذه الأفراد لاحقا، أليس كذلك أستاذ عبير؟
1: طبعا هذا بيقول للشخص قم بعملك، أنا لن أحاكمك، أنا جهاز الرقابة عليك، عم بقول لك مسموح لك تعمل شو بدك، شو ما عملت أنا مش رح ألحق بأي أذى قانوني فيك. وهي مش بس يعني يشجع، هاي شراكة للجرائم.
0: إذن ألا يمكن مساءلة مسؤول سياسي من هذا القبيل إذا لم يصدر أمر مباشر بالاعتداء لكنه ساهم بالمقابل في خلق

0: هذه البيئة خلينا نسميها من الإفلات في من العقاب؟
1: في هنالك نوعان من المساءلة، المساءلة محليا أمام القضاء الإسرائيلي كما حدث مع وزراء سابقين، يعني بيقوموا بالتوجه لوزير لرئيس الوزراء والمستشارة القضائية للحكومة بالمطالبة ب يعني فصل وزير الأمان وتقديمه للمحاكمة، أوكي في هيك إجراء بتقدر، وفيما بعد يتم التوجه كما كان مع الوزير بن غفير أمام المحكمة وفي السابق قبل سنوات عديدة مع أريا درعي، إنه بيقولوا بيطلبوا من المحكمة افرض على رئيس الوزراء أن يستخدم صلاحيته بفصل وتنحية هذا الوزير لأنه تصريحاته تدل على شراكة في الجريمة، على عدم إنفاذ القانون وأمور أخرى. في هيك إجراء بالإمكان اتخاذه، وتوقع ممكن كتير أن مؤسسات إسرائيلية لحقوق الإنسان أو غيرها أن تقوم بهذه الخطوة كما يعني فعلت مع وزراء سابقين. ولكن التصريحات أيضا، بما أنه الحديث عن مناطق محتلة اللي هون القانون الدولي والإنساني طبعا يسري عليها، وعندنا محاكمة أو عندنا قضايا مفتوحة في محكمة الجنايات الدولية ليس فقط بسياق حرب الإبادة وغزة، وإنما أيضا بقضية الاحتلال وقضايا الضفة الغربية وجرائم اللي هي حدثت قبل 23. هذا الأمر أيضا يفتح المجال لعرض بينات إضافية أمام المحكمة، ولربما أيضا المطالبة بفتح تحقيق إيجابي، يعني تحقيق إضافي أو قضية إضافية، وهي أمور اللي بالإمكان الاستناد عليها. وعلى فكرة استصدار أمر اعتقال ضد لكاتس وارد بالحسبان في هاي الحالة من ناحية محكمة الجنايات الدولية، مش شرط تفصح عن ذلك، يعني على فكرة مش شرط نعرف، ولكن هاي نوع تصريحات مع الوقائع مع ما نراه ونشهده، يعني ما في حاجة نثبت إنه في جرائم تحدث على أرض الواقع يوميا.
0: ونعم صحيح، والحديث في هذا الموضوع يطول، وخصوصا أنه تحدثتي حضرتك عن البيانات والوثائق، ولربما يكون لنا حديث مطول كذلك في هذا السياق. أريد أن أشكرك جزيل الشكر المحامي أستاذ عبير بكر، شكرا لك.
1: شكرا لك،
0: يعطيك العافية، إلى اللقاء. إلى اللقاء. أستاذ كريم جبران، صباح الخير. أستاذ كريم هل تسمعني؟ طيب، يبدو أنه أستاذ كريم جبران مدير البحث الميداني في بيت سالم لا يسمعني في هذه المرحلة، لربما نعيد مرة أخرى إلى غرفة التحكم من أجل أن ننجح بالتواصل معه ونتحدث كذلك عن ماهية هذه البينات والوثائق وأهميتها عند عرض الانتهاكات والاعتداءات التي بطبيعة الحال يفتعلها وينفذها المستوطنون بشكل يومي، كذلك في ظل كل هذه المؤشرات التي تقول أن هذه الانتهاكات تتم تحت ناظري الجيش الإسرائيلي وحول أنماط الاعتداء لربما التي تتكرر أشكالها ما بين الجسدي وإحراق الممتلكات وحتى سرقة المواشي وإحراقها ومنع الرعي والسيطرة التدريجية على الأرض. ربما الآن الأستاذ كريم جبران معنا. أستاذ كريم هل تسمعني؟ صباح الخير.
2: نعم صباح الخير لكم المستمعين.
0: صباح الخير لك أستاذ كريم. تحدثنا قبل الحديث لحضرتك إلى المحامي عبير بكر، وذكرنا كل ما يتعلق بالتوثيق والبينات وكيف يمكن أن يساهم في عملية المساءلة. يعني أبدأ معك عن كل ما يتعلق بأنه هناك من يقول بالذات من المستوطنين أنه بعض الاحتكاكات تبدأ بسبب رشق حجارة، محاولة الفلسطيني اعتداء عليهم. كيف يتم التحقق من تسلسل الأحداث وتضمنون في بيت سالم مثلا ألا يتحول التوثيق الحقوقي إلى تبني تلقائي لرواية طرف واحد؟
2: صباح الخير كما بداية، يعني عملية المستوطنين يستطيعوا الادعاء ما يشاءون، وهذا بمناسبة الدعاء أيضا للسلطات الإسرائيلية، الجيش وسلطات الشرطة وجميع الجهات الرسمية الإسرائيلية، ولكن التوثيقات اللي يعني ليس فقط المكتوبة أيضا المرئية تظهر المستوطنين بشكل مستمر، هم من يقوموا بالدخول بيوت الفلسطينيين وليس فقط يعني الاقتراب من الفلسطينيين والتحرش بالفلسطينيين ومهاجمة الفلسطينيين بشكل ممنهد وبشكل

0: قائم يعني فقط كان في إحصائية من قبل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا بداية العام لغاية يعني حالي الأيام هاي الأيام أكثر من 1300 اعتداء تم توثيقه على الفلسطينيين من قبل المستوطنين، ولكن الاعتداء هي أكبر من أكثر من كثير، لأنه لا يمكن الوصول إلى كل اعتداء وتوثيق كل اعتداء. ولكن في بتسلم لأنه يعني ساعات بالتوثيق اللي بتبرهن وبتدلل بشكل واضح على أن المستوطنين هم من يقوموا بالاعتداء على الفلسطينيين، هم من يقوموا بمهاجمة الفلسطينيين باستباحة حرمات بيوت الفلسطينيين و يعني اقتحام أراضي الفلسطينيين، تخريب أراضي الفلسطينيين.
1: وكل هذا يتم أستاذ كريم بوجود سلاح، وهنا قد يسأل سؤال كيف يعني تتم عملية التوثيق؟ نعم طبعا طبعا السلاح من قبل المستوطنين المعتدين وما إلى ذلك، كيف يتم التوثيق من قبلكم كباحثين ومتطوعين في ظل وجود هذه الأسلحة واحتمال الاعتقال أو حتى مصادرة الكاميرات ولربما الاعتداء عليكم كموثقين غير شريكين
0: في العمل؟ يعني الاعتداء العمل في الميدان في هذه الأيام كثير صعب، وباحثين بتسلم كما جميع أبناء الشعب الفلسطيني بتعرضوا لهجمات، بتعرضوا لمضايقات، بتعرضوا لمخاطر أيضا، ولكن يعني العمل سوف يستمر وتوثيقنا مستمر. ولكن بالمناسبة يعني في كثير من المناطق يعني أصبح الوصول إليها شبه مستحيل ومخيف، يعني في كثير من المناطق الباحثين بتسلم وباحثين المؤسسات الأخرى لا يستطيعون الوصول إليها. في كثير مناطق الفلسطينيين اضطروا لإخلاءها نتيجة أنه في هناك عنف شديد من قبل المستوطنين، ولم يستطيع المواطن الفلسطيني حماية نفسه وممتلكاته في المناطق اللي يعيش فيها. ومش صدفة أن نتكلم عن أكثر من 70 تجمع فلسطيني تم تطهيره عرقيا وترحيله بواسطة عنف المستوطنين المستمر والمدعوم بشكل واضح وبشكل كبير جدا من قبل الدولة، من قبل الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية، من قبل السياسيين الإسرائيليين بتفاخروا بنشر البؤر الرعوية اللي هي أصبحت يعني قواعد للانطلاق والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين في كل الحيز الفلسطيني، وتعدى ذلك من منطقة سي المنطقة بي والمنطقة ألف حتى في المنطقة ألف.
1: يعني هذه صورة الحال على الأرض فعلا. نحن بطبيعة الحال نشكرك أستاذ كريم جبران على كل هذه الإضاءات، ونأسف لضيق الوقت بسبب المشاكل التقنية التي كانت في بداية المداخل، ولكن سنتحدث مليا كذلك. نعم سنتحدث مليا ومعمقا إن شاء الله في هذه القضية مرة أخرى. بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة أستاذ كريم جبران مدير البحث الميداني في بتسالم، شكرا جزيلا لك. من هذا الملف نصل إلى ختام الساعة الأولى، فاصل قصير ومن ثم نلتقي في الساعة الثانية من غرفة الأخبار، كونوا بالقربة.
2: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال، تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
5: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم، 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق، تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة، نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة، التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
6: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلو جرام 1.29 شيكل. ورك تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة.
7: من مجموعة المشهداوي.
8: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
9: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
10: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو ناس وإليكم تفاصيل. تلقى عدد من أصحاب البيوت في مدينة طمرة إخطارات هدم خلال الأيام الأخيرة، ما رفع من حالة الغضب التي تسود المجتمع العربي في ظل تزايد عدد البيوت المهددة بالهدم وتفاخر وزير الأمن القومي تامر بنغفير بتنفيذ عمليات الهدم. وفي حديث لراديو الناس قالت جميلة عياش عرار إن عائلتها تلقت أمر هدم للمنزل الذي تقيم فيه منذ 42 عاما مغربة عن صدمتها من القرار.
1: إيش عن جد صعب ومش هوين إنه يقولوا لك يتصلوا فيك تلفون من البوليس من الشرطة إنه إحنا تعالوا خذوا في إلكو مكتوب أمر هدم البيت، بتيجوا تأخذوا اليوم أو بكرة. جوزي فكر إنه الهدم بده يكون مثلا بكرة، صراحة اتصل فيي أنا ما كنتش بالبيت، اتصل إنه بده ينهدم البيت، وأجيت يعني بسرعة غريبة، كنت أنا بمحل يعني أشتري للبيت شغلات، بصراحة بالقوة وصلت البيت يعني ما قدرت، ما بعرفش حالي كيف وصلت الدار. شعور صعب كثير كثير انك انت تتعب عبيت وتعمره 40 سنة 42 سنة وبالاخر يقولوا لك تهدمه.
0: اعلنت الشرطة انها ستنفذ اليوم حملة واسعة لتطبيق قوانين السير وتحرير المخالفات المرورية، وذلك ضمن خطة الطوارئ للحد من حوادث الطرق وضبط السائقين الذين يرتكبون مخالفات خطيرة. وأوضحت الشرطة في بيان أن مئات من أفرادها ومتطوعين فيها سينتشرون على المفارق والشوارع الرئيسة في مختلف أنحاء البلاد لتنفيذ عمليات إنفاذ مرورية مكثفة ومتواصلة حتى ساعة الليل. أفادت شهادات حية لمحامين يزورون الأسرى الفلسطينيين في الأونة الأخيرة بتفاقم أوضاعهم في السجون الإسرائيلية وعدم تلبية أبسط الرغبات الأساسية، فضلا عن التضييق على المحامين أنفسهم الذين يحاولون أداء عملهم وفق القانون. في حديث لراديو الناس قالت مندوبة اللجنة لمناهضة التعذيب المحامية جنان عبدو إن الاعتداءات المستمرة والظروف القاسية داخل السجون بما في ذلك تقليص الطعام إلى الحد الأدنى تؤثر في صحة جميع الأسرى لا سيما الأسيرات الحوامل.
2: ظروف قاسية جدا، يعني نتحدث عن الحد الأدنى من الطعام. على سبيل المثال الفواكه لا تدخل إلى السجون منذ الحرب على غزة، الخضروات محدودة جدا، الطعام سواء بكميته أو جودته هو سيء جدا، لدرجة أن جميع الأسيرات التي نزورهن فقدنا من الوزن بشكل كبير، حتى الحوامل منهن بدل أن يرتفعن بالوزن ينخفضنا بالوزن.
0: أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى سنتكوم فجر اليوم أنها استكملت موجة مكثفة من الضربات ضد إيران. قالت إنها جاءت ردا على محاولة استهداف القوات الأمريكية بصواريخ باليستية. وأضافت سنتكوم أن الضربات استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني، بينها مراكز قيادة ومنشآت صواريخ وطائرات مسيرة، فضلا عن مواقع مراقبة ودفاع ساحلي وقدرات بحرية، مؤكدة أن جميع الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران جرى طرادها. أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في عدة مناطق جنوبي البلاد، بينها ثلاثة انفجارات في جزيرة قشم بمضيق هرمز، إضافة إلى مدينتي بوشهر على ساحل الخليج وعبدان جنوب غربي إيران قرب الحدود العراقية. فيما ذكر التلفزيون الإيراني أن عدة انفجارات عنيفة سمعت في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران دون صدور معلومات رسمية عن طبيعتها أو حجم الأضرار.

0: السياق قال الجيش الأردني صباح اليوم إنه أحبط محاولة استهداف أراضي المملكة بخمسة صواريخ قادمة من إيران دون تسجيل إصابات بشرية. قال رئيس الوزراء الإيطالي بنيامين نتنياهو في مقابلة لشبكة ABC إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من يتخذ القرار بشأن مواصلة الحرب على إيران، نافيا أن يكون قد حاول إقناعه باستئناف الضربات خلال لقائهما الأخير في البيت الأبيض. وأضاف نتنياهو أن الجانبين بحثا ثلاثة خيارات، هي التوصل إلى اتفاق شامل مع طهران أو مواصلة الحصار على مضيق هرمز أو تنفيذ عمل عسكري جديد، مؤكدا أن القرار يعود للرئيس ترامب لوحده. حذرت دائرة الأرصاد الجوية من موجة حر شديدة تبدأ غدا الجمعة وتبلغ ذروتها السبت والأحد وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل. من المتوقع أن تصل الحرارة إلى 47 درجة مئوية في منطقة بحيرة طبرية والأغوار الشمالية، ما قد يشكل رقما قياسيا جديدا للمنطقة منذ 30 عاما وسط تحذيرات من الجفاف والرياح وخطر اندلاع الحرائق. أحوال الطقس لهذا اليوم، تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بنحو 4 درجات مئوية ويكون الطقس حارا. خلال ساعات المساء والليل تنخفض بعض الشيء درجات الحرارة ليمسي الطقس لطيفا بعض الشيء. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس،
2: أحلى صباح من مدينة عرابة البطوف.
3: نشف عمر منصبح عليك وخالي.

0: صباح الخير من كفر مندى البطوف.
1: يسعد صباحكم من دير السبع.
2: بنصبحكم بالخير من قرية دير حنا.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع محمد أبو العزم حميد.
1: سبع دقائق بعد العاشرة، عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار في ساعته الثانية. أنتم تستمعون لراديو الناس 103.307.8 وعبر تطبيقنا في هواتفكم الذكية تطبيق ناس. هذا تذكير بالعناوين: حملات متتابعة لشرطة السير بالتزامن مع تصاعد كبير في وتيرة الحوادث وتقارير عما تسببه أزمات السير من ضغوطات نفسية. وزير أمن إسرائيل كاتس يتفاخر بعدم السماح بالاعتقالات الإدارية بحق المستوطنين في ظل استمرار الاعتداءات على الفلسطينيين في عدد كبير من المناطق. وارتفاع مقلق آخر في أسعار الوقود وأزمة المحروقات في الضفة الغربية تشهد منعطفات خطيرة أخرى. نتابع كذلك في ساعتنا الثانية ترقب في البلدات الشمالية في ظل خشية تجدد المواجهات مع لبنان. من هذا العنوان إلى ساعتنا الثانية انطلقنا: تشهد البلدات الحدودية في الشمال حالة من الترقب مع توارد أنباء عن إمكانية استئناف الغارات الإيصالية على لبنان، ما قد يفتح المواجهة من جديد مع حزب الله. يأتي ذلك بعد إطلاق طائرة مسيرة ضد قوات الجيش الإيصالي في جنوبي لبنان خلال الأيام الأخيرة. أستاذ نخلة طنوس، صباح الخير.
2: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
1: أهلا بك، القائم بأعمال رئيس بلدية معلوت ترشيحة، يعني لا شك أنكم تتابعون عن كثب ما يحدث من تطورات، كيف يبدو تقديركم لما تحمله الأيام لربما الساعات القادمة أستاذ نخلي؟
2: صحيح اللي بتحكيه، احنا في ترقب دائم في كل ما يتعلق بالجبهة

0: الشمالية عندنا هون في المنطقة يعني بخفيش عنك إنه الفترة الأخيرة كان في هدوء والناس بدأت ترجع الحياة الطبيعية وتلمم جراحة بنقدر نقول خاصة بالمصالح والأماكن التجارية اللي ضررت كثير فترة الحرب، ولكن غلاء المعيشة بعده له تأثير كبير جدا على السكان. الفترة الأخيرة يعني امبارح بقدر أعطيك مثال على فجأة قصف لمدة 10 دقائق، قصف متواصل لمدة 10 دقائق اللي يعني شعرنا انه الحرب رجعت للمنطقة واحنا في ترقب. يعني اقول لك صراحة يعني بكل ما يتعلق حتى بالاتفاقية الاسرائيلية مع لبنان اللي فيه عليها معارضة في داخل لبنان اللي ممكن هاي كمان تولد الحرب لإلغاء الاتفاقية، بتعرف انت كيف الامور بتمشي بهاي المواضيع، ولكن كمان التراكم اكتر في منطقة الخليج اللي هي المنطقة ملتهبة جدا هناك، وبتسمع السعودية بتضرب في العراق والسعودية بتضرب هاي وبضربوا بالأردن. يعني المنطقة كلها منطقة متوترة جدا عندنا، وإحنا جزء من هاي المنطقة يعني إحنا مرتبطين حتى في كل ما يتعلق بالخليج.
1: طيب أنتم في ترشيحة أستاذ نخلة النص القائم بأعمال رئيس بلدية معلول ترشيحة، لمستم تغيير في لربما الاستفسار من قبل السكان عن الملاجئ مرة أخرى، عن الإخلاء، عن الاستعداد للطوارئ؟ رجعتوا تسمعوا هاي المصطلحات والأسئلة؟
0: في عندي أخبار بهذا الموضوع. في الفترة الأخيرة أقرت وزارة الدفاع إعطاء من 0 ل 9 كيلومتر للقرى والبلدات اللي موجودة في الحدود اللبنانية، إعطائهم بناء ملاجئ لكل شخص بيقدر يبني ملجأ مع تمويل 180,000 شيكل. هذا الإشي كتير منيح لأسباب عديدة. أول شغلة إنه البني آدم لما كان تكون في سفرات إنذار وكان في قصف للمنطقة عنا الإنسان ما كان يلحق يطلع من بيته يركض للملاجئ العامة لأنه كان الوقت ضيق كتير وما يلحق يصل، وهذا سبب بقربنا للحدود اللبنانية. عشان هيك وزارة الدفاع أقرت هذا القرار وإعطاء.
1: نحكي عن قرار، عن خطة لم يتم تنفيذها بعد، كيف بفهم منها؟
0: لا الخطة وقرارات بعدنا، إحنا في بعد شغلات قانونية اللي لازم يعطونا إياها لا تتنفذ هاي الخطوة، لأنه الناس صار عندها خبر في هذا الموضوع، وكتار اللي اليوم من السكان يعني عم بتوجهوا أنه بدي يبنوا ملاجئ بمحادات بيوتون أو غرف أمان اللي تضمن حياتهم خلال الحرب. يعني لأنه الإشي يعني بعطيك مثال، عندنا في شاب قتل على باب الملجأ عندنا في الحرب الأخيرة.
1: صحيح.
0: يعني هو حد باب الملجأ استشهد. هذه الأوضاع يعني عندنا الوضع يعني أقول لك صراحة خاصة بالأمور الفترة الأخيرة اللي عم تتأزم بين إيران وأمريكا، لأنه إحنا مرتبطين كمان للمنطقة هذيك بشكل مباشر. في قلق كبير عندنا من هذا الأوضاع إنه تتطور الأمور التي سلّى عندنا كمان، وإضافة لهذا التوترات اللي موجودة في داخل لبنان بكل ما يتعلق بقضية الاتفاقية بين حكومة إسرائيل وحكومة لبنان اللي في عدم رضا عنا من أطراف حزب الله وكذا، وهي ممكن كمان يستعملوا حجة لفتح جبهة جديدة على أساس اللي حاولوا إنه القرارات هاي، وكلنا بنعرف الأساليب اللي عم بتعملوا فيها خاصة بالفترة الأخيرة. هاي الأوضاع.
1: طيب أستاذ نخلة، يعني إذا جينا نسألك يعني ممثل للبلدية، وعندما نتحدث عن فترة طوارئ من هذا القبيل كانت مشحونة مليئة بالتوتر، ما الذي تعلمته السلطات المحلية البلديات والمجالس المحلية من مشكلات التجربة السابقة، خصوصا بما يتعلق على سبيل المثال في موضوع التعليم، المدارس، رياض الأطفال، الخدمات البلدية، رعاية كبار السن؟ يعني ما المغزى الذي حملتموه معكم من الفترة السابقة؟
0: انت قصدك تحكي عن التجربه من تجربكم بالفتره اللي مرقت؟
1: نعم صحيح.
0: شو الخطوات اللي الصحيح يعني اكثر ما في يعني امور كانت كلها محدوده في كل الخطوات اللي احنا استنتجناها من الحرب. يعني التعليم كان يتعلم عن بعد، التعليم عن بعد احيانا. كل ما يتعلق الشيء اللي اكثر ريحنا، يعني اقول لك صراحه قرار وزاره الدفاع اعطاء بناء الملاجئ بيريح كثير للسكان. تنساش انه البلديات كل الوقت كانت تعطي إرشادات للسكان بموجب القرارات اللي تعطيها الجبهة الداخلية. يعني البلدية ما إلى أي دور في كل قرار مصدر في المنطقة عندنا، إحنا بناخذ قراراتنا من الجبهة الداخلية موجهة للسكان. في كل ما يتعلق كان في ضرر بقضية التعليم، أنت بتعرف إنه المدارس تعطلت، الروضات تعطلت، كان في عندنا إشكاليات كبيرة في هذا الموضوع. والاستنتاجات انه احنا نستنتج

0: انه نوجد مثلا بدائل، وهي كانت الاشياء محدوده وصعب انك توجد بدائل بهاي الظروف. في امور اخرى اللي بحكيك صراحه، اكثر تذمر موجود اليوم عند السكان هو الظروف الاقتصاديه الصعبه وغلاء المعيشه اللي صار في الفتره الاخيره نتيجه الحرب. طبعا هذا في تذمر كبير في اليوم. اغلب السكان في منطقه الشمال يعني عايشين بشكل مش برفاهيه في الحياه عندنا هون. احنا معدودين في البلاد بالمنطقة الفقيرة، منطقة الشمال هون، مش زي منطقة تل أبيب ولا المناطق المركز البلاد. الناس عايشة على اكتفاء الذاتي الشهري اللي بالكاد الإنسان عم بيقدر معاشه يكفيه لآخر الشهر. وهي الأوضاع كتير متأثرة علينا، وأوضاع كتير صعبة.
1: يعني هذا هو الحال، ونأمل الأمن والأمان والسلام للجميع دائما. بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإضاءات أستاذ نخلة النوص. شكرا جزيلا لك، القائم بعمل رئيس بلدية معلو ترشيحة. شكرا.
0: شكرا لكم، يعطيك
1: يعطيك العافية. إلى اللقاء. إلى اللقاء. لابد أنكم استمعتم إلى العناوين الأخيرة. من المتوقع أن ترتفع أسعار الوقود مجددا في البلاد الشهر القادم بعد ارتفاع سابق كانت قد شهدته ذات الأسعار. في المقابل مدن الضفة الغربية ما زالت تشهد أزمة بتزويد الوقود، الأمر الذي يفاقم الأزمات الاقتصادية كذلك في المجتمع العربي وفي الضفة الغربية. أستاذ طارق عواد، صباح الخير. أهلا بك يا رجل أعمال ومستشار بمجال النفط والغاز. عدنا مرة أخرى للارتفاع. متوقع كان.
2: بارك لمحمد نجادلي وسناء حمود وشيرين وفراس وانت والراديو على الصحافة، يعني هذا مش مفروغ منه، هذا نجاح بالرغم مش عشان وكيبول بحارة الشرقية بكبر ياسيف تحت عينه للبالي بالك.
1: أستاذ طارق، أنا بدي أشكرك جزيل الشكر، هذه ثقة منعتز فيها وشهادة كبيرة نرفعها دائما وسام على صدورنا. شكرا لك.
2: نعم. بالنسبة للنص صديقي اللي صار عمليا، رجعت حانا ومانا. اليوم المفروض وزارة الطاقة ترفع السعر باتجاه حوالي 35 أجور، راح نروح باتجاه 7 شيكل 82 للتر الواحد 95. قد يفرجيك أن التواترات والاضطرابات بعد صندوق هرمز بعد شغالي بالمنطقة، أنه لأن صندوق تعتبر جزيرة طاقة، ما فيش عندها موارد برغم أنه في غاز طبيعي، ولكن البترول ومشتقات البترول تتأثر مباشرة بأسعار العالمية، وهذا اللي صار عمليا اليوم عندنا.
1: هذا اللي صار عمليا عنا. والسؤال يعني نحن في هذه الآونة المليئة بالتصريحات والتهديدات أستاذ طارق، ولا أحد لربما سوى ترامب وربما نتنياهو كذلك بعد هذه الجلسة يعلم متى ستعود الأمور لتتوسع رقعتها مرة أخرى. السؤال يعني هذا الجو من الضبابية كيف يساهم بشكل مباشر في عملية رفع الأسعار وما إلى ذلك؟
2: شوف، الشاشة اليوم فتحت على $90 للبرميل الواحد، بس تنساش انه مثلا قبل اسبوع فقط كانت بحدود الـ80. يعني التوترات بس بحكي ترامب المعدل تبعه $10 بالكيل واحد خلال 3 أيام. هذا ايش مش مسبوق بعالم النفط والغاز، من ناحية انه في اضطرابات الادب السعر لفوق لتحت بالنسبة لأسعار النفط. اللي عم بيصير اكتر اليوم في 7 مشاريع عملاقة بالخليج لا يلفوا على مضيق هرمز، خط الفجيرة الإمارات، خط شرق غرب السعودية، خط من العراق باتجاه سوريا دنياس واللاذقية. في المشاريع عم تنحمل إنه يلتفوا على مضيق هرمز، لكن ليش بنحكيش فيه كتير هو إنه المخزونات الاستراتيجية تبعت أوروبا وأمريكا عم تنفتح، وإحنا بالرغم إن إحنا في شدة الصيف وجاي موجة حر كبيرة، لكن شوف كيف الحر والإقليم بتأثر، لأنه في جاي موجة راح يكون في طلب كبير على الطاقة عشان المكيفات، بالتالي بيكون في نهم أكثر لا الإمدادات الطاقة، كان الغاز الطبيعي ولا البترول ولا الأمور كلها، وبالتالي عايشين بمنطقة جدا جدا مضطربة. الأحوال عندنا بتتحرك خلال 12 ساعة مباشرة، تقديري أنا وهذا بتأمل أكون غلطان، عادة يعني لما في ضربة كبيرة يوم الجمعة لما تسكر بورصة النفط بتصير الضربات الكبيرة، وهذا أثبتت حالها آخر 3 أشهر. تنساش فايتين احنا بالشهر الثالث عمليا للصراع الامريكي الايراني. صحيح. حوالين مضيق هرمز وحوالين الخلاف هذا بين الدولتين.
1: طيب يعني بدي أروح معك على محور آخر وأنتهز فرصة وجودك معنا في على

0: الموبايل بتقول انا بستعملش غير رقميات احوالات بنكيه، وهذا بعده في منطقه في انتقال بدها السنين الدول تنتج. شوف اسرائيل شو عملت لحد ما وصل نوعا ما مضبوط، ولكن السلطه الفلسطينيه هذول فتيه بعد الناس مش فايته، بعد بتامن بالدينار والدولار والذهب والمعاملات الفعليه، وهذا اثر جدا على مشتريات البنزين والغاز بشكل عام. كمان الشيء الضفه الغربيه هي جزيره طاقه مقابل اسرائيل، بتاخذ كل الطاقه تبعتها بكل انواعها، يعني الكهرباء 96% من اسرائيل، يعني البنزين والسولار 100% من اسرائيل، في شويه صناعه الواح الشمسيه حوالي 4% وعم بتطور الشباب هون اكثر واكثر. ولكن كمان مره التواترات السياسيه بتأتي انه كمان في اضطرابات بالطاقه حتى للضفه الغربيه، طبعا غاز بريت المعادله طبعاً. من زمان من حوالي 3 سنين وهون بنشوف كمان في اضطرابات بالبنيه، لانه السلطه بتعمل شركه اداره المحروقات، قبل كانت وزاره الطاقه، كيف عامل اسرائيل نوعا ما عن طريق شركات اللي هي عندها سهم ذهبي. اسرائيل على فكره في حوالي 100 شركه اللي هي دولة اسرائيل، زي العال، زي شركه الوقود، زي شركه تسييم النقل البري، في عندها سهم ذهبي. لما يجي مصالح الدوله نفسها الدوله بتفرض قرارها لمصالح الدوله العليا، وانا بحاول يعمل بالضفه الغربيه.
1: وللاسف يعني هناك اصوات فلسطينيه تحذر من انتقال هذه الازمه من مجرد نقص على مستوى الأفراد وإزعاج في المحطات إلى تهديد حقيقي للمستشفيات، للمياه، للنظافة، لربما الأمن الغذائي. السؤال يعني ما هي الخطوة التي يجب اتخاذها خلال الأيام المقبلة لمنع الوصول إلى هذا الشلل الذي نتحدث عنه لا سمح الله؟
0: شوف أنا حاليا موجود برام الله، وأنا جيت على اجتماع هنا، في طوابير كبيرة بالنسبة للبنزين، لأنه في تقليل البنزين مقابل إسرائيل تعطى للضفة الغربية، لأنه الإحوالات مش متكفل للطلب. الطلب بالضفة الغربية 3 مليون لتر يوميا، وحوالي 100 ألف طن غاز مسال طبخ يوميا. لما الضفة الغربية فيش عند إحوالات كفاية تحول لإسرائيل، بالإسرائيل بتحول البنزين وصلها شو موفر. ولكن أنا اعتقادي، ولأنه فات الاتحاد الأوروبي والأمريكان، أنه يوم تلحظ رح تكون في انفراجي بهذا الموضوع، رح يفوت ناس تكفل الامدادات للضفة الغربية، لانه جزء من اللعبة الكبيرة بصيرش انه في حرب دائري، في هون امور اللي هي موجودة، انه مفيش نقص باسرائيل بالنفط والغاز، يعني في مصفيات بترول، في الاستيراد شغال، ولكن بصيرش هاي الدول الصغير اللي او السلطة الوطنية يكون 3 مليون. 3 مليون على فكرة كمية صغيرة مش كبيرة، مش عارفين تحطوها عن تقدير. اليوم بكرة بتفوت الضمانات الأمريكية الأوروبية لا كفلان المصاري، وطبعا احنا جينا مرحلة انتخابات، كمان في نوعا ما من طيارين داخل الحكومة، ان هذا جزء من إنجازاتنا احنا مدعي على السلطة الفلسطينية.
1: طيب ستبدي لنا الأيام كما نقول. بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ طارق عواد، رجل أعمال ومستشار في مجال النفط والغاز، شكرا جزيلا لك.
0: أهلا وسهلا دائما،
1: يعطيك العافية، إلى اللقاء. فاصل ونعود للمتابعة.
2: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل. إيروكا يعني
3: أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم، مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90، حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90، شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90، أصابع شنيت سلمان معوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90، كبسولات إسبريسو عليت 4 ب49 شيكل و90، عسليات بوردخاي 900 جرام 1 ب29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي
6: تحت رعاية الملكية السامية 4

0: عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصرياً في آي بليس. عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
3: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.

0: مع محمد أبو العزم حميد.
1: سبع وعشرون دقيقة بعد العاشرة، عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار. أظهر تقرير نشره اتحاد الفنادق في البلاد أن النصف الأول من العام الجاري كان فترة صعبة للغاية لقطاع السياحة، وتحديدا بعد الحرب مع إيران. من أبرز المدن المتضررة وفق هذا التقرير مدينة الناصرة التي تعتبر من أبرز وجهات السياحة في البلاد، التي تحولت في الآونة الأخيرة إلى وجهة سياحية ولكن دون سياح. أستاذ طارق الشحادي، صباح الخير.
2: صباح الخير محمد، إلى كل جميع المستمعين والمستمعات.
1: أهلا بك المدير السابق لجمعية الناصرة للثقافة والسياحة. يعني معطيات مقلقة ولكنها لربما غير صادمة وفقا لما نراه في الناصرة، كيف ترى هذه المعطيات أستاذ طارق؟
2: يعني هذه المعطيات ليست بغريبة عنا، لأنها من نقول من 23 7 أكتوبر حتى اليوم الناصرة تعتمد بالأساس على السياحة الوافدة من خارج البلاد. يعني تقريبا 70% من ما يحضرون إلى مدينة الناصرة لزيارة مواقعها المقدسة والدينية الثقافية وغيرها هي عمليا الحجاج اللي تأتي من كل صوب من كل العالم. ومن 7 أكتوبر تقريبا اختفت السياحة اللي كانت موجودة، عدم وجود أمن واستقرار في المنطقة بس بديف لإلها، عدم وجود طيران، تقريبا كل الطيارات اللي كانت تجيب السواح بطلت تيجي. هذا الأمر واضح أنه السبب الأساسي لانعدام غرف أو خلينا نسميها إمكانية المبيت في مدينة الناصرة. وهي المعطيات واضحة أنه 20% نسبة لباقي المحلات لسياحة داخلية عادة، وقليل جدا من السياحة الوافدة. الأكيد هو أنه الناصرة بحاجة لدعم حكومي كما يحدث لجارتها. يعني مش معقول انه طيب اوضاع بما انه حرب وكانت موجودة وكل الاوضاع الاقتصادية، واحنا بنحكي بس فنادق، ولكن وضع المدينة انت بقاش اذا بتنزل على الناصرة وبتشوف وضعها محزن محزن جدا من ناحية اقتصادية. يعني المحلات التجارية اللي في الشارع الرئيسي، البلد الكبير تقريبا الاشغال كلها متوقفة، حتى قضية الطعام والمطاعم قلة قليلة ما تبقى من المطاعم اللي كانت فاتحة في المدينة. نشوف انه
1: والفنادق استاذ طارق، يعني هناك معطى مقلق، الفنادق تعمل بنسبة اشغال لا تتجاوز 19%.
2: واحنا بنحكي على فندقين او ثلاثة اللي بيشتغلوا، باقي الفنادق في المدينة تقريبا مغلقة لعدم وجود سياحة. يعني في فنادق اللي تتعامل وتقدر تقول عندها نوعين من السياحة، السياحة الوافدة من خارج البلاد اللي هي 70 أو مرات 60 مرات 80

0: يمكن حسب المواسم، ولكن السياحة الداخلية عمليا من يهود وعربي اللي تيجي ممكن ومؤتمرات بتحسن الوضع تاعي الفنادق، وهي النسبة اللي احنا بنشوفها 20%.
1: وحضرتك ذكرت كل موضوع السياحة اللي توقفت بعد 7 أكتوبر وما إلى ذلك.
0: بس في فنادق، مش في فنادق بما انك بصمت الفنادق، ليه فنادق اللي تتعاطى او تتعامل فقط مع السياحة الوافدية، يعني 100% من الزبائن تبعونها هي سياحة وافدي، ما عندها امكانية تستوعب او تستقطب السياحة الداخلية.
1: نعم.
0: هاي عمليا مأساتها اكبر بكتير من الفنادق التانية اللي ممكن تستعمل الجهتين.
1: لا هيك انا بدي اعود معك للمعطى كمان مرة. حضرتك ذكرت انه التضرر الاكبر حصل بعد 7 أكتوبر، هذا صحيح، ولكن عندما نقرأ المعطيات يعني مثلا هرتسلية 70% 66% في إيلات عندما نتحدث عن نسبة الإشغال، بالمقابل الناصري 19%. لماذا لم تنجح الناصرة في تعويض غياب السياح الأجانب إذن؟ هل فقط لأنه هي لا تعتمد على السياحة الداخلية كما ذكرت، ولا لأنه كذلك في أسباب أخرى ودعنا نكون واقعيين متعلقة في مجتمعنا العربي في موضوع العنف الجريمي، موضوع مواقف السيارات على سبيل المثال في الناصري، موضوع النظافة وكل الأمور الأخرى اللي يعني لا شك أنه ما نقدر نخبيها؟
0: طبيعي جدا كلها أمور اللي تؤثر بشكل مباشر على السياحة. السياحة بدها أمان وأمن، السياحة بدها هدوء، الناس بتطلع تنفسد، بدها تطلع على مكان، خاصة السياحة الداخلية نحكي عربا ويهودا اللي موجودين في هاي البلاد، يعني يبحثوا عن أماكن اللي هي هادية ممكن يكون فيها استجمام ويكون فيها كمان منتج سياحي اللي يعني يقدر يطلع ويتجول ويشوف إنه يكون عنده 2 أو 3. للأسف الشديد عندنا مشكلتين، ممكن نقول هي كمان اليهود من بعد 7 أكتوبر جزء من الخوف جزء قاطع. بنشوف انه 2 أو 3 في الناصري في 23-24 كان عندهم نازحين اللي موجودين من كل المحلات اللي كانت متضررة عمليا بشكل مباشر من الحرب، وهي ساعدت باقي الفنادق في الدولة. اذا تشوف النسب اللي موجودة يعني 23-24 كان في نسب اعلى من 25-26، وهي تعود على انه الدولة جابت الناس اللي كانت متضررة بيوتها تهدمت على الأوتيلات في كل البلاد، كان لما مصر حصة بسيطة من هذا الموضوع. باقي اليهود عمليا في عندهم إمكانيتين، لأنما خايفين يجوا لهون أو مقاطعين العرب. العرب نفسهم عندهم إشكالية كمان، يعني أنا بسمعها كتير إنه كمان قضية العنف هي اليوم مش بس بالمصر، في كل مجتمعنا العربي، ولكن لها تأثير كبير. قضية إغلاق المصالح إن كان من ناحية سياحية أو من ناحية الخاوة اللي موجودة بمجتمعنا، هاي الأمور أثرت بشكل مباشر كمان على جمهور الناس. كمان تنساش أنه المدن والقرى العربية تقريبا مصر الوحيد اللي عندها فنادق. باقي الأماكن ما في فنادق، ممكن تلاقي في غرف ضيافي ما يسمى بالسيمرم أو غيرها، ولكن فنادق بكمية 2000 غرفة تعمل كفندق ولا تستقطب قوى عاملة مخيفة، يعني تحكي على كل 100 غرفة ما يقارب 100 إنسان يكون في لهم شغل بشكل مباشر أو غير مباشر.
1: ولربما في السابق أستاذ طارق وكأنه كانت الناصري تقدم منتج سياحي متكامل، يعني من كنيسة البشارة إلى السوق إلى المطاعم، الثقافة، الجولات الليلية، المهرجانات. السؤال يعني ما الذي بات يفتقد الآن في هذه الرزمة السياحية المتكاملة التي كانت لربما ستكون تعويض لابن المثلث أو النقب أنه كمان يجي على الناصري بمثابة سياحة؟
0: حسب رأي إدارة جديدة البلدية اللي كانت موجودة عمليا هدمت كل ما يتعلق في مهرجانات، وكان منها ضخم جدا من ليل رمضان لسوق الميلاد كريسماس ماركت، اللي من استلمت البلدية السابقة عمليا ألغت كل هذه المشاريع اللي كانت تستقطب الناس وتعمل دعاية للفترة الأكبر. قضية العنف والخوف وهي الأمور أثرت بشكل مباشر على إغلاق كثير من المطاعم والمحلات. قضية السياحة الوافدة اللي عمليا اختفت كمان أثرت بشكل مباشر. نشوف أنه في حاجة لإعادة بناء المنتج من أول وجديد، ولكن أولا منطالب الحكومة في دعم المرافق السياحية. يعني نحن نحكي على فنادق، في عنا المرشد السياحي، في عنا أصحاب البساط، في عنا وكلاء السياحة اللي كانت تشتغل كلها تعملين اليوم توضع لا يرسى له. حتى هاي المنظومة تعود بالعمل على وزارة السياحة على وزارة المالية

0: برصد ما يقارب ملايين لكل صناعة السياحة، ودعم هاي المصالح للوقوف على رجليها كمان مرة، إعادة عمالها والبدء من جديد في عملية تسويقية جديدة إضافة لبناء المنتج اللي أنت حكيت عنه الكامل.
1: هذا ما نرجوه للناصرة التي نحب ونعلم أنها ستستفيق من هذه الأزمة إن شاء الله.
0: طبعا لا شك أنه السياحة الوافدة الحجاج من خارج البلاد كل هاي المرافق اللي احنا حكينا عنها، يعني المهرجانات والمطاعم والمرافق الثقافية الأخرى، مش كتير بتعملها لأن هدول الحجاج يأتوا إلى زيارة الأماكن
1: لهدف معين ومن ثم
0: بحاجة للمبيت فقط، لأن بيكونوا في الفندق عندنا فطورا عندنا عشاء غداء حتى بيكون في زيارة. احنا كنا نسوق المصري على إنها 3-4 ليالي في المصري، أنت بتكون عندك يوم كامل زيارة المواقع للمصري المقدسة، باقي الأيام أنت موجود في كل منطقة الجليل.
1: صحيح. بدي أشكر جزيل الشكر أستاذ طارق شحاد المدير السابق لجمعية الناصرة للثقافة والسياحة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك ويعطيك ألف عافية. إن شاء الله خير.
1: إن شاء الله خير دائما. شكرا لك. في باقي الغربية تنظم مبادرة العربية لغتنا معرضا للخطوط العربية واللوحات الفنية بمشاركة رابطة كبار الخطاطين في الداخل ونخبة من الفنانين والخطاطين في محاولة للجمع بين جمال الحرف والفن والوعي بمكانة اللغة العربية. دكتور رضا إغبارية صباح الخير.
2: صباح الخيرات والأنوار أستاذ محمد لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
1: أهلا بحضرتك الباحث في اللغة العربية ورئيس مبادرة العربية لغتنا. يعني في البداية، ما الذي تريد المبادرة من خلالها أن تصل إليه، إلى أي جمهور عندما نتحدث عن يعني هذا الفعالية وهذا النشاط للخط العربي؟
2: نعم، للتوعية. التوعية هنا هي المبدأ الأساسي وهي الهدف الأساسي، توعية الناس، جميع الناس. جميع الناس عليهم أن يعرفوا أننا نتمتع بخط عربي رفيع المستوى، بخط عربي روحاني المستوى، ونتذوق هذا الخط التذوق. نريد من الناس أن تتذوق الفن العربي، إضافة طبعا المعنى والمضمون الموجود في اللوحات التي يكتبها الخطاط. الخطاط يكتب لوحة فنية مستخدمة الحرف العربي، لكن في الوقت نفسه يعطيه من روحه، يعطيه من ذوقه. أنت عندما تنظر إلى لوحة فنية عربية مكتوبة بأي خط كان، سواء بالثلث، سواء بالرقعة، سواء بالنسخ، بأي خط، أنت تجد هالة روحانية، أنت تجد العمق من هذه الهالة يدخل إلى قلبك. لمن أراد أن يتذوق اللغة، أراد أن يتذوق الحرف العربي، خاصة أننا نكرس الخط. يعني الخطاطون قد استخدموا واغتنموا فرصة الحرف العربي لصنع لوحة فنية. جميل. لوحة فنية لا تقل رقيا عن لوحة فنية المرسومة رسما.
1: أفهم من حضرتكم أنه لربما الجمال البصري قد ينجح في جذب شخص قد لا يهتم بالمحاضرات والقواعد اللغوية.
2: تمام. يعني ننظر دائما إلى اللغة العربية كأنها جامدة، لكن عندما ننظر إلى الخط العربي، الخط هو هندسة روحانية ظهرت بآلة جسمانية وهي اليد. الخط يعني يعطيك ذوقا، يعطيك التذوق. يعني ليس فقط اللغة العربية هي القواعد والنحو بنحوه وصرفه أو بالبلاغة أو كذا، لكن هناك طرف آخر مهمل دعنا نقول بالخط العربي، باللغة العربية، وهو فن الخط العربي واللوحات الفنية العربية. عندما ندخل مسجدا من المساجد، وخاصة الأقصى وكل مسجد، نجده مليئا باللوحات القرآنية بشتى الخطوط العربية، ونشعر بالراحة النفسية عندما ننظر إلى هذا الخط وكيف كتبه الخطاط وأخضع الحرف لذوقه الفني.
1: الله، جميل. طب يعني عندما نتحدث عن هذا التعاون وهذا التشبيك ما بينكم وما بين رابطة كبار الخطاطين في البلاد، عن أي تعاون نتحدث؟ وخصوصا أنه يعني دكتور رضا، أنا أعلم أنه

0: أقمتم العديد من النشاطات المتعلقة بتغيير وتعريب إذا صح التعبير أسماء المحال واللافتات في الأونة الأخيرة.
1: صحيح صحيح جدا. وهذا يعني أولاً نتوجه بالشكر لكل الخطاطين الذين سيساهمون في هذا المعرض. نحن نفتخر بهم ونفتخر بلوحاتهم. الشيء الثاني, هذا المعرض الأول من نوعه سيكون متنقلا, بمعنى مشكورة بلدية باقة والمركز الجماهيري في باقة أن تبنوا المعرض الأول في بلدهم الكريم. الآن هذا المعرض سيمكث دعنا نقول أسبوعين أو ثلاث أسابيع لنهاية شهر. على فكرة المعرض سيكون يوم الثلاثاء القادم للافتتاح الساعة 5 مساء, وأنا أغتنم هذه الفرصة لدعوة كل المستمعين والمستمعات للمشاركة في هذا المعرض, وسيجدون خيرا أنا أعيدها.
0: المكان إذا سمحت يا دكتور رضا.
1: المكان في المركز الجماهيري في باقة الغربية يوم الثلاثاء القادم الرابع من الشهر من شهر 8 في قاعة المركز الجماهيري. هذا من جهة ثانية سيكون متنقلا, بمعنى سننقل هذا المعرض بلوحات جديدة أو باللوحات نفسها إلى كافة المدن العربية في داخل البلاد هنا. يعني سيدوم هذا المعرض على الأقل سنة كاملة, وهو يتنقل من شمال بلادنا إلى جنوبه.
0: وهذا قد يمنع يبقى المعرض فعالية احتفالية تنتهي في يوم الافتتاح. وأسألك عن المعرض نفسه, هناك ورشات, محاضرات, مسابقات, يعني عارف برامج مدرسية داخل المعرض أو ستتبع هذا المعرض؟
1: نعم, سيتبع ذلك زيارات من المدارس, من طلاب المدارس إن شاء الله عند افتتاح السنة الدراسية القادمة. سيكون هناك محاضرة في كل افتتاح معرض, سيكون محاضرة لأحد الخطاطين المشاركين في المعرض.
0: يعني أريد أن أشكرك جزيل الشكر ويعطيك ألف عافية على هذه الجهود التي يشرفنا أن نتابعها دائما. دكتور رضا غبري, الباحث في اللغة العربية ورئيس مبادرة العربية لغتنا, شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك أستاذ محمد ولإذاعة الناس, بارك الله بكم جميعا.
0: شكرا جزيلا لك, إلى اللقاء. فاصل ونعود لمتابعة غرفة الأخبار.
2: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس, السيارة العائلية سي 4 إكس, والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
3: عملية تجميل مش أي قرار, ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيد من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على نجم 2829. كلاليت استاتيكا, خبرة, ثقة, ومسؤولية.
2: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوك تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس, مكانك لأجهزة أبل.
4: بتحبوا تشتروا من برايمارك, سيفورا, زارا, نايك, بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة, وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
5: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
6: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
7: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة

0: رسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
2: تقريبا دقيقة. الطرحة. بحلول موسم الأعراس يشيع استخدام كلمة الطرحة التي تضعها العروس، ولكن هل فكرتم بكنز المعاني الكامن وراء الأصل اللغوي للكلمة؟ يعود أصل الكلمة طرحة إلى الفعل طرحة ويعني ألقى أو رمى، فنقول طرح السؤال وطرح الكتاب جانباً، ومن هنا جاء تعبير أطروحة الدكتوراه لأنها طرح أو عرض للأفكار. أما الطرح في العمليات الحسابية فهو يعتمد على فكرة إلقاء عدد من العدد الكلي أو إسقاطه ليدل على النقصان، ونسمع التعبير فلان طريح الفراش، ويعني أنه ملقاً عاجز بفعل المرض أو الألم. وفي موروثنا الشعبي نقول طرحت الأرض بمعنى فسد محصولها قبل نضوجه، وطرحت السماء حين تمطر في غير موعد المطر، وطرحت المرأة إذا أسقطت جنينها. وفي الميراث القروي كانت جملة الأرغفة التي تلقى في طابون الخبز تسمى طرحة. أما طرحة العروس فهي قطعة القماش التي تثبت على رأسها، وسميت كذلك لأنها تلقى على وجه العروس في يوم زفافها.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
4: غرفة الأخبار مع محمد أبو العزم حميد.
5: سبع واربعون دقيقة بعد العاشرة، عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار وإلى الرصد الجوي بعد هذه الحرارة التي بدأت مرة أخرى بالارتفاع، ومن المتوقع أن نشهد هذه الحالة من موجة الحر الشديدة التي تبدأ يوم الغد. أقول صباح الخير أستاذ أيمن المصري.
6: أسعد الله صباحكم، حياكم الله.
5: أسعد الله صباحكم وجعله لطيفا ومنعشا، هذا ما نرجوه
6: يا رب يا الله.
5: ولكن يعني وفق المعطيات الواردة منكم من الرصد الجوي، يعني الأمور ما بتبشر بالخير لغير محبي الحرارة المرتفعة.
6: صحيح ما حدا يحب النار. يعني احنا بنحب الشوب وبنحب الصيف وبنحب نعيش جو الصيف، بس الجو الصعب لا ما حدا بيحبه بتهيأليش، الا اذا واحد كان مريض نفسي يعني ما غلط، يعني بده ينتقم من نفسه. ولكن اجمالا نعم احنا مقبلين على يعني اجواء اكثر حراره، يعني الاكثر حراره منذ بدايه هذا الموسم، هيك نحكي الان الاكثر حراره منذ بدايه هذا الموسم. اجواء يعني ستكون صعبه حقيقه، صعبه خاصه في المناطق الداخليه، يعني كلما اتجهنا الى المناطق الداخليه كلما كانت الامور اصعب، كلما اتجهنا الى السواحل كلما كانت الامور اسهل، يعني لان الموجه جايه من الشرق فالسواحل ستكون الاقل تاثرا بهذا، يعني بهذه الاجواء ان شاء الله رب العالمين. نتوقع ارتفاع واضح الحراره خلال الايام بمشيئه الله تعالى. الاجواء الحراره ستكون عند منتصف الثلاثين.
5: نعم أستاذ أيمن، يبدو أنه فقدنا الاتصال بالأستاذ أيمن المصري لظروف التغطية والإرسال، ولكن نحاول مرة أخرى أن نعيده إلى غرفة التحكم. الآن نستمع إليك أستاذ أيمن، يعني كنت في النقطة المهمة.
6: نعم، يعني في الجبال الحرارة نتحدث الآن عمالنا عن 35-36 درجة مئوية، المفارقة أنه على السواحل الحرارة بحدود 32. تخيل، ولكن الرطوبة هنا تأتي الرطوبة، الرطوبة تلعب دور كبير إنه تكون الحرارة، يعني أيضا يعني نستشعر كمان الحرارة كمان في المناطق الداخلية الساحلية. إن شاء الله رب العالمين سيكون أجواء حارة جدا، ننصح الناس حقيقة لابتعاد ما استطاعوا عن أشعة الشمس خلال هذه الفترة إن شاء الله رب العالمين. بدنا نحكي إنه هذه الموجة يعني اليوم بتبلش ذروتها جمعة سبت أحد وربما وصول

0: إلى يوم الاثنين، يعني عندنا 4 أيام من الجو الحار والحار جدا المتواصل، والله المستعان الحمد لله.
1: هذا ما نقوله دائما. بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ أيمن. شكرا جزيلا لك أستاذ أيمن المصري الراصد الجوي، شكرا لك. إلى اللقاء. إلى اللقاء. طيب هذا ما يتعلق بحرارة الطقس. السؤال كيف هي الأجواء في الملاعب قبيل انطلاق الدوريات الكبرى؟

0: طبعا سوق الانتقالات ما زال مفتوحا أمام الأندية الأوروبية الكبيرة. السؤال كيف تبدو هذه السوق؟ نقول صباح الخير كابتن فادي مصطفى.
1: صباح الخير حماد إبراهيم لك للمستمعين. ولع سوق الانتقالات فعلا.
0: طيب شو أكثر شيء مولع بسوق الانتقالات فادي؟
1: والله أنا أبحث عن جواب. ريال مدريد هل ستضم أي لاعبين؟ ويعني عم نحسبها من ناحية أموال، كيف ريال مدريد تجاوز الخطوط الحمراء والأموال؟ والكل عم بيسألني عن محمد صلاح أيضا، هذا اللاعب الغالي والعزيز علينا. تعرف كان عنده ثلاث إمكانيات، إما أن يبقى في إنجلترا أو يذهب إلى الدوري السعودي. إنجلترا، يعني أنا قرأت إحدى التعليقات لعائلة محمد صلاح، قالت لا يمكن أن يلعب ضد ليفربول، فيعني هو حب الفريق اللي كبر فيه ونشأ فيه بناته، فهو صعب عليه يوقف أمام فريق اللي أحبه. السعودية بتعرف هو يعني سيكون غير مصنف، لن يلعب أمام الأندية الكبيرة ولن يشاهد الدوري الأوروبي. فبقي هناك موضوع بشكتاش التركي. أنا بقدر أقول لك أنه تقريبا هناك توقيع رسمي مع الفريق التركي، ولكن وكيل محمد صلاح هو صديقه محمد، صديق طفولي، في له خلاف على العمولي، فتخيل هم الصداقة اختلطت أيضا في المصالح. هل محمد صلاح يتجاوز وهل محمد صلاح طبعا سيوقع؟ ولكن مع كل احترام لمحمد صلاح بقول مبروك مبروك مبروك لفرقنا العربية. اليوم بعد السفر بعد الرحلات وبعد الإجازات يبدأ طبعا الامتحان الحقيقي في الدوري الممتاز، في طبعا كأس التوتو. الريني أول اختبار لها في الدرجة الممتازة أمام بويل عكا، هو ديربي طبعا. أدهم هادي درب الريني والآن سيقف أمام الريني. أما فريق القصماوي سيواجه كفار شاليم في مباراة، أيضا سنعرف كيفية تجهيز الفريق القصماوي. وأخاء الناصرة سيلعب أمام كرياتيام، مباراة تاريخية يمكن القول، فيعني سنوات طويلة لم يكن إخاء الناصرة في الدرجة الممتازة والآن يعود. والبشرة غير جيدة أنه الإخاء طبعا علوت غير موافق عليه محمد حتى الآن، والملعب البيتي سيكون عكا. أما البشرة الأجمل هي أن ضموا المهاجم البنمي ألفريد ستانغاس، وهو سيباتناس لاعب سابقا في أبراج راتشموني، يعود ألفريدو وعلى اعتقادي ممكن طبعا أن يساهم. نقول ألف مبروك لزاهي أحمد، هذا اللاعب الفرد طبعا اللي بيلعب في بويل عكا هو بطل الدوري. بالأمس سجل في مباراة أمام الفريق الإيسلندي، وبويل بير السابع ينتقل إلى المرحلة الثالثة. زي أحمد سجل الأول، أمير جناح سجل الهدف الثاني. المباركة موصولة أيضا لنجم مكابي نتانيا بسام تعرورة، نشأ في المجتمع العربي والآن يتألق فوز ثاني لمكابي نتانيا وتنتقل إلى المرحلة الثانية في كأس التوتو.
0: بالتوفيق لفرقنا العربية ولاعبينا
1: ونجومنا العرب ونجومنا العرب.
0: هذه يعني هناك من يرسل لي شو مع صفقة رودري لريال مدريد؟
1: حتى الآن بالنسبة لهذه الصفقة يعني لم تتم تأكيد الخبر محمد بشكل رسمي. واضح أنه المدرب قال مورينيو يريده. أنا قلت لك في البداية يبقى موضوع الأموال، هل فعلا ريال مدريد تجتاز الأموال؟ وبالتالي ريال مدريد أيضا مطالبة، لا تنسى أيضا بضم لاعبين ناشئين. يعني هناك أيضا لما أجا مورينيو في أحد المؤتمرات الصحفية قال مع كل احترام للملايين، وهي نوع من القرصة طبعا للمسؤول الكبير بيريز في الفريق، قال مع كل احترامي جاء الوقت أيضا يكون عندنا كمان لاعبين تعزيز، كمان لاعبين ناشئين بحجم لاعبين التعزيز. باعتقادي حتى يوم الأحد طبعا سوق الترقلات سيفتتح من جديد في الدوري الأوروبي، ممكن أن يكون هناك صفقة موقعة، ونقول مبروك لهذا الانتقال.
0: الزميل كابتن فادي مصطفى شكرا جزيلا لك.
1: تحياتي.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء. من هذه الزاوية الرياضية نصل إلى ختام برنامج غرفة الأخبار لهذا اليوم. أشكركم المستمعين والمستمعات الأكارم على حسن المتابعة والاستماع. أشكر طاقم البرنامج في التحرير محمد مجاد، لطاهر يونس، مصطفى وليد زعبي ومحمد زيدان، في الهندسة الإذاعية

عبد الملك، في الإنتاج ميرال الصفدي، في الإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري، وفي تطبيق ناس زميل موسى بصول. تقبلوا تحية محدثكم في التقديم محمد أبو العز حميد، على أمل أن نلتقي بكم دائما على كل خير، محبة وسلام.

0: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
1: في اي بليس تجربتك بتهمنا. خدمتنا ما بتوقف عند الشراء. خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس مكانك لأجهزة أبل.
2: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني ولي فود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورك تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
5: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
6: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
7: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
8: سكاني خامي،
9: كنت بحالة ضياع،
10: كنت متخربط بالبلاد برا،
11: شفت طلاب وسألت ناس،
12: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
13: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
14: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
15: نظم
14: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
3: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122. إيروكا
16: يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو ناس وإليكم تفاصيل. تلقى عدد من أصحاب البيوت في مدينة طمرة إخطارات هدم خلال الأيام الأخيرة، ما رفع من حالة الغضب التي تسود المجتمع العربي في ظل تزايد عدد البيوت المهددة بالهدم وتفاخر وزير الأمن القومي تامر بن غفير بتنفيذ عمليات الهدم. وفي حديث لراديو الناس قالت جميلة عياش عرار إن عائلتها تلقت أمر هدم للمنزل الذي تقيم فيه منذ 42 عاما مغربة عن صدمتها من القرار.
1: إيش عن جد صعب ومش هوين إنه يقولوا لك يتصلوا فيك تلفون من البوليس من الشرطة إنه إحنا تعالوا خذوا في إلكو مكتوب أمر هدم البيت، بتيجوا تأخذوا اليوم أو بكرة. جوزي فكر إنه الهدم بده يكون مثلا بكرة، صراحة اتصل فيي يعني ما كنتش بالبيت، اتصل إنه بده ينهدم البيت، وأجيت يعني بسرعة غريبة، كنت أنا بمحل يعني أشتري للبيت شغلات، بصراحة بالأمور وصلت البيت يعني ما قدرت، بعرفش حالي كيف وصلت الدار. شعور صعب كثير كثير انك انت تتعب على بيت وتعمره 40 سنه 42 سنه وبالاخر يقولوا لك تهدمه.
0: اعلنت الشرطه انها ستنفذ اليوم حمله واسعه لتطبيق قوانين السير وتحرير المخالفات المروريه، وذلك ضمن خطه الطوارئ للحد من حوادث الطرق وضبط السائقين الذين يرتكبون مخالفات خطيره. وأوضحت الشرطة في بيان أن مئات من أفرادها والمتطوعين فيها سينتشرون على المفارق والشوارع الرئيسة في مختلف أنحاء البلاد لتنفيذ عمليات إنفاذ مرورية مكثفة ومتواصلة حتى ساعة الليل. أفادت شهادات حية لمحامين يزورون الأسرى الفلسطينيين في الآونة الأخيرة بتفاقم أوضاعهم في السجون الإسرائيلية وعدم تلبية أبسط الرغبات الأساسية، فضلا عن التضييق على المحامين أنفسهم الذين يحاولون أداء عملهم وفق القانون. في حديث لراديو الناس قالت مندوبة اللجنة لمناهضة التعذيب المحامية جنان عبدو إن الاعتداءات المستمرة والظروف القاسية داخل السجون بما في ذلك تقليص الطعام للحد الأدنى تؤثر في صحة جميع الأسرى لا سيما الأسيرات الحوامل.
2: ظروف قاسية جدا، يعني نتحدث عن الحد الأدنى من الطعام، على سبيل المثال الفواكه لا تدخل إلى السجون منذ الحرب على غزة، الخضروات محدودة جدا، الطعام سواء بكميته أو جودته هو سيء جدا، لدرجة أن جميع الأسيرات التي نزورهن فقدنا من الوزن بشكل كبير، حتى الحوامل منهن بدل أن يرتفعن بالوزن ينخفضنا بالوزن.
0: أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى سنتكوم فجر اليوم أنها استكملت موجة مكثفة من الضربات ضد إيران. قالت إنها جاءت ردا على محاولة استهداف القوات الأمريكية بصواريخ باليستية. وأضافت سنتكوم أن الضربات استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني، بينها مراكز قيادة ومنشآت صواريخ وطائرات مسيرة، فضلا عن مواقع مراقبة ودفاع ساحلي وقدرات بحرية، مؤكدة أن جميع الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران جرى طلادها. أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في عدة مناطق جنوبي البلاد، بينها ثلاثة انفجارات في جزيرة قشم بمضيق هرمز، إضافة إلى مدينتي بوشهر على ساحل الخليج وعبدان جنوب غربي إيران قرب الحدود العراقية. فيما ذكر التلفزيون الإيراني أن عدة انفجارات عنيفة سمعت في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران دون صدور معلومات رسمية عن طبيعتها أو حجم الأضرار. في السياق، قال الجيش الأردني صباح اليوم إنه أحبط محاولة استهداف أراضي المملكة بخمسة صواريخ قادمة من إيران دون تسجيل إصابات بشرية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة لشبكة ABC إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من يتخذ القرار بشأن مواصلة الحرب على إيران، نافيا أن يكون قد حاول إقناعه باستئناف الضربات خلال لقائهما الأخير في البيت الأبيض. وأضاف نتنياهو أن الجانبين بحثا ثلاثة خيارات هي التوصل إلى اتفاق شامل مع طهران أو مواصلة الحصار على مضيق هرمز أو تنفيذ عمل عسكري جديد، مؤكدا أن القرار يعود للرئيس ترامب لوحده. حذرت دائرة الأرصاد الجوية من موجة حر شديدة تبدأ غدا الجمعة وتبلغ ذروتها السبت والأحد وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل. من المتوقع أن تصل الحرارة إلى 47 درجة مئوية في منطقة بحيرة طبرية والأغوار الشمالية، ما قد يشكل رقما قياسيا جديدا للمنطقة منذ 30 عاما، وسط تحذيرات من الجفاف والرياح وخطر اندلاع الحرائق. أحوال الطقس لهذا اليوم. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بنحو 4 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا. خلال ساعات المساء والليل تنخفض بعض الشيء درجات الحرارة ليمسي الطقس لطيفا بعض الشيء. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: بطاقة طالب في الفروع. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
3: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
4: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرات شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 28-29. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
5: حطمنا الأسعار سي
3: سيتر وان، تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
6: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
7: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
8: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
9: سكني خامي،
8: كنت بحاله ضياع،
10: كنت متخربط بالبلاد برا،
8: شفت طلاب وسالت ناس،
11: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
8: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
12: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور

0: أدور عليها
1: نظم
0: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
2: مع انطلق مسارك في ألمانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050 56 89 122.

0: المدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل مع معوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسل ياد مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الانسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لاجهزة ابل.
5: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس اي ال؟ اولا الدورة الرسمية من الدولة بتشمل اسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانيا الدورة اونلاين بيدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثا الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس اي ال، بسيخومتري الدولة.
6: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
7: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: عملة جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورك توليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
3: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
4: في آي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
5: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. لقي الشاب مؤيد عبد القادر من مدينة الطيب مصرعه فجر اليوم إثر حادث طرق بين شاحنة ومركبة خاصة على شارع رقم 4 قرب منطقة حلون، وأعلن طواقم الإسعاف وفاته في المكان، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أصيب رجل في الثانية

50 من عمره بجروح خطيرة ومستقرة إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة معلو الترشيحة، ونقل إلى المركز الطبي للجليل في نهرية لاستكمال تلقي العلاج، فيما قالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في الحادث دون الإعلان عن اعتقالات حتى الآن. تلقى عدد من أصحاب البيوت في مدينة طمرة إخطارات هدم خلال الأيام الأخيرة، ما رفع حالة الغضب التي تسود المجتمع العربي في ظل تزايد أعداد البيوت المهددة بالهدم. وتفاخر وزير الأمن القومي الإيصالية تامر بنغفير بتنفيذ عمليات الهدم. من جانبها قالت بلدية طمرة واللجنة الشعبية إن هناك حملة شديدة من هدم البيوت وصلت نحو 8% من بيوت المدينة، وذلك على خلفية اقتراب الانتخابات للكنيست. أعلنت الشرطة أنها ستنفذ اليوم حملة واسعة لتطبيق قوانين السير وتحرير المخالفات المرورية، وذلك ضمن خطة الطوارئ للحد من حوادث الطرق وضبط السائقين الذين يرتكبون مخالفات خطيرة. وأوضحت الشرطة في بيان أن مئات من أفرادها والمتطوعين فيها سينتشرون على المفارق والشوارع الرئيسة في مختلف أنحاء البلاد لتنفيذ عمليات إنفاذ مرورية مكثفة ومتواصلة حتى ساعة الليل. ترفع وزارة الطاقة الإيصالية سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان إلى 8 شواقل فارزة 0.9 ابتداء من منتصف ليل السبت الأحد بزيادة 61 أجورة، فيما تضاف 25 أجورة عند الخدمة الكاملة. وعزت الوزارة الارتفاع إلى صعود أسعار البنزين عالميا بنسبة 22% فضلا عن ارتفاع سعر الدولار مقابل الشيكل. أوعزت المحكمة العليا الإسرائيلية إلى سلطة المطارات اتخاذ خطوات لتمديد ساعات عمل معبر الكرامة بين الضفة الغربية والأردن، وطالبتها بتقديم تحديث حتى الأول من تشرين الثاني المقبل. وجاء القرار استجابة جزئية لالتماس طالب بتشغيل المعبر لساعات أطول باعتباره المنفذ البري الأساسي لفلسطيني الضفة نحو الخارج. قتل الجيش الإيصالي 6 فلسطينيين وأصاب 25 آخرين معظمهم من الأطفال في غارات وقصف استهدفا خيمة للنازحين ومنازل ومناطق متفرقة في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية بأن من بين من قتلهم الجيش الإيصالي طفلين، وأن بعض الإصابات خطيرة. أعلنت الحكومة المصرية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق الذي اندلع في سفينتي تغييز وتخزين في ميناء دمياط مساء أمس نجم عن طائرة مسيرة. وأكدت السيطرة على الحريق فضلا عن عدم إعلان أي جهة لمسؤوليتها، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادث. أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى سنتكوم أنها استكملت موجة مكثفة فجر اليوم من الضربات ضد إيران. قالت إنها جاءت ردا على محاولات استهداف القوات الأمريكية بصواريخ باليستية. وأضافت سنتكوم أن الضربات استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني، بينها مراكز قيادة ومنشآت صواريخ وطائرات مسيرة ومواقع للمراقبة والدفاع الساحلي فضلا عن قدرات بحرية، مؤكدة أن جميع الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران جرى اعتراضها. الأحوال الجوية. تبقى درجات الحرارة نهار اليوم على من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا خلال ساعات المساء والليل. تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف. هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من موجة حر شديدة تبدأ غدا الجمعة وتبلغ ذروتها السبت والأحد وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: راديو الناس قصة كبيرة.
1: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
2: بحب أسمع، خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
3: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
1: أنا الصراحة بلشت براديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
4: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
5: أنتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتو

0: التوب. فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
1: عن جد.
2: أشكر راديو الناس الذي يصل إلى أذان كل الناس.
1: كل الناس
3: كل الناس.
4: راديو الناس دايما معي.
5: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية. برنامج مجالس مع وديع عواودي.
6: مجالس راديو الناس، ضيفنا العزيز اليوم رئيس بلدية أم الفحم الأستاذ سمير محميد، أهلا وسهلا ومرحبتين.
7: أهلا بك، أهلا، السلام عليكم لكل المستمعين.
6: نحن سعداء باستضافتك من جديد في مجالس، كنا قد استضفناك في المرة الأولى قبل الانتخابات.
7: صحيح.
6: هذه المرة نحن تقريبا في منتصف الطريق في الولاية الثانية، هذه فرصة لأن نستعرض ما الموجود وما هو موجود كيد التخطيط وفي المستقبل. ولكن قبل ذلك بدي أقول لك ينطيك العافية، قالت لي عصفورة فحموية أنك أنت تصوم منذ 28 عام مرتين في الأسبوع يومين.
7: صحيح، الحمد لله. صح، أنا بصوم اثنين وخميس بشكل ثابت الحمد لله رب العالمين، وهي مني من رب العالمين، هي برضو نوع من أنواع العبادات اللي أنا بحاول أتقرب بها لرب العالمين.
6: جميل. ويشارك دكتور سمير محميد في إعداد وجبة الإفطار.
7: اطلع، أنا هاي الأيام للأسف لعة، ولكن أبو إبراهيم يعني هيك إحنا بالبيت كان يساعد، وكان يساعد كثير يعني بفترات كثيرة كنت أساعد، ولكن للأسف الشديد من تولي رئاسة البلدية للأسف لعة.
6: بس العالمين بالأمر بيقولوا أنه الدخول المطبخ والمشاركة في إعداد الطعام فيه شيء من الدواء، شيء من الترابيا.
7: صحيح، في كثير كثير من الراحة النفسية وكثير هيك من الترابيا. أنا معك،
6: يعني مهاراتك المتنوعة لا تتيح لك التفرغ لهذه الهواية القديمة الآن، حرمت منها بسبب الأشغال والأعمال.
7: صح، يعني الأشغال والأعمال بالآخر بالبلدية والظروف اللي أنا موجود بها اليوم بتمنعني، ولكن هم يعني ملتمسين للأعذار بالبيت، يعني أم إبراهيم ملتمس للأعذار.
6: شو الوجبة المفضلة عند دكتور سمير محميد أبو إبراهيم؟
7: أنا عندي الصيادية، يعني مقلوبة السمك هي الأكل المفضل عندي.
6: هاي طبخة طبرانية.
7: طبرانية هاي أخذتها أنا من الفراديس، من عندي إخوالي يعني أكثر، وظلت موجودة معاي من صغري.
6: إخوالك من الفراديس؟
7: نعم، إخوالي من الفراديس، أصلهم من كفر لام، اليوم هابونيم،
6: البلدة المهجرة القريبة من الطنطورة،
7: اسمها كفر لام. نعم،
6: يعني سمير محميد ابن الجبل وأنسباءه من البحر.
7: أنسباء أبوي. إخوالي
6: طبعا. شو
7: إخوالي؟ إخوالي.
6: وهذا يعني على مدار الأيام كانت طبخة السمك، المقلوبة السمك الصيادية احنا بنسميها، هي الطبخة المفضلة عندك.
7: نعم.
6: جميل، صحتين هنا، الله يعطيك العافية. طيب، امبارح شفتك مشارك في مؤتمر الحكم المحلي في تل أبيب، لكن بعيد عن السياسة كان لك انت بانيل هناك، جزء من تغيرات المناخ.
7: انا كنت شريك بانيلين الصراحة، كنت بيوم الثلاثاء، كنت بانيل واحد اللي له علاقة بالمناخ والتغيرات المناخية وموضوع الحرائق وكيف بتأثر على التغيرات المناخية. واليوم احنا عايشين بواقع اللي في تغيرات مناخية، في كلة امطار، في درجات حرارة عالية، ولذلك احنا يعني من خلاله كنا شو بلد من الفحم بنعمل مشان نقلل من الحرائق، مشان برضو نفيد ونقلل من التغيرات المناخية. نفس الشيء كنا جلسة حوارية موضوع الديجيتال، كل موضوع إدخال الفحوى الرقمي على بلدة أم الفحم، واليوم احنا موجودين محل ثاني في بلدة أم الفحم، وإلى الأمام يعني إن شاء الله احنا متقدمين، يعني احنا موصلناش
6: قبل العالم الرقمي الديجيتالي. يا أستاذ سمير محميد رئيس بلدية أم الفحم، وأنت ضيف عزيز في برنامج مجالس راديو الناس، لمن انضم إلينا الآن ربما يسمعنا من يسمعنا ويتساءل ما علاقة سمير محميد في موضوع المناخ. للتذكير فقط، أنت صاحب يعني شهادة دكتوراه في موضوع الهندسة الوراثية للنباتات، وكنت في قبل ذلك في اللقب الأول والثاني، قد درست أيضا البيئة. بدي أسألك على اللي بصير في أوروبا، درست حرارة في روما 42 وفي باريس 40 وإلى آخره، هذا مفاجئ للباحثين؟
7: لا مش مفاجئ، يعني اللي بعرف مش مفاجئ.

0: فاجئ. لذلك احنا موجودين اليوم وقاعدين، يعني انا اليوم حتى موجود في هاي المنصات كرئيس بلدي وكمواطن، كمواطن اللي بالاخر متاثر من هاي التغيرات المناخيه. ولذلك احنا وظيفتنا برضه نوعي، نوصل رساله للمواطنين انه تعالوا نقلل من الحرائق، تعالوا نقلل من استعمالات المواد اللي غير قابله للاعاده. يعني في كثير اشياء اللي المواطنين بيقدروا يبذلوا جهد حتى اللي بكلفش مبالغ كبيره.
1: طيب موضوع الرقم، العالم الرقمي والديجيتالي، تنبهت انه مثلا دخلتوا هذا العالم انتم من خلال توظيف قصه السيارات وقصه مواقف السيارات في المدينه، في مدينه ام الفحم، كم سنة صار لها الشغلة هاي؟
0: هاي الشغلة موجودة اليوم شارع المدينة وشارع القدس، لها تقريبا سنتين وأكثر، حتى 3 سنوات. أنا بقدر أقول لك اليوم يعني العالم الرقمي الموجود في ام الفحم موجود برضو بين أقسام البلدية، موجود في قسم الطوارئ، يعني بالمكيد البلدي اللي برد على كل اسمه. احنا اليوم في صدد حتى انه يكون يعني شخص من خلال الاي اي باللهجة الفحموية يجاوب الناس، وكل الامور تنتقل، حتى كل الامور المتابعة تكون من خلال الاي اي. احنا اليوم في موجودين ببايلوت وهذا الموضوع، واحنا ان شاء الله رب العالمين نتقدم، راح يكون لاخر السنة 800 كاميرا اللي مراقبة برضو من خلال الاي اي من خلال كل العالم الرقمي. يعني احنا موجودين في تحدي طبعا بين الاقسام، داخل الاقسام اليوم موجود برضو العالم الرقمي موجود هناك.
1: عدول كنيسة زفي سوكوت مصمم على زيارة ام الفحم، وقد اصدر شريط فيديو في هذا الموضوع، بدي اعطيك فكرة هيك سريعة جدا تسمعوا.
0: يا ريت ما نسمعوش، بس يلا نسمعه.
2: יש لي مسار אחד لראש עיריית ام الفحم סמיר. 60,000 תושבים תועלי חשבית ביום ראשון כדי לנסות למנוע מוועדת החינוך של הכנסת לבוא ולפקח. אבל אני אגיד לך משהו, אנחנו נתייצב, שים ביומן, יום ראשון 10:00 אצלך בבתי הספר, אנחנו באים בדיוק לבדוק מה קורה שם. אם אתה תמשיך להביא ארגוני טרור להרצות בפני התלמידים, שקל אחד מכספי משלם המסים הישראלי לא יעבור למערכת החינוך שלך. יום ראשון, שים ביומן.
0: طلع انا بقدر اقول يعني احنا فينا احترام لكل لجان الكنيست، وانا كنت بلجان الكنيست وزاروني من الكنيست وزاروني من وزراء ومدراء عامين، يعني فينا احترام. ولكن لما الانسان اللي هو مفروض يكون رئيس لجنة التربية والتعليم بقول انا جاي مشان اشوف كيف بعلمه للارهاب وللعنف، احنا انا قلت له يا حتى باتصال هاتفي قلت له يا انت شخصيه غير مرغوب فيها، تفضل اعتذر. وساعتها احنا من قيس الامور كلجان اولياء امور كبلديه كلجنه شعبيه. ولكن لا يعقل انه انسان اللي بيجي بيقول انا بدي افحص كيف احنا من ربي، لا احنا من ربي للتسامح، من ربي للاصغاء، احنا من ربي لمحبه الغير، احنا من ربي للتفوق، احنا من ربي لتقبل الغير وتقبل الجميع. ولذلك يعني الجهاز التربوي والتعليم في ام الفحم السنه هاي بال 2005 يعني 26 طلعت جائزه، ولكن احنا على 25 فزنا بجائزه التربوي والتعليم بالمستوى القطري اخي وديع. لذلك يعني كان المفروض يرجع لوزاره المعارف يسالهم كيف منظومه التربية والتعليم تشتغل بأم الفحم، كان أنا متأكد فسروا له كيف
1: بتشتغل. شو السبب برأيك، السبب الزيارة إذن الحقيقية؟
0: أنا وياك بنعرف إنه الأسباب هي سياسية، مشان الأصوات، مشان لم أصوات ليس إلا يعني أم الفحم جوز يعني في الموضة إنه يزروها مشان يأخذوا أصوات. إحنا بنقول إحنا مش رحين ننطي مثل ما قلوها المنصة هاي إنه يعمل على حسابنا أصوات إن شاء الله.
1: قالت لي عصفورة ثانية إنه هو اعتذر لك في مرحلة معينة.
0: طلب مرحلة معينة هو كان بين مراسلات بينه وبينه، قلت له هذا كتب إشي بهذا الموضوع صحيح. عصافيرة كثير مبين غير وديع، عصافير الفحموية كثيرة. أما نعم كتب إشي بعد دقائق قال أنا مش مستعد أعتذر لحدا، وأنا على ما يبدو نعم، وأنا جاي أزور أنا حكي أزور. طبعا عشان تعرف يعني في أعضاء كنيسة من اللجنة التربية والتعليم اللي هم يعني عارضوا بشدة، يعني على كل الأخ الدكتور سمير بن سعيد، سيمون دافيدسون من يش عتيد اللي كان اللي تواصل عند ما زلت في بتواصل معهم اللي هم معارضين. ولذلك يعني الزيارة حتى راح تكون زيارة على ما يبدو شخصية إله ولأتباعه.
1: لما بتقول انه راح مش نعطيه المنصة، شو القصد؟ ما بكون تتظاهروا امام يعني في مدخل ام الفحم
0: اخرى مرة؟ في احنا حددنا يعني كان عندنا جلسة سبت المرك، في عندي اطار محدد اللي فيه مندوبين من البلدية من جناح المعارف عارف من لجنة الشعبية من لجنة أولياء الأمور كل قرار بتخذوه أهالي من الفحم جميعا ملتزمين به وفيما فيهم رئيس البلدية الدكتور.

0: الذي فهم الفهم يميل إلى عدم إعطاء منصة بمعنى تجاهل هذه الزيارة؟
1: أنا حسب رأيي نعم، ولكن كل أخرى مرة أي رأي إخواني في اللجنة اللي إحنا انتدبناها بتخدها رح نلزم به.
0: وأنت الاجتماع اللي ممكن بتكون تأخذ
1: ممكن اليوم أو السبت يعني هيك التوجه إن شاء الله.
0: طيب ربما يتساءل من يسمعنا إذا كان الحديث عن زيارة مدارس إعدادية المدارس مسكر، إحنا بالفرصة
1: اللي تعلم وكان مدارس بيعرف انه ايام بعد 20/6 جميع المدارس الاعداديه والثانويه مسكره، رغم انه وزاره المعارف قالوا له انه المدارس مغلقه، مدارس اللي هو بيرغب في زيارتها يعني وحدد اي مدارس قالوا له انه المدارس مغلقه. اصر حتى كل المسؤولين في وزاره المعارف انه يجيبوا المدراء، ما حدا بيقدر طبعا يجيب المدراء في ايام العطله تبعتهم.
0: هل يعقل او وارد انه عضو كنيسة في لجنة التربية والتعليم في الكنيسة ولا يعلم أنه في هناك فرصة أنه تنتهي العملية التعليمية في المدارس الإعدادية في 20 حزيران؟
1: أنا بعرف إيه بدك تسأله السؤال هذا، بتجيبوه بتسأله. أنا قلت لك اللي تعلم في سلك التربية والتعليم اللي بكاش على التلال في الضفة الغربية بيعرف أنه بيعرف أنه كان
0: طالما أنه من الفحم في وعي سكوت وغيره، وكانه هي بلد عاصمة الإرهاب بين كوسين، وكان قد فعل ذلك أو حاول أن يصل إلى طوبة الزنقرية أيضا وإلى بلدات أخرى، وفي كمان محاولات في بلدات عربية أخرى من خلال رفع رايات يعني زرقاء بيضاء في مداخل في محلات على أمل أن يكون في ردود فعل إلى آخره. واضح أنه في هناك اعتبارات وحسابات انتخابية. خلينا ننهي الموضوع نروح على أم الفحم. منين أجت تسمية أم الفحم تاريخيا؟ بعد فيها فحم؟
1: أم الفحم لا في قليل يعني اليوم
0: تعمل نار مع سكوت، بس فيها فحم على الأقل.
1: أم الفحم يعني هي جبل النار، وهي يعني الاسم معروف، الاسم أجا من صناعة الفحم اللي كانت موجودة على مر التاريخ ولسنوات طويلة.
0: كان في غابات أكثر مما هو موجود اليوم في أم الفحم؟
1: كان في أزهار، نعم كان أزهار، حتى كل الكتب التاريخ تشير أنه كان هناك وكان كثير أنواع أزهار.
0: طيب تضاريسها أم الفحم فيها عدة مواقع ومناطق رح نتوقف عندها يمكن خلال البرنامج، بس لفت نظري الحديث كل وقت بيقولوا جبل إسكندر في أم الفحم. اسكندر مين هذا؟ مقدوني؟
1: اسكندر في عدة مقولات، في بيقولوا شيخ، في بيقولوا مقدوني، في عدة روايات عن حقيقة أنه اسكندر
0: شيخ اسكندر،
1: ولكن في بيقولوا شيخ اسكندر،
0: في بيقولوا سموه عندهم شيخ اسمه اسكندر،
1: في شيخ، في ناس بيقولوا شيخ، في ناس بيقولوا اسكندر المقدوني، في كثير روايات اللي بتحدث عن الموقع نفسه.
0: جميل. طيب في فبراير شباط 2024 انتخب سمير حميد للولاية الثانية في رئاسة أم الفحم، بلدية أم الفحم كانت بأغلبية كبيرة،
1: نعم 91 نقطة.
0: شو هاي قد حسني مبارك؟
1: أنا مش حسني مبارك طلع، أنا بقولها يعني هاي كرامة ووفاء من أهل أم الفحم. يعني دائما بقولوا هاي الوظيفة وظيفة اللي فيش بيها اعتراف بالجميل، لا أهل أم الفحم يعني شكروني وأنا يعني خدمهم، أنا جاي أخدمهم بأدواتي المهنية الموضوعية ورجعوا لي
0: لك الوفاء بالوفاء
1: بالوفاء، نعم رجعوا لي الوفاء بالوفاء.
0: هاي بال 2024 بال 2018 كديش انتخبت
1: بالنهاية بالجولة الثانية بال 54 طلعوا. أنا يعني
0: هاي المرة كنت منافس وحيد؟
1: كنت أنا هاي المرة كنت منافس، كان منافس كبالي بالشمو. هذيك مرة كنا 6 مرشحين وبالآخر صفيت مع رئيس البلدية السابق. نعم
0: سمير محميد عنده إمكانية يقدر يقول نعم أو لا بالنسبة للجولة الثالثة
1: نعم في عندي. أنا بقول لك أنا تفكيري واضح صريح، الكل بيعرفه جلي بأم الفحم خارج أم الفحم، إنه أنا على الأقل مع مستواي الشخصي فيش عندني إنه أترشح للمرحلة الثالثة لفترة رئاسية ثالثة، ولكن بالآخر أنا موجود في إطار سياسي.
0: طيب تعبي
1: في إطار سياسي، أنا موجود في إطار سياسي وأنا بالآخر بحترم القرارات في إطار سياسي، ولكن أنا الأمر إذا يعني إذا هو إلي أنا بقولها نعم أنا تعبت، عدا عن ذلك أنا خدمت، أعطيت من نفسي، ضحيت، وأنا خادم الأهل من الفحم حتى بعد ما أخلص ولايتي كرئيس بلدي.
0: فاصل ونعود لسناف هذا الحديث مع رئيس بلدية من الفحم دكتور سمير محميد ضمن برنامج مجالس فراد الناس. فاصل ونعود.
2: راديو الناس. بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديدا.

0: انسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: إيروكا يعني أوبتيكا.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينج ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 8 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل ماما عوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسليات مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضعة لشروط الحملة.
4: مجموعات المشهداوي.
5: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
0: حطمنا الأسعار. سي سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.

0: برنامج مجالس مع وديع عواودي.
1: إذن يعني في برنامج مجالس وضيفنا اليوم رئيس بلدية أم الفحم دكتور سمير محميد. أهلا وسهلا فيك يا أبو إبراهيم.
2: شكرا.
1: كنا قبل الفاصل توقفنا عند موضوع تسمية أم الفحم وبعض مواقعها وإلى آخره. سألتك حول موضوع الولاية الثالثة قبل ما نفوت في موضوع تلخيص تقريبا نصف الولاية الأولى الحالية، لأنه تقريبا إحنا على مسافة سنتين ونصف من الانتخابات الأخيرة، وقلت أنه أنت بينك وبين نفسك تشعر أنك أنت تميل إذا صار لك فرصة أنك تنهي دوني هذا الكلام. سأنا بدأ كلك من كيسي أنا، وعادة بعملهاش بس بدي أعملها لأنه حقك علي أن أسويها وأحكيها وأعملها. مين ما سألت من رأس المجالس بقول إذا بتسأل أنت بدك ترشح المرة الجاية، بقول لك بدي أشوف إذا كذا أو مش كذا، إذا الشعب بده إلى آخره، ويتعامل مع الموضوع وكأنه رايح يأخذ من المجلس، لذلك بحكيها على خجل. بس رئيس مجلس محلي بيشتغل، يذهب إلى المجلس المحلي اللي يعطي مش اللي يأخذ، بتردد إنه يفوت مرة ثالثة لأنه المهم صعبة بالفعل.
2: الحمد لله وإحنا بنخدم بكل أدواتنا اللي فيها أولا مخافة رب العالمين.
1: أي ساعة بتروح على الشغل يا دكتور سمير محميد؟
2: أنا بطلع عادة يعني بدري، يعني بصلي الفجر بروح حمام ونطلع، يعني اليوم مثلا كنت 6:15 في البلدية.
1: بتلاقي حدا قبلك ولا قبل البواب؟
2: لا قبل الحارس. بس غرفة الطوارئ المكيد بس بيشتغلوا، ليس اللي بيشتغلوا 24 ساعة يعني.
1: بتكون الأول أي ساعة بتروح؟
2: بتطلق يعني في أيام اللي بصلش الدار قبل 11، في أيام 8-7 هذا بدري يعني
1: كل يوم.
2: نعم
1: بتروح تبدأ الساعة 6 الصبح 7 الصبح.
2: في أيام نعم، في أيام للأسف الشديد نعم متأخر كثير، وفي نعم في أيام اللي بتشوفش أحفادك، بتشوفش زوجتك نكلات.
1: كيف أم إبراهيم قابلي؟ طيب هالقصة مش عاملين كلام عليك بعدها؟
2: أم إبراهيم إنسانة مضحية، واحد اثنين هي من الناس اللي داعمين للعمل، وحتى بكل يعني كل أعضاء البيت، يعني كل أبنائي وبناتي وأخوتي يعني وأبوي داعمين بهاي الشغلة، لذلك هم يعني هم دائما بيقولوا بكون احنا مساعدين نتنازل مشان تخدم البلد.
1: جميل جميل. طيب نعطيك فرصة تلخص هيك بنظرة للخلف بعد تقريبا 2 و5 شهور، في مشاريع اللي نجحت تسويها بهاي الفترة رغم انه هاي فترة صعبة، حكومة صعبة.
2: نعم. طب انا بديش احكي عن مشاريع،
1: اهم المشاريع.
2: انا بدي احكي، انا بدي احكي عن تحديات اللي موجودة مش بس لأم الفحم، لكل مجتمعنا العربي.
1: تفضل.
2: يعني التحدي اليوم يعني، وانا بدي احكي قبل التحدي اللي

0: ولاتنا عايشين اللي هو العنف والجريمة. بتحدث عن موضوع تخطية البناء والأرض. أنا يعني حسب رأيي يعني هذا مشروعنا كمجتمع عربي, هذا مشروعنا بأم الفحم, هذا مشروع يعني هذا مشروع اللي هو بنطي الأمل لكل ولد وبنت اللي عايش في مجتمعنا. لذلك اليوم إذا بتسألني شو الأمر بعد موضوع العنف والجريمة اللي كثير ماخذ من وقتك, أنا بقول لك نعم بعد العنف والجريمة موضوع التخطيط والبناء والأرض هو ماخذ كثير كثير كثير حيز. يعني خذ اليوم عنا حلمي أنه تكون أم الفحم مغطية تخطيطيا. اليوم في عندي خارطة هيكلية أنا معارض عليها في المحكمة, أنا طلع رئيس بلدية معارض على الخارطة اللي اسمه. ليش معارض عليها؟ أنا بنطيق جملة اللي قالها نكلي المدير العام عندي للمسؤولين في لجان التنظيم, كلهم في 4 طلبات لبلدية فحم, على 1 كله لا, 2 كله لا, 3 كله لا, 4 كله مستعدين يسمعكم, أما لا لا لا لا لا يعقل. يعني مش معقول كل الذكاء الله صبه في لجان التنظيم الموجودة في حيفا وفي القدس, واللجان اللي عنا وأقسام الهندسة اللي عنا في مجتمعنا العربي مش موجود بها ذكاء. لا موجود برضو ذكاء بأم الفحم وبالناصري وبراهط وبعرابي, موجود ذكاء موجود. لذلك تعالوا اسمعونا.
1: ليه معارض؟
0: نعم
1: ليه معارض عليها الخارطة الكريمة من الفحم؟
0: طبعا يعني في عنا عدة واحد خط الارتداد. يعني لا يعقل انه بلد داخل دولة يطلب منك انه يكون خط الارتداد 8 متر عن شارع اللي هو موجود داخل دولة ترية. يعني في الضفة الغربية, واحنا بنناشي بك طبعا هذا الامر, ولكن في الضفة الغربية اللي اراضي محتلة مش طالبين 8 متر بام الفحم, طالبين 8 متر انه نكون بعدين عن خط الارتداد, عن خط شارع عين جرار, مسمي عين جرار معامة, فاهم كيف؟
1: انه ممنوع تنعمل فيه اي شيء,
0: اي شيء,
1: مساحة حرام,
0: اي شيء. اثنين, المنطقة الصناعية. هل يعقل بلد مثل أم الفحم اللي فيها 100 دونم منطقة صناعية وبنيته 60 دونم, فهم كيف؟ يعني بتيجي بتسأل موظف في وزارة المالية بتقول له منطقة صناعية في أم الفحم أو توسيع المنطقة الصناعية في العفولة أو بالخضيرة, بقول لك لا توسيع المنطقة الصناعية بالخضيرة أو بالعفولة. يا أخي طب أنا مش مواطن بهاي الدولة, هذا الولد الصغير البنت الصغيرة هاي بدوش ينشأ لمستقبل أفضل. لذلك يعني هسا إحنا موضوع التخطيط قاعدين أخرى مرة قاعدين من حارب بأدوات قانونية ومهنية, وأنا متأكد إنه راح ينجح. اليوم برضو في عنا مفاوضات بنحاول إنه هذا موضوع السكن. موضوع السكن يعني إحنا بلتم الفحم ما استنيناش, كنا تعالوا اليوم إحنا طورنا بالفحم في عنا اتفاقية سقف, بفضل اتفاقية سقف إحنا رايحين نكون بنا ل 1500 وحدة سكنية. إذا أنت اليوم بتروح على باتجاه منطقة تل أبيب بالجهة اليسار تشوف في كثير جرافات هناك, كثير معدات اللي قاعدة بتشتغل. النية انه لعند اخر شهر 12/26 يكون الشوارع جاهزة, وبشهر 1/2/27 نبدأ نشوف بنايات قاعدة تبنى هناك, وصوقت 1500 وحدة سكنية لأبنائنا وبناتنا. يعني احنا بالتوازي قاعدين بنحاول ننتج جسمه. هاي يعني هاي المعضلة هي الأكبر بعد العنف والجريمة.
1: طيب هذا بموضوع يعني اتفاقية السقف اللي تفضلت فيها واللي بتقول فيها انت عمليا دخلت مرحلة التنفيذ.
0: نعم
1: والتطبيق.
0: احنا بنشتغل قاعدين اليوم قاعدين بنشتغل بشوارع تقريبا بخمس شوارع اللي موجودات في منطقة راس الهيش الكبرى اللي سميناها حي الفردوس, وهناك في عنا ما يقارب اليوم 140-150 مليون شيكل في بس بالبنية التحتية اللي قاعدين بنشتغل بها.
1: كم تسويق 1500
0: وحدة سكنية؟ نعم.
1: كداش بتعتقد انه في بعد ناقص لو سألنا عن الفجوة بين العرض وبين الطلب, لانه ام الفحم كداش عدد سكانها ما شاء الله؟
0: احنا 63,000 حسب اللمس,
1: وفي الاف بيستنوا
0: في كثير
1: الانتظار, والمشكله مش محلوله حتى الان في موضوع يعني تحقيق هذا الحق الاساسي اللي هو حق المأوى للأزواج الشابه.
0: احنا في عندنا اخرى 3500 وحده اللي حتى الان لم تسوق. يعني في عندنا لجنه توجيهيه لاتفاقيه السقف, رايحين نجلس عم قريب ورايحين نحرر قسم من هاي الوحدات للتسويق ان شاء الله رب العالمين. طبعا برضو اتفاقيه سقف ام الفحم كلها برضو يعني افضل يعني كثير تفكير تصقف انه احنا انطينا 70% لابناء المكان. يعني ابناء ام الفحم لهم 70% بالافضليه في الاتفاقيه.
1: بس بدي انت بتقول هذا المشروع حي الفردوس بدا عمليه التطبيق,
0: بدا يعني تقدر تروح تزوره,
1: لانه كان في الاخبار انه في اشكاليات على الموضوع حتى الان في الفتره الاخيره.
0: انا بعرفش عن هاي الاشكاليات, بعرف اذا
1: ولا اراضي عكادي اللي كان
0: كل في اراضي عكادي النمر في عكادي هاي اللي فيها مشكله,
1: شو صار فيها حتى الان؟
0: عند الان للاسف الشديد فيش تقدم. احنا بنتامل انه الامر ينفرج. احنا قاعدين برضه بنوسع هناك بالمنطقة مشان ننطي حلول برضو للسكان الأصليين كذي، بنحاول نعمل توازنات.
1: كديش بتعتقد إنه في يعني عدد أزواج أو قسائم بناء ناقصة؟
0: في كثير، كل 3500 الإضافة ل 1500 بجوز، يعني أنا بتوقع إنه يسدين الفجوة الموجودة في أم الفحم إن شاء الله.
1: وهي لو مثلا حدا بسمعنا من أم الفحم ممكن تنطي باركة أمل، وفي أزواج شاب كثير في أم الفحم، إنه أنت ربما نقول مثلا مع نهاية ولايتك الحالية كمان سنتين ونص ربما تجد أم الفحم نفسها في وضع مختلف تماما.
0: حقيقة انه احنا 1500 وحدة سوقت، هاي 1500 وحدة راح تشوف انت بداية 27 راح تشوف ابنية، انا متوقع انه نهاية 29 بداية 30 راح نشوف ناس ساكنين بهذا الحي.
1: جميل.
0: هاي الفردوس.
1: طيب هذا الاتفاق اللي بتسميه اتفاق سقف، انت المدينة العربية الوحيدة حتى الان اللي
0: لا في وقعوا بجديدة وبسخنين، ولكن احنا
1: لم يبدأ فيها.
0: احنا متقدمين ومنشتغل قاعدين،
1: يعني هناك ما يزال حبر على ورق.
0: بالضبط، احنا قاعدين ننفذ الحمد لله.
1: طيب شو هذا بشمل غير البنى التحتية مثل الشوارع والمدارس؟
0: هذا بشمل أولا قديم إقبال جديد، نحن نأخذ برضو ميزانيات مشان نحسن الظروف في المنطقة القديمة في الحياة القديمة. يعني إذا بتحدث أنا عن منطقة رأس الهيش، يعني عراق الشباب مفروض تأخذ حيز، منطقة الشكون الغربي من الفحم لازم تأخذ، إذا بدي أروح أطور برضو اتفاقية سقف منطقة عين جرار، عين جرار الحي القديم بدي يأخذ حيز. اليوم لما إحنا عملنا منتزه النفورة هو برضو من أموال
1: اتفاقية
0: السقف. نعم، وافتتحناه قبل شهر تقريبا شهر ونص.
1: شفلنا عنه، هي خد لنا بعيونك تحكينا عنه شو هذا
0: بعيوني طلع
1: منتزه بعيوني النفورة
0: بعيوني هيك
1: عيونك الحلوين يا إبراهيم.
0: تسلم.
1: لما انضم علينا الآن دكتور سمير محاميد رئيس بلدية أم الفحم تتحدث عن هاي المشاريع،
0: يعني
1: اللي تشملها هاي الخطة اللي اسمها أو الاتفاقية اتفاقية السقف اللي هي قديش قيمتها؟
0: قيمتها راح تجيب لأم الفحم ما يقارب 900 مليون شيكل لأم الفحم، راح تجيب طبعا إضافة للمحول الموجود مدخل أم الفحم. أنا متحدثش أنه إحنا برضو يعني بفضل اتفاقية السقف قدرنا نجيب أخرى 620 مليون شيكل لمحول اللي هو محلف بمدخل أم الفحم، اللي رايح برضو في هنا في عليه مصادقة، التنفيذ برضو بعد ببداية 27 وشارب العالمين لعند 30 برضو يبقى خالص
1: إن شاء الله. الله كريم.
0: المنتزه إذا بدأ صفر
1: منتزه النافورة
0: طلع، يعني بيسألوني كثير
1: قلنا رحلة بثلاثين ثانية.
0: نعم، رحلة بثلاثين ثانية بتفوت على المنتزه بتشوف يعني هيك مثل دوار البلد اللي فيه في نافورة أندلسية اللي مضاءة في ساعات الليل وشكلها ممتاز، جنب النافورة في مساحة للألعاب كبيرة جدا للأولاد والعائلات والأهل بيقدروا يقعدوا، في عندهم مقاعد ممتاز جدا، وفي القسم العلوي برضو للعائلات اللي بدهم يقعدوا يأكلوا، طبعا مش مشاوي بس يقعدوا يأكلوا،
1: يعني
0: وبيجوا الناس فيه بيجوا الناس
1: على نظافتها وعلى
0: الحمد لله رب العالمين. في البداية في البداية كانت هيك، كان عندنا تضمر إحنا كبلدية من مستوى النظافة. اليوم بقدر أقول لك بعد كثير هيك نشرات اليوم الوضع بكثير أفضل الحمد لله بفضل الوعي تبع الناس.
1: ليه يعتقد سمير محميد أنه الحكومة وقعت بالذات مع بلدية أم الفحم دون سواها على اتفاقية سمينة اللي اسمها اتفاقية سقف كما تقول 900 مليون؟
0: طلع أنا بقولها يعني بوضوح، بلدية أم الفحم فيها قوة بشرية من أفضل البلديات، مش بس على مستوى البلديات العربية،
1: التكنوقراط الجهاز
0: الجهاز عندنا جهاز ممتاز جدا، يعني من ناحية مهنية كان بحاجة لربط، يعني كان بحاجة لبناء ثقافة تنظيمية، ولكن في عندنا أشخاص مع قيمة إضافية عالية جدا بكل موقع خي ودي أبو محمود،
1: كل عندك مستشارين عندك مستشارين كمان اللي بتستعين فيهم لتعزيز هاي القدرات.
0: نعم، عندي مستشارين مثلا بتفيد سقف، عندي مستشار خارجي إضافي لهذا، طبعا عندي برضو المدير العام عندي يعني أدار اتفاقيتين سقف في بلدات في الرملة وفي أور يهودا.
1: منين هو المدير العام؟
0: هو من شوهم بس هو أدار اتفاقية سقف في أور يهودا وبالرملة،
1: مواطن يهودي يعني.
0: نعم وهي قيمة، هاي بقت قيمة إضافية بالنسبة لنا
1: بالبداية، يعني
0: قيمة إضافية شكل قيمة الإضافية الشركة الاقتصادية الموجودة من الفحم، الناس المهنيين الموجودين.
1: كل أستاذ سمير دكتور سمير كان هناك من تحفظ على أنه يكون مدير عام بلدية يهودي مواطن يهودي من خارج البلدة والمدينة، ولا أنه هذا مفهوم؟
0: كان تحفظات بالفداية، يعني وحتى كان أزمة ائتلافية بالدورة السابقة على هذا الموضوع، ولكن اليوم يعني يحظى إلى احترام كبير لأنه
1: مبرر وجوده،
0: لأنه بيشتغل بأدوات مهنية
1: بمستشارين آخرين أو موظفين آخرين بلدية الفحم اللي هني من المواطنين.

0: يهود أو من
1: لا
0: خارج
1: لا
0: المدينة؟
1: لا لا، هو يعني هو الموظف الوحيد، ولكن في عندنا مستشارين. نعم، كل اتفاقية صدق في عندنا مستشار خارجي اللي احنا بنستشيره في كثير أمور، واللي طبعا هو بالنسبة لنا قيمة إضافية برضه.
0: جميل، لفت نظري تواضعك انك انت انطيت الكريديت للجهاز التكنوقراطي الاداري، ما جهاز ما جبت سيرة ابو ابراهيم في الاداره.
1: لا لا، انا واحد، ولكن انا مع مجموعه، انا مع بكون كل احترام، انا لحالي بقدرش ادير بلد. هنا طلع الشراكه بكل منظومة، بكل مؤسسة، بكل إطار. يعني صح في الرأس في القائد ولكن في الناس اللي محركة. مع كل احترام إلي، أنا بقدرش أدير كل البلدية لحالي، كل الجهاز هو اللي بيدير البلدية.
0: جميل أن تقول أني أنا أعرف هنا ولا أعرف هناك، وأستطيع هنا ولا أستطيع هناك، أو أستطيع وحدي ومع غيري. هذا يقول الكثير الكثير. دكتور سمير، بدي أخذك على موضوع ثاني بما يتعلق موضوع الأمان والإطمئنان والعنف والجريمة. أم الفحم مثل بقية شقيقات العربيات، رغم هذه الكفاءات ووجود رئيس بلدية مخلص ومقتدر، حتى الآن النجاحات في مواجهة هذا الغول لا تزال متواضعة. لو سألتك، في عندك يعني فكرة لماذا يستعصي علينا مواجهة هذا الغول اللي اسمه الجريمة والعنف؟ طبعا. أنا إذا بدك أذكرك كم جريمة قتل في أم الفحم؟
1: لا بلزمش أذكرنا للأسف، يعني كل إنسان بالنسبة لي هو العالم، عالم بأكمله. أنا بعرف كم جريمة، بعرف الأشخاص، بعرف الأهل. مش من مدة أنا
0: لو سألتك في آخر 10 سنين كم جريمة قتل يعني في أم الفحم أو آخر 5 سنوات؟
1: للأسف الشديد الكثير، يعني الكثير الكثير. يعني أنا بقدر أقول لك بالأسماء. يعني أنا قبل يوم الأحد دعاني إحدى الأباء اللي فقد أبنائهم، فهم كيف؟ يعني أنا ومندوبين من لجنة الإصلاح، أنا طلع أنت بتعجز قدام الأبو، بقول يعني أنا بدي أعرف ليش ابني. أنا يعني إشي بسيط، بدي أعرف ليش، بس قولوا لي ليش، فهم كيف؟ بس قولوا لي ليش. طلع أنت سألت سؤال وسؤالك هو وجيه. أولا طلع، اليوم إحنا في لازم نميز بين العنف وبين الجريمة.
0: صحيح.
1: بكل ما يتعلق بالعنف، طلع أنا في عندي أدوات.
0: هذول من معرفتك قديش نسبة الجريمة من العنف جرائم
1: بيختلف بين كل بلد وبلد.
0: لا بحكي
1: أخي أبو محمود، بمفحن بقدر أقول لك 60% 70% هو عنف و 30-40% هو جريمة، فهم كيف؟
0: كارثة.
1: نعم، مع كل هذا في عندي لجنة إصلاح فعالة، في عندي مركز تجسير فعال جدا. يعني بأم الفحم أنا حسب رأيي من أكثر اللجان الإصلاح ومراكز التجسير الفعالة، يعني فعالين جدا وحتى بتواصل مستمر.
0: لولاها ربما نعم تكون الأوضاع أصعب.
1: أسوأ، الأوضاع أسوأ. هاي واحد. اثنين احنا في عنا برضو، احنا بنتحدث عن ام الفحم، في عندها خطة، احنا بنينا خطة لمكافحة العنف. مش بس في عنا خطة، احنا اليوم قاعدين من خلال هاي الخطة قاعدين بننفذ منها تقريبا 50-60%. مش بس هيك، احنا انا شخصيا بشكل شخصي لو بتعرف هذا الاشي لسياسيا مش اشي يعني لمفهوم انه رئيس بلدية يشتغل بكل موضوع الاولاد في ضائقة. انا اخذت هذا الملف على عاتقي،
0: كنت في زيارة لامريكا انت في هذا
1: نعم
0: الخصوص.
1: في بولتيمور نعمل هذا الموضوع.
0: وانت
1: يعني قبل سنتين يعني لما انا في عندي حول الطاولة عندي بقعدوا 6 شباب وشابات اللي مسؤولين في اقسام مختلفة عن هذا الموضوع، واحنا بنينا خطة.
0: لانك تعتقد ان هذا منبع من منابع المشكلة.
1: نعم، واحنا بنينا خطة، والخطة هاي اليوم قاعدين بننفذها ب6 مدارس كبايلوت. وهاي الخطة احنا في عنا دراسة بشهر 7 و8 رح يبقى ايام دراسية مشان
0: شو الفكرة اللي فيها باختصار.
1: الفكرة اللي بيها انه في عنا اليوم معطيات، هي تتركز على المعطيات، من خلال المعطيات نقدر أميز أنو الطالب والشاب اللي ممكن يكون طالب في ضائقة،
0: تشخيص يعني مبكر.
1: نعم، هاي كثير عن طريق الداتا. اثنين، اليوم أنا في كل الخدمات اللي تعطى لهذول الطلاب أنا جمعتها في داشبورد واحد، في منظومة معلومات واحدة، وفي عندي بقدر اطلع كل الطلاب شو بأخذوا، وين بأخذوا، ومن أي أطر في البلدية بأخذوا. هذا بكاش موجود. اليوم أنا عملت منظومة عمل واضحة بين كل الأقسام. 4، الأهل، مداخلة الأهل والتداخل الأهل كان مهم جدا. 5، أنه أهيئ وأهل الشباب اللي بيشتغلوا مع هذول الأولاد في ضائقة. 6، أنه عمل عملية قياس. للأسف الشديد هاي ال6 محاور اليوم احنا موجودين فيها قاعدين بنشتغل. أنا كنت بزيارة قبل أسبوع.
0: هذا مشروع استراتيجي يعني.
1: نعم، وموضوع استراتيجي اللي مشتغل به، وفي كثير مواضيع استراتيجية مشتغل فيها في بلدية أم الفحم بهذا الموضوع.
0: وين كنت قبل أسبوع كنت؟
1: كنت بقسم من المدارس، كنت مدرس ب3 مدارس، مدرسة ابتدائية، مدرسة عدي، ومدرسة ثانوية، اللي تعلمنا شو عملوا بالبايلوت.
0: جميل، فاصل ونعود لسناف هذا الحديث معك رئيس بلدية أم الفحم. بعد الفاصل سنعود نتحدث عن موضوع المدارس.

0: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
3: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 28829. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
4: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
5: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار، وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.

0: برنامج مجالس مع وديع عواودي.
1: إذن عدنا وعدتم برنامج مجالس في راديو الناس، وضيفنا اليوم رئيس بلدية أم الفحم دكتور سمير محميد. أهلا وسهلا ومرحبتين أبو إبراهيم.
2: يا أبو محمود
1: داش نتكل عليك، خاصة أنك أنت صايم، وكنا أوكي. في بداية هذا البرنامج من 28 سنة وأنت بتصوم يومين في الأسبوع. قبل ما أني أفوت أسألك على كمالة الحديث اللي كنا فيه قبل الفاصل، الصيام صحة للبدن، لكن هل من تجربتك بتقول أنه ممكن يعطيك توازن للروح للنفس؟
2: نعم، كثير توازن،
1: أداة في التعامل مع الجمهور، مع هموم البلدية،
2: كثير هدوء نفسي. دائما في عنا شو اسمه، احنا في بنستعب، في عنا قدرة استيعاب للناس كثيرة، قدرة تحمل بنسميها.
1: الصيام بزيدها ولا بكللها؟
2: بزيدها.
1: بس بزيدها. في تهذيب
2: للنفس. الصيام هو تهذيب للنفس اخي ابو محمود،
1: رغم تحديات العطش والجوع اللي مرات بدفع الناس لرفع درجة التوتر.
2: تهذيب للنفس،
1: بتحس انه اداه شغل بالنسبه لك؟
2: اداه ممتازه لي.
1: جميل ممتازة. طيب قبل الفاصل كنا تحدثنا على موضوع الجريمه والعنف، وانت قلت انه في بايلوت مهم جدا اللي هو محاوله تشخيص مبكر لكل الفئه الشبابيه اللي ممكن تنزلق الى مستنقع الجريمه والعنف. وكل كمان معطى مدهش انه 60-70% من الجرائم القتل في الفحم بالسنوات الاخيره هن عنف، وما تبقى جريمه وعصابات اجرام والى اخره. وهذا برضه هذا الكلام يحسب لك دكتور سمير محميد، انه انت تضع الامور في نصابها وتضع نفسك والجمهور، واحنا كنا امام المرايه، لانه هاي حالي موجوده في كل البلدات العربيه. بديت تتحدث انت على موضوع كمان المدارس، باعتبار انه هذا البايلوت جزء من العلاج او المناعه.
2: نعم،
1: ولكن له اذرع اخرى.
2: نعم، له كثير اذرع. احنا طلع اليوم كل، يعني احنا بنتحدث عن العنف والجريمه، انت لسؤالك السابق يعني شو لازم نعمله من عمل ايش، يعني احنا دائما كنا حتى كلجنه قطريه، وانا قلت انه هنا الامر هو شمولي، يعني موضوع التشغيل مهم جدا، موضوع المناطق الصناعيه والتطور الاقتصادي.

0: في مجتمعنا العربي.
1: يعني هذا المعطى انت بتشوفه دكتور لما بقولوا بالدراسات انه من جيل 18 ل 24 عدد هائل من طلابنا لا بيشتغل ولا بيتعلم.
0: يعني موضوع الحسرماس للشباب اللي لا يتعلموا ولا يعملوا مجتمعنا العربي معروف يعني بكل يعني بالمعدلات اليوم بتحدث عن 24 ل 25%. انا بقول لك النسبه اعلى بكثير من هاي النسبه.
1: جميل.
0: هاي واحد. اثنين يعني احنا بنتحدث برضو عن انه ننطي مناطق صناعيه ببلادنا، مكاتب حكوميه، ليش مكاتب حكوميه فيش في بلداتنا وننطي هيك امكانيات تشغيل لابناء وبناتنا؟ موضوع المستشفيات ليش مش موجوده؟ يعني احنا بنتحدث عن اعطاء افق وافق اخر لابنائنا وبناتنا. طبعا اليوم انا بقدر اقول لك يعني حتى احنا كلجنة قطرية قاعدين بنفكر بالخطة الخمسية القادمة كيف لازم تبنى من خلال مكافحة العنف والجريمة. احنا قاعدين بنفكر انه مشان تكافح العنف والجريمة انت لازم تنطي اكثر للتربية والتعليم، لازم تنطي اكثر لموضوع الرفاه، لازم تنطي اكثر لموضوع التشغيل، لازم تنطي اكثر لموضوع التخطيط، لازم تنطي اكثر لموضوع البناء. يعني عمليا كل موضوع العنف والجريمة له علاقة مباشرة بكل المواضيع الحياتية اللي احنا تحدثنا عنها، لأنه بالآخر الشاب والشابة بدهم يشوفوا أنه في عنده أفق، في عنده أمل أنه يتقدم.
1: طيب هذا بيقودني لموضوع المدارس. في 34 مدرسة في أم الفحم، قديش نسبة المديرات من مجمل المديرين؟
0: يعني انت هيك مفاجئني، ولكن انا بقدر اقول لك على الاقل بين 60-70% في عنا مديرات يعني بام الفحم.
1: 60-70% مديرات من ادارات المدارس في مدينه ام الفحم نساء،
0: وهن ما شاء الله عليهن قائمات بافضل ما بواجبهم افضل ما يكون. وفي مدير جديده فازت مناقصه ومبارك لها هنا الاخت رانيا كحاوش،
1: مبروك لها. انت يعني تعتقد فعلا في قراره نفسك الان كانسان كمربي كباحث كأب أنه وجود مرأة في إدارة قيادة المدرسة تربويا بداغوجيا إداريا اللي بدك إياه ممكن تكون المرأة أقرب إلى نجاح المشروع التربوي التعليمي؟
0: أولا أنا كمدير سابق وكمعلم سابق أقول لك مهم الإنسان، الإنسان من وراء الشغل. وأنا بقدر أقول لك على الأقل بالمديرات والمديرين الموجودين في أم الفحم ما شاء الله هم في القمة وكمين مجموعة. يعني الحقيقة أنه جهاز التربية والتعليم اليوم من خلال جناح المعارف موجود في القمة، مش صدفة، بفضل هاي الناس اللي موجودين.
1: بس ما في قيمة إضافية للمرأة لما بتكون
0: في الشك أنه في قيمة
1: صبرها إضافية صبرها قربها للناحية التربوية كأم مربي ولا
0: في الشك أنه فيكم إضافية. بس برضو ما ننساش أنه برضو في ناس اللي قاعدين من الذكور بيكونوا واجبهم الناس برضو. أيوه. ننقص من شأنهم
1: ناش نورتك رئيس البلدية باعتبار أنه كمان
0: رئيس البلدية بحب كل أبنائه. أنا دير بالك أنا كنت نائب مدير لسنوات طويلة في مدرسة خديجة للبنات وكنت معلم هناك وبديت أيوه. مسيرتي يعني من الشامل ومن هناك. لذلك بالعكس التعليم أنا يعني بتسألني شو الأشياء اللي على الأقل بكتلي بصمي بيها مع زملائي وزميلاتي بخديجة هو موضوع تعلم المرأة.
1: الله ينطيك العافية. طيب شو هذا موجود في المدارس؟ أعضاء بلدية أم الفحم 17 عضو،
0: نعم،
1: كافتهم رجال؟
0: لا، في عنده عضوة اللي هي موجودة من الإطار السياسي اللي بتبعه الدكتور سمير البيت الفحماوي
1: موجودة يعني في البلدية؟
0: هي طلبتي برضه.
1: مين طلبتي؟ هي؟
0: إسراء محمد.
1: جميل. واحد من 17 ولا البلاش؟
0: واحد من 17. أنا حسب رأيي لازم يكون أكثر، ولكن إسراء بتكون بعمل ممتاز.
1: بس لما بتقول يا دكتور سمير محمد 60-70% من مديري المدارس في أم الفحم من النساء، هذا يقول أنه بعد 10 سنين 20 سنة ربما تكون أغلبية نسائية في المجلس البلدي. هل هذا الكلام معقول ولا خيال؟
0: لا هذا مش خيال، معقول جدا حسب تطورات
1: مبارك. معقولة
0: ومبارك جدا. في العكس إحنا بدنا الناس الأفضل يجوا يشتغلوا.
1: جميل. بما يتعلق بزحمة السيارات اللي هي تميز كل البلدات العربية في أم الفحم ربما بسبب تضاريسها، كل الخطط والبرامج والإدارة ومهارات الدكتور سمير محمد حتى الآن نجحت تخفف من وطأة زحمة السير؟
0: نجحت، نعم تخفف، ولكن احنا برضو فينا تصور. يعني أنا جاي اليوم وقبل ما أجي كتبت برضو المقال الأسبوعي تبع البلدية، كتبنا المقال الأسبوعي أنا والمتحدث قعدنا عليه. واحد من الأشياء اللي تحدثنا عنها هي موضوع المواصلات العامة. يعني احنا قاعدين بنحاول بشتى الطرق انه نساعد على رفع منسوب الناس اللي بيطلعوا بالمواصلات العامة. واحد اثنين، احنا اليوم قاعدين بنحاول انه شارع القدس انه نطوره كداش اكثر وعلى الاقل نغلق الحلقات تبعاته اللي هي بتكمله يعني باتجاه منطقة عين الشعرة. قاعدين اليوم نحاول احنا نشتغل قريبا، رايحين نفتح خلال الايام قليلة رايحين نبدأ بشارع عين خالد الشغور نبدأ نوسع به. كل هاي منافذ اللي ممكن برضو تخفف من أزمة السير الموجودة في أم الفحم.
1: الفحمويين اللي بسمعوك أسا ممكن يقولوا

0: وبعد سنة سنتين ممكن الزحمة تخف ولا بدنا نفس أطول؟
1: لا طلع احنا بنحاول انه طبعا عدد السيارات كان بيزداد، ولكن احنا كنا بنحاول بشتى الطرق انه نخفف. انا بقول المواطن الفحماوي اللي بيسمعني اليوم راح يعرف انه الازمه راح تزيد بسبب المحول راح يبدوا يشتغلوا به، لذلك انا بازف لهم بشره انه راح يكون ازمات، للاسف الشديد راح يكون ازمات وازمات سير كبيره. واليوم احنا بتواصل مع نتيفي اسرائيل مع
0: قصه محطه البوليس اللي زايد الطين بله في ام الفحم، يعني مراكب وسيارات رجال الشرطه إلها دور بالموضوع؟
1: هي موجودة بشارع واحد، وإحنا قاعدين بنحاول بشارع الظاهر، هي موجودة بشارع الظاهر وشارع الظاهر قاعدين بنحاول، يعني إحنا بصدد وقاعدين بنشتغل على تنظيمه. يعني إحنا بننظم مثل ما بننظم بالشارع المدينة والقدس، إحنا برضو هسا بدينا برقم 3 شارع الظاهر.
0: قلت في قبل قليل في موضوع في سياق الحديث عن الجريمة والعنف ومكافحتهما وموضوع زيادة مناعة المجتمع الفحماوي، توقفته بحق عند موضوع التربية والتعليم، موضوع التشغيل التشخيص المبكر للشباب حتى لا ينزل كل المستنقع اللي اسمه العنف والجريمة. موضوع الرياضة، هناك فريقان لكرة القدم في أم الفحم حتى الآن، هناك طلبات ومطالبات بتوحيدهما خاصة أنه لها شعبية كبيرة كرة القدم في أم الفحم. حتى الآن البلدية يعني مترددة في هذا الموضوع.
1: البلدية مش مترددة، البلدية أنا يعني كل إنسان من الفحم بيعرف أنه العام رئيس البلدية بشكل شخصي كان له تدخل مباشر مشان يعمل وحدة
0: جاد وفعال،
1: وأنا بحلم أنه تكون وحدة. للأسف الشديد باليوم في الظروف اللي موجودة اليوم فيش إمكانية لتوحيد الفريقين مكابي وأبو عيل. أنا حلمي طبعا بالآخر بتعلق بالأشخاص، يعني بالأشخاص وتقريب وجهات النظر. في عنا مشكلة العام، إحنا بكينا قاب قوسين أو أدنى مشان تكون وحدة في أم الفحم.
0: تعتقد أنه في اعتبارات سياسية اجتماعية خلف موضوع عدم الذهاب إلى وحدة الفريقين؟
1: أنا حسب رأيي أكثر بديش أقول سياسي، مش هالفروقات السياسية اللي بيننا، على كل اللي بتعرف في عندك كل مشجع بحب فريقه، في عند فيك في كونفورمت فيك حب للفريق اللي بيمنعك إنك تتوحد مع الفريق الآخر.
0: يعني اعتبارات محلوية ممكن
1: محلية نقول. محلية محلية للأسف الشديد.
0: جميل. طيب في بداية هذا الحديث دكتور سمير محمد، كنا قد يعني توقفنا معك عند موضوع سياسي عام، بدي أسألك بأقل من دقيقة موضوع المشتركة، هل تعتقد أن الباب لا يزال مفتوح للمشتركة؟
1: طلع الباب مجبور يبقى مفتوح لأنه في رغبة وفي شغف عند مجتمعنا، عند أبنائنا، عند بناتنا لقائمة مشتركة. وباعتقادي أنه سياسيين في مجتمع العربي بيعرفوا هذا الشغف وهي الرغبة الموجودة، وهذا الشغف وهي الرغبة راح تؤدي كلاتنا بنعرف لارتفاع نسبة التصويت.
0: الآن القطرية، رؤساء القطرية، رئيس القطرية باعتقادك، الحكم المحلي العربي بشكل عام، رئيس القطرية بشكل خاص، قائمين بالدور المطلوب من أجل الضغط الكافي الفعال لتوحيد الأحزاب في مشتركة؟
1: طلع في لجنة سباعية، أنا شخصيا أثق بإخواني في اللجنة السباعية بشكل تام، قامت بواجبها. في عنا مفروض يكون جلسة للمجلس العام للجنة القطرية مشان نتخذ قرارات مستقبلية، ولكن أنا حسب رأيي نعم اللجنة القطرية قائمة بواجبها، اللجنة السبعية قائمة بواجبها. يا ريت كل الأطر السياسية تصغي
0: في موضوع مكافحة الجريمة والعنف، اللجنة القطرية تكون بالدور المطلوب كما يجب؟
1: نعم طلع أنا حسب رأيي تقوم إلى حد كبير. أنا اليوم موجود في على الأقل في إطار اللي بتناقش مع المفتش العام، مع الناس المختصين في الوزارات المختلفة بكل ما يتعلق في الخطط اللي بتعلق في العنف والجريمة. يعني احنا بنقولها بوضوح، بنقول وإحنا أنطينا يعني خطوط عريضة لخطة كبيرة للمفتش العام، وفي عنا جلسات دورية بهذا الموضوع. هل احنا متقدمين كثير؟ لا، ولكن بالآخر مش كل الأوراق موجودة عندي كلجنة قطرية.
0: في بداية هذا الحديث كنا أنك أنت صايم، نتمنى لك يعني استمرار صيام خفيف لطيف وإفطار هنيء. لو ترجعنا بعشر ثواني عن وجبتك المفضلة، قلت أن زوجتك أصلها من عائلة أو إخوالك من كفرلام.
1: نعم.
0: شو علاقته هذا برمضان؟
1: شو حلقته برمضان؟
0: قصة الوجبة اللي تحدثت عنها، الصيادية
1: أكلت سمك.
0: وهي بالنسبة لك هي الأكل المفضل؟
1: هاي الأكل المفضل بس مش اليوم، ما أعتقدش اليوم في عندي صيادية. اليوم لو في صيادية اليوم
0: كل الأحوال أتمنى لك إفطارا هنيئا.
1: طبعا هاي من خالتي، لازم نذكرها الله يرحمها خالتي، يعني اللي كان لها فضل إنه هاي الطبخة يعني

0: فعلا موجودة.
1: مين هي؟ انتي اسمها الكامل؟
0: خالتي اسمها الله يرحمها نجية، اللي هي يعني
1: من كفر لام،
0: من كفر لام الفرديس يعني بهاي الأيام.
1: جميل يعني. كل الشكر والمحبة وتقدير لك الدكتور سمير محميد رأس بلدية أم الفحم، وشكر لكل من استمع وأصغى إلى هذا الحديث، وشكر لميسى عساف في التحرير، جواد عمري وعلي النصار في قسم الديجيتال والتصوير، وموسى بصول في تطبيق ناس، والياس مرجية في الهندسة الإذاعية. مرة أخرى نقول لك دكتور سمير
0: إن شاء الله أنتكم العافية.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين.
2: حطمنا الأسعار. سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة، السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
3: حملة جديدة ومميزة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل، ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل، مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل، مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلو جرام 1.29 شيكل، ورق تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي
5: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456، أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
6: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق، تصميم بخطف الأنفاس، يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة، مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر استهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة، التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
7: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصرياً في آي بليس، عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
8: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.

0: المنتصف من راديو ناس، طيب الله أوقاتكم، أنا حللتم، أنا محمد مجادلي وهذه العناوين. البلاد تستعد لموجة حر غير مسبوقة، توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى 47 درجة مئوية خلال نهاية الأسبوع، استعدوا. هل تدخل شباك بالفعل لمنع تعيين قضاة شرعيين في المحاكم الشرعية في البلاد؟ بعد قليل سنوضح كل هذه التفاصيل، وكذلك أيضا هذه المعلومات المغلوطة التي نشرت عبر وسائل إعلام إسرائيلية بدفع من وزراء في حكومة نتنياهو. والنيابة العامة تقدم لائحة اتهام ضد سائق سيارة إسعاف من بلدة البعني في الشمال بتهمة التخابر مع إيران. المستمعات والمستمعون الكرام، طيب الله أوقاتكم، أنتم مع المنتصف من راديو الناس، وسنبدأ لربما على غير العادة مع أمور لا علاقة لها بالسياسة والعنف والجريمة، إنما لربما ما يشغل بال الجميع في اليومين الأخيرين وكذلك أيضا في الأيام المقبلة. البلاد برمتها، المنطقة برمتها تستعد لاستقبال موجة حر شديدة، تبدأ هذه الموجة اليوم وغدا كذلك، وستبلغ ذروتها نهاية الأسبوع وصولا لربما إلى الأسبوع القادم. من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 47 درجة مئوية في منطقة بحيرة طبرية في الأغوار الشمالية، وهو ما سيشكل ربما رقما قياسيا جديدا للمنطقة منذ 30 عاما. طبعا سنقف مع كل ما ينتظرنا في نهاية الأسبوع، وكذلك أيضا مع الجوانب الصحية، لأن هناك تحذيرات كبيرة جدا، كيف يعني نتخذ الإجراءات والسلامة والوقاية، وكذلك أيضا كيف نمتنع عن الحرائق، كل هذا ينتظرنا في المنتصف. البداية مع بروفيسور مصطفى عصفور الخبير في علوم الأرض والفضاء. صباح الخير أو ظهر الخير بروفيسور، بتعلق وين أنت موجود؟
1: أهلا وسهلا فيك، شرفت يا محمد، أهلا وسهلا.
0: يعني أولا بدي أسألك، ليس فقط كخبير في علوم الأرض والفضاء والأرصاد الجوية وما إلى ذلك، يعني نحن نشعر في كل هذا التصاعد المستمر لدرجات الحرارة في سنوات ماضية كان بهذه الطريقة، ولا إحنا بس بنشعر دائما أنه يعني الموضوع استثنائي لأنه عايشينه بهاي الفترة؟
1: لا لا، بكل تأكيد أخي محمد، يعني هنا يعني من يعني اللي عاصر اللي الفترة الزمنية نقول قبل 20-30 سنة بل 50 سنة، واللي طبعا وشايف هاي الفترة طبعا بكل تأكيد هنالك تغيير كبير جدا وجذري في درجات الحرارة وحالة الطقس بشكل عام، وهذا طبعا نعول عليه على تأثير الإنسان على البيئة واستنزاف الموارد الطبيعية بشكل جاحف. والإنسان منذ الثورة الصناعية 1789 وتم استغلال واستنزاف الموارد الطبيعية بشكل كبير طبعا لرفاهية الإنسان ومصلحة الإنسان، بدون بأخذ عين الاعتبار أن الأنظمة الطبيعية لها حرمتها ولها طبعا إمكانياتها وحدودها. فانظر إلى بالفعل اليوم أخي العزيز، انظر إلى المواصلات وانظر إلى المصانع وانظر إلى المكيفات والكثير من الحياة الحضارية للإنسان التي ما هي إلا حصيلة استنزاف الموارد الطبيعية، وبالتالي كل فعل رد فعل. فهذه الكرة الأرضية عندما يعني يأخذ أمر بسيط لو سمحت، يعني مثلا على سبيل المثال نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون منذ أكثر من 200 ألف سنة، أكثر من مليون سنة، 0.03%، 0.03%، هاي نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الغازي. ولكن اليوم يعني أو حتى نيجي نوضح بشكل بسيط للإخوة حتى يكون واضح، يعني قبل 400 سنة على سبيل المثال كان الغاز ثاني أكسيد الكربون حوالي 270 ppm، يعني مش مشكلة هاي بس نسبته في الهواء. طب اليوم يعني فيش حوالي 300 سنة احنا بنحكي على نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون حوالي 450 ppm، فشوف 270 ل 450. طب هذا الغاز ممكن تروح من المطاف، هذا موجود في الغلاف الغاز، وبالتالي له تأثير وأثر كبير على احترار الأرض وعلى المحيطات وعلى البي اتش تبع الماء ويسموه المطر الحامضي، المطر الحامضي اللي طبعا هذا كمان يهدد كثير، ومنها بموضوع اللي نتحدث فيه اليوم هو احترار الأرض.
0: يعني باختصار بروفيسور، غاز احتراري ما نعيشه اليوم هو من صنعة أيدينا في الماضي، ربما الماضي البعيد 400 سنة و300 سنة وما إلى ذلك، ولكن هذا بمقدورنا أن نغيره. لذلك أريد أن أسألك، وسنقف طبعا مع تداعيات التغيرات المناخية وما إلى ذلك، ولكن اللي بدوش يرجع القد يعني لورا وبدوش ينظر أيضا إلى الأمام كثيرا، ما الذي ينتظرنا في الأيام القريبة؟ هل هناك توقعات دقيقة بما يتعلق بدرجات الحرارة؟
1: نعم، أول شيء يعني حسب الأبحاث العلمية تتبين أنه بلادنا سوف تشهد موجات، بسموه موجات حرارية، يعني كل موج حوالي أثرت أربعة أيام، هيك معرف تحت الموج الحرارية أثرت أربعة أيام، بعدين بكون هيك سكون لكم يوم، بعد يجي كمان موج حرارية. فللأسف يعني إحنا يجب أن ننتبه إنه خلال شهر سبعة أو ثمانية، وبالذات ثمانية على أبواب وشهر تسعة، هنالك موجات حرارية سوف نشهدها، والموجة التي نحن بصدتها التي تبدأ اليوم تقريبا وسوف تكون بالفعل ذروتها في آخر الأسبوع.

0: أيضا يوم الأحد الاثنين أيضا، فهذه موجة حرارية بالفعل اللي لم تشهدها البلاد في الماضي ولم نشهدها في الفعل، وسوف نرى يمكن أكثر للأسف من هذه الموجات خلال الأسابيع القادمة أيضا. فدرجة الحرارة تصل درجة حرارة 37-38 في معدل مثلا على الساحل في بلادنا، هذه درجة حرارة تبع عالية للمعظم. إذا نرجع على 100 سنة 200 سنة بل 1000 سنة لورا، بنشوف أنه درجة الحرارة المعدل في الساحل حوالي 30-31-32 مش 38-39، فهذا بتقول لي تأكيد هنا في قفز كبير جدا بدرجة الحرارة، وبالتالي خاصة في الأماكن الأغوار على سبيل المثال. نعم متوقع تصل 47-48 درجة مئوية، ولذلك يجب أن نوضح أخي العزيز للإخوة المستمعين أنه أنا أنصح بشدة أنه الفعاليات والنشاطات المختلفة للإنسان إن كان في الرياضة والمشي وما إلى ذلك أن يتجنبوا الساعات التالية ما بين الساعة 11 ظهرا إلى الساعة 4 قبل العصر. هذه الساعات بكون في ذروة الحرارة وذروة الأشعة الشمسية، وبالتالي لها أثر كبير جدا مثل الجفاف وما إلى ذلك. وأيضا يعني أنا ما بنصح إنسان يخرج هذه الفترة إنما يبقى في البيوت أو يبقى في المجمعات التجارية وما إلى ذلك، إنه على الفعل فترة حارة جدا، ويجب الأخذ بعين الاعتبار خاصة من من من أمور اللي ممكن تنفجر. يعني مثلا يتعطل بالسيارة، هذا ممكن تنفجر وتؤدي إلى كارثة. ممكن أن تسبري في السيارة متأدي بسبب درجة حرارة العالية بل بس تؤدي إلى انفجار. مثل الحرائق والكثير من الولع نار مثلا في مكان معين، يجب بالفعل الانتباه بشدة من هذه الأيامات المقبلة وأيضا في شهر 8 بسبب موجات الحرارة الكبيرة اللي سوف تحدث، وبالتالي هذا أمر يجب أخذ الحيطة والانتباه له.
1: يعني باختصار نحن بانتظار أيام حامية جدا حارة جدا، يجب أن نكون متأهبين لكل ما يتعلق بدرجات الحرارة.
0: شرب المياه مهم جدا جدا، شرب المياه في هذه الفترة بسبب درجة الحرارة الهائلة.
1: طيب سؤال أخير بروفيسور، لأنه نريد أيضا أن نفهم ما الذي سيحدث في المستقبل، لأن الأمور انقلبت رأسا على عقب. يعني الصيف يأتي متأخرا ولكنه يأتي حار جدا، الشتاء يحل متأخرا كذلك، وعندما يحل نرى في بعض الأحيان كميات هائلة من الأمطار يعني في مرة واحدة ومن ثم انقطاع. كيف يمكن يعني أن يتغير هذا الموضوع؟ هل بالفعل أصلا ممكن ولا خلص فاتنا يعني القطر كما يقال؟
0: لا سؤالك ممكن نغيره ولا أعطي تفسير
1: لا تفسير شرحت لنا سؤال، هل يمكن بسلوكياتنا باستهلاكنا طبعًا أن نغير هذا الواقع؟ طبعا مش بس إحنا، يعني نتحدث طبعًا عن الكرة الأرضية برمتها.
0: طبعا طبعا بكل تأكيد، يعني ممكن، هل ممكن الإنسان يغير المستقبل؟ نعم، عن طريق التصرف السليم والسلوك الصحيح ممكن جدا يكون تغيير لو شيء القليل، لأنه الحرارة والبلبلة والهلوسة في الأنظمة الطبيعية المختلفة بسبب ارتفاع حرارة الكرة الأرضية واحترار الكرة الأرضية، بالتالي الأنظمة الطبيعية لها هلوسة معينة وتصرف غير متوقع، مثل كما ذكرنا آنفا موضوع الموجات الحرارية والأمطار وما إلى ذلك. وبالتالي هل ممكن بفعل؟ نعم ممكن نغير ولو بالقليل إذا تم السلوك مع الطبيعة والسلوك وتصرف الإنسان بشكل معين، ممكن الإشي يكون تغيير، ولكن هيهات، لأنه هذا الأمر يجب أن يكون منظم من الأعلى وإلى إلى إلى إلى وزارة التربية وإلى الطلاب وإلى العائلات بكل ما، يعني كل شيء ممنهج ومبني بشكل صحيح وليس عشوائية. العشوائية لا توصلنا إلى شيء أخي محمد.
1: طيب إذن أهم شيء تخطيط وتنظيم هذا المستقبل، لأنه الأمور ما زال يمكن أن يتم تداركها على الأقل. بروفيسور مصطفى عصفور الخبير في علوم الأرض والفضاء، شكرا لك.
0: أهلا وسهلا.
1: إذن موجة الحر هذه ستتصاعد وصولا إلى يوم الأحد، ستصل ذروتها كما ذكرنا، درجات الحرارة قد تتجاوز 40 في مناطق وقد تصل إلى قرابة 50 في مناطق أخرى. لذلك يجب أن نكون هناك توصيات وحذر بما يتعلق بسلامتنا، ضربات الشمس، الجفاف، كل هذه الأمور نحن عرضة لها في هذه الفترة. وللحديث لربما حول سبل الوقاية من كل هذه الأمور ينضم إلينا آدم الطوري المتحدث باسم اتحاد الإنقاذ يحود هتسلا. مرحبا بك آدم.
2: أهلا بك أخي محمد وجميع المستمعين.
1: كيف الطقس عندك؟ أنت موجود في النقب اليوم ولا في الشمال؟ وين أنت؟
2: لا والله في النقب، حمش وحم يعني الواحد ما بيطلع برا،
1: يعني وضعنا ممتاز احنا في النصر على الأقل مقارنة في الوضع عندك.
2: والله صحيح، يعني الحم برا يعني مش بس حم عادي، يعني شمس كرطوبة وخنقة، يعني ممكن أنك ما تقدر تتنفس برا. يعني عندهم أذنة أو ضيق تنفس، صعب عليهم جدا أن يتنفسوا.

0: البيت.
1: الله يكون بالعون على الجميع. طيب بدنا نسألك أولا، يعني بما أنه مقبل علينا أيام حارة جدا، وطبعا كما ذكرنا قبل قليل في مثل هذه الفترة يمكن أن نتعرض لأشعة الشمس، يمكن أن يؤدي ذلك إلى جفاف، إلى ضربات شمس، إلى أمور من هذا القبيل، ما هي أولا الأمور التي نخشى منها؟ يعني ما هي الأكثر الأمور عرضة للإصابة بها بهذه الفترة؟
0: طبعا اولا كل الامور يعني احنا معرضين لها، يعني ضيق تنفس، حد حرائق، حروق من اشعه الشمس عند البقر او في اماكن لمس اسطح يعني حديد او هيك ممكن يصير فيه حروق. كمان نسيان الاولاد في السياره، كمان هذا الشيء حتى لو كان لدقائق يعني ينزل يسوي مشتريات خفيفه ويرجع، كمان هذا معرض للاولاد. كمان انفجارات في المركبات، كثير أمور إحنا معرضين لها، ولكن بشكل عام تعرف إحنا بنحاول قد ما نقدر نوصل للناس اللي إحنا بنواجهها عشان هم كمان يمتنعوا هذا الشيء، حاول يكونوا منتبهين للأمور هذول. يعني اليوم إحنا صحيح قدام موجة حر شديد، ويعني تحذيرات الأرصاد الجوية بتقول إن 46% رح توصل درجات الحرارة، يعني ممكن كمان توصل ل50، يعني قد ما بتر ما قد ما فيها رح ترتفع، لذلك مهم جدا إن نرفع مستوى الوعي والالتزام يعني بإرشادات السلامة لكل الكل، إن كل ينتبه لهن. يعني مسؤوليتنا كمسافرين وكمنظمة، أو يعني ماشي بس بتقدم مسافات أولية، إحنا نستنى كمان مسافات أولية، استنى كمان يكون عندنا توعية. إذا إحنا خدنا التوعية والوقاية ما رح نوصل لحالات إسعافية. طبعا بشكل عام إحنا في الميدان دائما بنواجه حالات منها إغماء، ضربات شمس، جفاف، يعني خاصة عند الأطفال كبار السن. كمان العمال، يعني العمال بتواجدوا لساعات طويلة، يعني بنحكي على العمال مش اللي زينا بيشتغل في مؤسسة أو في مكيفات، يعني بنحكي على اللي بيشتغلوا برا في الخارج في البناء، يعني كثير منهم اللي وصلناهم لحالات. أنا بحكي على السنة اللي فاتت، إحنا في بدايتها، ولكن السنة اللي فاتت كثير حالات صار فيها إغماء وسقوط من ارتفاع بسبب إغماء أو قلة شرب الماء، وكثير أمور يعني كان فيها حالات وفاة وكسور يعني جدا صعبة. فيعني بشكل عام احنا دائما بنقول حرصوا دائما على شرب الماء، يعني باستمرار، دائما باستمرار، لا تنتظروا تشعروا بالعطش. العطش بشكل عام هو الجسم بيفرز هذه المادة او بهذا الشعور انك انت عطشان، ولكن الجسم عن جد كان بده من قبل،
1: لازم نستبق دائما.
0: العطش بشكل عام هو الاخير،
1: ولا
0: هو الاخير، الجسم اللي بيقول لك انا عطشان، يعني انت وصلت للمرحله الاخيره، ولكن انت لا توصل للمرحله الاخيره. دائما كل شوي خذ لك شويه مي، اشرب شويه ماء، ارتاح في مكان ظل، خذ فترة راحة يعني عند الحاجة. يعني بشكل عام يعني رسالتنا كمان للعمال، يعني هم توجوا رؤوسنا، يعني بخرجوا بخرجوا يوميا للعمل وكذي عشان يعينوا عائلاتهم ومجتمعهم، يعني بطبيعة الحال يعني تفرض عليهم التواجد في الأماكن الحامية أو الحرارة. يعني صحتهم مهم، حاولوا دائما خذ استراحة، لا تستنوا عشان تخلصوا الشغل. كثير منهم بيقولوا يعني حاولنا نخلص الشغل بسرعة بس، ولكن صار اللي صار. يعني اشربوا مي دائما باستمرار، يعني اقعدوا في أماكن ظل، حاولوا دائما وصلوا لمرحلة انكم مثلا خلصوا الشغل للساعة 1 او للساعة 12 يعني قبل درجة الحرارة ما ترتفع، وروحوا البيت بكفي. يعني بتعرف مع المين يعني ممكن ينتبهوا لهذول الامور، كمان هم عليهم يعني المسؤولية الكاملة. وكمان نحكي للأهالي السيارات، يعني حتى مشتريات صغيرة. أنا في الأيام اللي فاتت يعني واحد بقوله بس يعني نزلت أشتري كم غرض، ولدي رجعت لقيته تايخ، يعني شو يعني
1: طيب
0: شو
1: ممتاز. ولذلك بدي أسألك يعني كمسعف أيضا، من يواجه لربما حالة من هذا النوع، يعني حدا شاف شخص أغمي عليه أو تعبان أو العلامات اللي ممكن تظهر، أولا كيف ممكن نشخص أنه اللي عقبالنا بحاجة لمساعدة أو بحاجة لأنه نعطيه رعاية أو أمر من هذا القبيل؟
0: كل واحد بيحتاج مساعدة، احنا نعرف على طول أنه هو مساعد. يعني أي شخص بيعرف إنسان إذا هو صاحي أو هو قاعد أو هو تمام أو هو بده مساعدة، بشكل عام نعرفه إذا بكون غميان، إذا بكون طايح على الأرض، إذا بكون مو قادر يشكي أو مو قادر يتنفس. أولاً بشكل عام دائماً نقول اتصلوا على سيارة الإسعاف، لأنه بشكل عام أي مسعف ممكن يكون قريب لإلك بيوصلك بسرعة وبساعدك أكثر. ثانياً بتعرف مدة سيارة الإسعاف اليوم ممكن تتأخر، عشان هيك أنت كمان بتقلل. ثانياً عندنا مركز الطوارئ قاعد بيشتغل بس لك، يعني وين ما تتصل عليه بيعطيك إرشادات عن طريق التليفون. يعني إذا كان عندك إغماء بيقول لك اسمع ارفع رجليه، انتبه على الثوم انه ما يكون في مثلا افرازات، ويفتح الثوم شوي عشان يقدر يتنفس. اذا كان بده عمليه انعاش بيعلمك كيف تسوي عمليه انعاش عن طريق التليفون لما يوصلك اول مسعف، كيف تضغط على الصدر، شو ممكن تعمل، يعني شوف دقائق هذول الاوليات 1 و2 و3 هذول هن اللي بينقضوا حياة الإنسان. إحنا معنا العمر 5-6 دقايق لما الإنسان يكون مغمي ما عند لا تنفس ولا مبض، يعني الدقايق الست الأولانيات يعني هي أهم شيء يعني.

0: بيقول لك يعني دقائق حتى 8 دقائق ذهبيات نقدم هنا مهمات. كثير حالات وصلناها يعني في دقائق هذول وساعدناهم واليوم عايشين الحمد لله رب العالمين. في ناس ما لحقناهم ففي كل شيء ممكن يساعد. ثالثا يعني النصائح الأكبر يعني المهم جدا بالنسبة لي كل أم أو كل أخ أو كل واحد لازم يكون مسجل رقم سيارة الإسعاف. كثير مع الضغط كثير كثير كثير كلهم بيكونوا حافظينه بس لما يصير في وقت ضغط بينسوه. هذا جدا مهم أن تسجله عندك يكون عندك في البيت
1: لازم يكون معلم. شو الأرقام اللي دائما لازم نستعين بها؟
0: بشكل عام ممكن تتصل على أي إسعاف إن كان 100 أو 101 أو 1221 هذول سيارة هذول اللي هم فرق الطوارئ يعني حتى لو صارت الشرطة راح تنادينا إحنا أو اتصلت على إسعاف 101 نجم الدؤوب الحمراء تنادينا إحنا كاتحاد الإنقاذ. يعني كنا بنشتغل مع بعض بشكل عام بس عشان نقدم إسعافات أولية ونكون أول ناس نقدم فيها إسعافات أولية لهم.
1: طيب مهم جدا يعني هذه نصائح هامة ونريد أن نشكرك جزيل الشكر طبعا عليها ونتمنى السلامة طبعا للجميع. آدم الطوري المتحدث باسم اتحاد الإنقاذ يحود هتسلا شكرا جزيلا لك. إذن نخرج الآن إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لنواصل معكم المنتصف راديو الناس ابقوا معنا.

0: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على نجم 2829. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.
2: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينج ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 8 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيت سلمان معوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسل ياد مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصريا في آي بليس. عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
5: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
6: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
7: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
8: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
9: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
8: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
9: تدريب عملي مع راتب شهري؟
8: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
10: مع برنامج انطلق الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
11: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL.

0: عدنا من جديد المنتصف راديو ناس. قبل الخروج إلى الفاصل كنا قد وقفنا مع موجة الحر التي تجتاح البلاد ومن شأنها أن تتصاعد خلال الأيام القريبة، وستصل ذروتها لربما درجات الحرارة وفق الأرصاد طبعا ستجتاز الأربعين درجة مئوية، وربما ستصل إلى 47 درجة في بعض المناطق. فلذلك كونوا طبعا دائما مذهبين ومستعدين، وامتنعوا بكل الأحوال عن التعرض لأشعة الشمس لما في ذلك من مخاطر في هذه الفترة. إلى شأن آخر الآن وإلى هذه القضية، إلى بلدة البعني في الشمال، قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد سائق سيارة إسعاف يبلغ من العمر 34 عاما. التهمة هي تنفيذ مهام لصالح جهات إيرانية. طبعا هذا يأتي في ظل أكثر من قضية كان قد أعلن عنها جهاز الأمن العام الشباك وكذلك الشرطة في عدد من هذه القضايا. طبعا هناك إدانات ويعني أدلة واضحة، ولكن في قضايا أخرى لربما هناك يكون لبس أو على الأقل يعني محاولات للخداع والنصب والاحتيال، وليس بالضرورة طبعا التخابر كما تتهم الجهات الإسرائيلية. نريد أن نستوضح هذه القضية، أن نفهم تفاصيل هذا الملف مع المحامي حسين مناع. مرحبا بك سيد حسين.
1: مرحبا فيك محمد جميع المستمعين.
0: يعني وضح لنا بداية التهم الموجهة إلى موكلك وما هي تفاصيل هذه القضية.
1: يعني التهمة الرئيسية الموجهة هي مساعدة العدو في وقت الحرب، وهي يعني التهمة الأصعب والأقصى في قانون مكافحة الإرهاب، وتهم أخرى مثل يعني
0: فقط للتوضيح هناك إمكانية وفق القانون الإسرائيلي حتى يعني الإعدام فيها
1: بهذه التهمة. إذا تم إدانة، إذا تم تتم الإدانة بهذه التهمة، يحق للنيابة أن تقدم يعني تصريح بأنها تطلب حكم الإعدام.
0: نعم.
1: في حال تم الإدانة طبعا، هذا ليس موضوعنا الآن. وإعطاء معلومات للمس بأمن الدولة وإعطاء معلومات التي تفيد العدو، يعني هذه هي ثلاث تهم الموجهة في لائحة الاتهام الذي تم تقديمها الآن. يعني حتى الآن لم ندرس يعني لائحة الاتهام بشكل مفصل، ولكن هذه التهم الموجهة.
0: طيب على شو كل ذلك، يعني ما هي تفاصيل الاتهام؟
1: يعني هذا الأمر يعني بدأ بالبداية بالتواصل مع موكلي عن طريق صفحة تتبع أو يعني واضح بأنها تتبع لوزير الأمن الداخلي إيتمار بن جبير، وتم التواصل معه وتم الحديث معه على تجنيده للعمل من أجل أمن الدولة والحفاظ على أمن الدولة. يعني ادعوا بأننا نعمل من أجل الحفاظ على أمن الدولة ونريد مساعدة أشخاص، وهو ظن يعني من البداية بأن من يتحدث معه يعني عن طريق الصفحة، وكان هناك يعني جميع البوستات التي ينشرها وزير الأمن الداخلي إيتمار بن جبير على هذه صفحة الإنستغرام، وهو ظن بأنه بالفعل يعني يتعاملون معه من وزارة الأمن الداخلي، ووافق على أن يتعامل معهم وأن يعطيهم معلومات أو يقوم بالمهام التي يلقون عليه، ظن منه بأنه يتعامل مع جهة رسمية ومع جهاز يحافظ على أمن الدولة. وبعد ذلك طلبت منه أن يعطي بعض المعلومات وأن يصور بعض الأماكن، وفي النهاية يقدمون ضده لائحة اتهام بأنه كان على علم بأن الجهة التي كانت في الطرف الآخر هي المخابرات الإيرانية وهو تعامل مع المخابرات الإيرانية.
0: يعني لم يكن لديه أي معرفة، أو لم يكن يعني الطرف الآخر أو المقابل أمامه لم يعرض له بأنه هو من يعني جهات
1: ولا في أي وضع من الوضعيات، ولا في أي مرحلة من المراحل لم يتم كشف الطرف الثاني، ولم يتم يعني حتى التنويه أو يعني تجربة توضيح بأنه التعامل هنا مع عدو أو مع جهة معادية. جميع الرسائل التي كانت بينه وبين المسمى إيتمار بن جبير ومن ثم ضباط من طرفه كما يدعون كانت باللغة العبرية، جميعها رسائل مكتوبة باللغة العبرية، لم يكن هنالك ولا أي رسالة بلغة غير اللغة العبرية، لم يكن هنالك ولا أي

0: اضطراب او تنويه او اي يعني تصرف ممكن له ان يظن بانه يتعامل مع جهه معادله، لانهم اقنعوه بانه هو يتعامل مع جهاز امن الدوله وهو يتعامل مع وزاره الامن القوميه التي تحافظ على امن الدوله. الان طلبوا منه ان يصور اماكن، ولكن هو يعني قام بتصوير هذه الاماكن ظنا منه بانه يساعد هذه الجهه، بانه يساعد الدوله، بانه يقوم بحمايه الدوله، وتلقى يعني اجر مقابل هذا العمل. هم يدعون أنه يعني تلقي الأجر يجب كان عليه أن يشك أو أن يظن بأنه يتعامل مع جهة معادية وطريقة تحويل الأموال.
1: طب فعلا في هذه النقطة يعني فقط لكي، وأنا أسأل هنا لكي نوضح أيضا لمن يستمع علينا، لأنه ممكن أي أحد يقع في ذلك. يعني شاب عمره 34 سنة سيد حسين، مش شاب صغير يعني ممكن تمر عليه مثل هذه الأمور. لا، لم ينتبه بالفعل، لم تكن لديه أي شكوك من حديثك يعني معه؟
0: أنا أتحدث بالضبط، حدث الآن الحديث معه في خلال شهر اعتقاله، هو منتقل منذ شهر، وكنا في التحقيقات. بداية كان هنالك أمر منع من لقاء محامي، ومن ثم قمنا بإزالة هذا الأمر، والتقيت فيه في أكثر من مرة، والتقيت فيه قبل التحقيقات. يعني هو أكد لي في جميع اللقاءات التي كانت بيني وبينه بأنه لم يعلم ولم يقول لم يشك، يعني حتى لو أنه هو قال بشكل كهذا أنه ممكن في لحظة معينة يعني شك بأنه ليس من يقف في الجهة الأخرى هو ليس الوزير إيتمار بن كبير، ولكن لم يشك ولو للحظة بأنه من يقف في الجهة الأخرى هم أشخاص أو مؤسسات أو مجموعات أو تنظيمات التي تتبع لأي جهة إدائية مع هذه الدولة. الآن يعني ممكن أن يقع ليس فقط ابن 34، وكان يقع من هو أكثر من ذلك سنا، يعني يقومون يعني عندما يقوم بالتواصل معك يعني بداية الحديث، بداية هذا الأمر كيف استضوه، يعني بداية هذا الأمر كان هنالك في صفحة إيتمار بن كبير مادة إعلانية بأن من يريد الحصول على رخصة سلاح يستطيع تقديم الطلب، ومن هنا بدأ الأمر. يعني هو قدم طلب لمساعدته في الحصول على رخصة سلاح كونه يعمل كسائق لسيارة إسعاف، ومن هناك تم اصطياده يعني من هذا المكان. يعني أي أحد، أنا أظن إنه جهاز الأمن العام عليه يعني الحفاظ على أمن الدولة، وليس وظيفته إنشاء صفحات كهذه أو أخرى للإيقاع بشباب ليخرجوا بهذه الإعلانات بأننا قمنا يعني بإيقاف فلان أو علان أو قمنا بمنع عملية إرهابية. ليس هذا الهدف. إذا كنت تريد أن تحافظ على الدولة، وظيفتك ليس إنشاء، إذا كانت هذه الصفحات تابعة لهم، ليس إنشاء صفحات كهذه أو أخرى من أجل الإيقاع بشبابنا أو بشباب آخرون. ادعاءنا طبعا انه هو لم يعلم ولا باي مرحله من المراحل بانه يتعامل مع جهه معاديه، هو اكد انه اعطى هذه المعلومات بحسب ظنه بانه يتعامل مع جهاز الامن القومي ومع مؤسسات الدوله ومن اجل الحفاظ على امن الدوله. الان يجب التنويه هنا، يعني الاعلان اللي قاموا به اليوم يعني النيابه العامه وجهاز الامن الداخلي بانه تم ايقاف سائق سيارة إسعاف استغل، ولم يستغل عمله كسائق سيارة إسعاف، ولم يتم التواصل معه لأنه سائق سيارة إسعاف، ولا يجوز يعني رش هذا الرمل في الأعين ومن أجل مهاجمات أو منع شبابنا من أن يتلقوا عمل كهذا. عمله كسائق سيارة إسعاف لم يكن له أي صلة في جميع البنود الموجهة له في لائحة الالتهام، وهو لم يستغل عمله كسائق سيارة إسعاف من أجل القيام بالمهام التي طلبت منه.
1: طيب، وعليه من خبرتك من تجربتك في مثل هذه القضايا، ما الذي يعني يمكن أن تفضي إليه هذه القضية؟ هل ستنجحون بإقناع المحكمة بأنه يعني تعرض لعملية احتيال وليس بالفعل لتهم أمنية؟
0: بالضبط. الآن يعني هذا هو الموضوع الموجود على المحك في خلال من خلال طلب اعتقاله حتى إنهاء الإجراءات القانونية. يجب عليهم أن يقنعوا المحكمة أنه في هذه يعني في هذا الفترة من الملف أو في هذا الوضع من الملف هنالك يعني أدلة، ليست أدلة دامغة، ولكن يجب أن يكون هنالك أدلة التي تقضي فيما بعد بإدانته بهذه التهم. نحن تندعي يعني لأنه في هذا الملف، طبعا أنا أقول ما أقوله بحسب ما سمعت منه بحسب ما قرأته في لائحة الاتهام، حتى الآن لم أتلقى مواد التحقيق، ويعني سنكون أكثر

0: العلماء وسنكون أكثر واضحين في توجهنا في هذا الملف بعد تلقي مواد التحقيق. إذا كانت مواد التحقيق تؤكد ما هو قاله لي يعني وما سمعته منه خلال التحقيق، فطبعا نحن في هذه الفترة نجرب أن نقنع المحكمة بأنه لا يمكن يعني إلقاء تهم كهذه لطالما لا يستطيعون فيما بعد أن يثبتوا عليه بأنه كان على علم بأنه يعطي معلومات إلى جهة معادية، بالذات وأنه يعني جميع الدعاة بأنه قام بتطوير شخصية مهمة أو قام بتطوير مكان حساس. لا يدور الحديث عن أماكن أمنية، لا يدور الحديث عن أمور التي ممكن أن تمس في أمن الدولة، ولكن يتحدثون عن شخصيات سياسية أو عسكرية بارزة اللي هو لا يعرفهم يعني ولا يعلم أن هذه الأماكن تابعة لهم. بعد تلقي مواد التحقيق سنقوم يعني بالعمل على إقناع المحكمة بأنه ليس هنالك يعني أدلة يستطيعون فيما بعد أن يثبتوا بأنه كان على علم أو كان لديه شك يعني شك أكيد أو شك شبه أكيد بأنه يتعامل مع أجهزة أو جهاز معادي لأمن الدولة. هذا ما سيتم البث فيه في هذه المرحلة وفي بعد طبعا في الملف الأساسي.
1: سنتابع إذن كل تفاصيل هذه القضية معكم. نريد أن أشكرك جزيل الشكر محمد حسين مناع، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: إلى فاصل قصير الآن ومن ثم نعود لنواصل معكم. المنتصف راديو الناس، ابقوا معنا.

0: اوبتيكا. اختاروا الان نظارة طبية من اروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لاخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوك تختاروا الجهاز الانسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لاجهزة ابل.
2: تحت رعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: حملة جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورك تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
7: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
8: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
9: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين.

0: فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
1: حطمنا الأسعار سي سيتر وان، تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.

0: عدنا من جديد المنتصف راديو الناس. إذن قبل الخروج إلى الفاصل كنا قد تحدثنا إلى المحامي حسين مناع حول هذا البيان الذي أصدرته الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام الشباك باتهام طبعا شاب عربي يبلغ من العمر 34 عاما من بلدة البعني في الشمال. الاتهام هو بتنفيذ مهام لصالح جهات إيرانية. كما يقول المحامي حسين مناع فإن موكله لم يكن على علم بأن الحديث يدور عن جهات أمنية، بل على العكس بأن هناك جهات إسرائيلية هي التي أنشأت هذه الصفحة وتوجهت إليه يعني محاولة مساعدته والحصول على معلومات لمكافحة الجريمة أو لأمور أمنية كهذه أو يعني من هذا القبيل. ولكن اتضح بعد ذلك بأن من يقف وراء هذه الخلفات هذه الصفحات والخلفية هي جهات طبعا إيرانية وليست جهات إسرائيلية كما توقع. فالقضية ليست قضية يعني قضية أمنية، إنما يعني كما ذكر المحامي حسين مناع احتيال وخداع. فلنستمع إلى جانب ما تحدث عنه حول هذه التهمة.
1: التهمة الرئيسية الموجهة هي مساعدة العدو في وقت الحرب، وهي يعني التهمة الأصعب والأقصى في قانون مكافحة الإرهاب. وتهم أخرى مثل يعني إعطاء معلومات للمس بأمن الدولة وإعطاء معلومات التي تفيد العدو. يعني هذه هي ثلاث تهم الموجهة في لائحة الاتهام الذي تم تقديمها الآن. يعني حتى الآن لم ندرس لائحة الاتهام بشكل مفصل، ولكن هذه التهم الموجهة. هذا الأمر يعني بدأ تواصل مع وكيلي عن طريق صفحة واضح بأنها تتبع لوزير الأمن الداخلي تمار بن كبير، وتم التواصل معه وتم الحديث معه على تزنيده للعمل من أجل أمن الدولة والحفاظ على أمن الدولة. وهو ظن من البداية يتعاملون معه من وزارة الأمن الداخلي، ووافق على أن يتعامل معهم وأن يعطيهم معلومات أو يقوم بالمهام التي يلقونها عليه، ظن منه بأنه يتعامل مع جهة رسمية ومع جهاز يحافظ على أمن الدولة.
0: إذن لكل من يستمع علينا الآن، لابد من التنبه دائما لهذه الجهات، لهذه الصفحات، لكل توجه يصلكم عبر شبكات التواصل الاجتماعي. في نهاية المطاف يمكن أن يكون هذا الأمر في غاية الخطورة، ويمكن أن يؤدي أيضا في مثل هذه الحالات كما رأينا إلى تهم أمنية وكذلك إلى السجن. الآن نقف مع هذه القضية التي كنا قد طبعا أعلننا عنها صباحا، هذا النشر الذي ورد في صحيفة داود أحرنوت، وبموجبه طبعا يقول طبعا من نشر هذا المقال أو هذا الخبر الصحفي في داود أحرنوت بأنه لأول مرة جهاز الأمن العام الشباك تدخل لمنع تعيين قضاة شرعيين، وذلك بسبب علاقات لهم مع الحركة الإسلامية الشمالية المحظورة إسرائيليا، وذلك طبعا بعد طلب من عضوي لجنة تعيين القضاة دودي أمسالم من الليكود وأوريت ستروك من حزب سموتريتش حزب هتسيونوت هادتيت. يتضح بعد ذلك بأن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأيضا مصادر وموثوقة كانت قد اطلعت على هذه الجلسات، جلسات تعيين القضاة الشرعيين، أكدت بأن نشر داود أحرنوت كاذب تماما، وبأن كل القضاة الشرعيين الذين تم تقديم أوراقهم اعتمدوا من خلال التصويت بشكل قانوني في هذه اللجنة. وطبعا جهات سياسية أكدت لراديو الناس بأن مصدر هذا الخبر والتسريب للإعلام العبري هي أوريت ستروك التي تسعى لرفع أسهمها في داخل اليمين المتطرف من خلال التضييق.

0: طبعا على العرب وملاحقتهم حتى في مثل هذه المناصب. طبعا كذلك أيضا المحامي حسين خالدي وهو عضو لجنة تعيين القضاة الشرعيين أصدر بيانا رسميا وصل إلى راديو الناس وقال فيه بأن هذا النشر لا علاقة له طبعا بالواقع. وكذلك أيضا الدكتور المحامي إيهاب أبو غوش وهو مدير المحاكم الشرعية نفى كل هذه التفاصيل. الآن إلى قضية أخرى لها علاقة في القضاء أيضا ولكن في جانب آخر. حزب لكلنا مكان كان قد قدم التماسا للمحكمة العليا وذلك بعد محاولات عرقلة وتضييق من الشرطة لتنظيم مظاهرة في مدينة اللد. ما الذي حدث ولماذا جاء كذلك هذا الالتماس؟ وطبعا المحكمة سمحت بعد كل هذه المداولات القضائية بتنظيم هذه المظاهرة غدا في مدينة اللد. تنضم إلينا الآن رولا داود رئيسة حزب لكلنا مكان. مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا. مرحبا محمد.
0: يعني أولا دعينا نشرح لكل من يستمع إلينا ما هي المظاهرة التي كانت مخططة ولماذا حاولت منعها الشرطة أولا؟
1: المظاهرة المخططة كانت المطالبة بإطلاق سراح جثمان إياد جاسوس هو الشاب اللي تم قتله تقريبا قبل شهر في اللد اللي اتهمت الشرطة بأنه كان حامل سكينة وعمليا حط حياة الشرطة في خطر. لنفس المرحلة كلاتنا بنعرفه كذلك الشرطة أنه كان في عنده يعاني من اضطرابات نفسية. العائلة طلبت من الشرطة تساعدهم في إعادته للمستشفى اللي طلع منه وكان في عندهم أمر بإعادته إلى المستشفى عشان يأخذ العلاج، ولكن الشرطة استخفت بدمه لأنه مواطن عربي، لأنه مواطن اللي بعاني من اضطرابات نفسية، وقامت بقتله للأسف في بالبلد في نص البلد. واليوم بتقول أنه عمليا هو جرب يعمل عملية تخريبية إرهابية، ولهيك هي ما زالت تضع جثمانه لليوم 29 اليوم
0: تحتجزه
1: طبعا تحتجزه ورافضة تسلم جثمان لحتى الأهل والعائلة تقدر فعلا تعطيه تعرف الدفن الملائم وتقدر على الأقل تحزن كما يجب. لذلك احنا طبعا التماس جينا بدنا نعمل مظاهرة مع العائلة طالب فيها بالإفراج عن جثمان. الشرطة طبعا رفضت واحنا قدمنا التماس لمحكمة العليا والمحكمة طبعا
0: ما هو تبرير الشرطة في البداية كان رولا؟
1: تبرير الشرطة هو نفس التبرير، التبرير تبعه انه بنحكي عن شخص اللي متهم باعمال تخريبية تحت قانون الارهاب. هذا الاتهام اللي هن عم بعطوه، ولذلك هن بقولوا انه احنا انه هن محتجزين الجثمان. لكن للاسف الوضع يعني جدا يختلف، في هون تقاعس، في هون يعني استهتار بحياة شخص اللي هو كان مع اضطرابات نفسية، والطريقة اللي فيها الشرطة بدها تغطي على الفشل الكبير اللي صار واللي طلع بحياة إنسان اللي كان مفروض يكون في المستشفى بتعالج، هو إنه بتجرب تعرقل كل إشي بأنها تقول بطريقة بسيطة إنه كان مخرب لأنه هو ابن عرب، وبهيك بتحتج جثمان. وأي عمل اللي العائلة قامت فيه من خلال إن عملوا خيمة اعتصام، الشرطة أجت وفكت الخيمة وقالت لهم إنه ممنوع حتى يحطوا صوره لابنهم لأنه هذا يعتبر تحريض. إحنا طبعا ما منوافق على هاي السياسات، ولهيك الخطوة الثانية كانت إنه نعمل مظاهرة. جربوا يمنعوها، قدمنا التماس للمحكمة العليا وأخذنا عمليا قرار من المحكمة إنه يحق التظاهر المطالبة بالإفراج عن جثمان.
0: وفعليا متى سيتم تنظيم هذه المظاهرة؟ ما هي التفاصيل ومن سيشارك أيضا فيها رولا؟
1: إحنا موجودين في هذا الاتفاق مع الأهل. إحنا المظاهرة راح تكون يوم الأحد مقابل المحطة وليس يوم الجمعة. راح نتواجد هناك نشطاء أشخاص، يعني للأسف عائلات اللي فقدت أولادها كذلك بسبب عنف والشرطة الموجودة هون. فيوم الأحد رح نتواجد في المظاهرة الساعة 10 الصبح في اللد، فاللي ممكن وبقدر يتواجد معنا طبعا نضمهم ويكونوا معنا.
0: طيب إذا نحن سنتابع أيضا معكم كذلك هذه المظاهرة وحيثياتها، ونريد أن نشكرك جزيل الشكر رولا داود رئيسة حزب لكلنا مكان. شكرا لك.
1: يعطيك العافية.
0: طيب إذن ننتقل الآن إلى شأن آخر وتحديدا إلى كل ما يتعلق طبعا في هذه الملاحقة وهذا التوسيع المستمر لعمليات الهدم والتضييق على المواطنين العرب تحديدا في الأرض والمسكن. قدمت حركة ريغافيم والمجلس الإقليمي الذي يدعى شمرون التماسا إداريا مستعجلا للمحكمة المركزية في القدس، وذلك لطلب هدم مبنى وإسطبل للخيول شرقي مدينة الطيبة بزعم أن هذا البناء جاء دون ترخيص. طبعا الجميع يعرف جمعية ومنظمة رقافيم هي جمعية تلاحق دائما ما تسميه هي بالترخيص غير القانوني. طبعا لا تلاحق المستوطنات والمستوطنين الذين يبنون بطريقة غير قانونية، ولكنها تلاحق دائما العرب في كل مكان يحلون به، والآن يتعاونون مع المجلس الإقليمي شمرون للتضييق على أهالي الطيبي من خلال هذا الالتماس للحصول على طبعا أمر إداري لهدم هذا الاسطبل للخيول. انضم إلينا المحامي يوسف مصاروي المترافع طبعا عن صاحب هذا المبنى وكذلك الذي يمثله أمام المحكمة. مرحبا بك سيد يوسف.
2: أهلا وسهلا فيك أخي محمد ولجميع المستمعين.
0: بداية دعنا نشرح تفاصيل هذه القضية، ويجب أن نقول طبعا يعني واضح بأنه لا يوجد هناك الكثير من النوايا الحسنة. الجميع يعرف ما هي جمعية رقافيم، والجميع يسمع تصريحات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مؤخرا، والجميع فاهم أيضا لماذا هذا الالتماس بهذا التوقيت وتحديدا ضد أهالي الطيبي.
2: صحيح جدا أخي محمد، للأسف مدينة الطيبي تعاني من جمعية رقافيم، ليس هذا فقط في هذه القضية، ولكن كانت قضايا سابقة وكان لنا معاملات وقضايا ضد جمعية رقافيم ومع جمعية رقافيم في عدة أماكن في مدينة الطيبي، في المنطقة الصناعية في مدينة الطيبي، في المنطقة الغربية بمحاذاة شارع ستي وغربي شارع ستي. جمعية رقافيم الآن وضعت مهمتها لكي تقوم بهدم أكبر عدد ومنع أكبر استعمال من أراضي الطيبة الشرقية، لتعلم هناك الشيء يجب أن ننوه له بالنسبة لأراضي الطيبة في المنطقة الشرقية. لأراضي الطيبة، أراضي الطيبة اللي في المنطقة الشرقية يوجد لها جغرافيا سياسية غريبة جدا، أي قسم من أراضي الطيبة في الجهة الشرقية والشمالية في خط وقف إطلاق النار سنة 1949 وقعت شرقي الخط، أي ما يسمى في أراضي سلطة الضفة أو أراضي الأراضي اللي التابعة للضفة الغربية أو ما يسمى اليوم نحن نسميه في الطيبة بلغة 67. ولكن من ناحية ملكية، الأراضي هي ملكية خاصة لأهل الطيبة لسكان الطيبة، ولا يوجد لأحد أي صلاحية أن يقوم بالاستيلاء عليها حتى لو أنها وقعت شرقي الخط أو خط وقف إطلاق النار. هذا شيء واضح، وهذه المشكلة بيننا اليوم وبين جمعية رقافيم. جمعية رقافيم تقول وتطالب أن هذه الأرض يجب أن يستولي عليها الجيش، ولكن هذه أرض خاصة وملكية لمواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية، مواطنين من مدينة الطيبة يحملون الجنسية الإسرائيلية، وهذا الشيء مهم جدا. وهذه نقطة المفارقة الكبيرة بيننا وبين جمعية رقافيم. ولكن ما لا يعجبهم أننا نقوم باستعمال أرضنا، نقوم بزرع أرضنا لتذهب إلى كل هذه الأراضي. الأراضي هي أراضي زراعية، استعمال زراعي مشجرة بأشجار، وما قاموا به هو وضع جدران على هذه الأراضي، وفي حالة معينة كان اسطبل خيل. اسطبل خيل هو استعمال زراعي، والكل يعلم هذا الشيء، ولا يوجد أي استعمال غير زراعي. ونحن نتحدث عن ملكية خاصة، أرض قانونية، لا نستولي على أرض، مثل ما قلت في السابق أنت في بداية الحديث، لا نتحدث عن أرض استولوا عليها وقاموا ببناء غير قانوني. نحن لا نتحدث عن بناء، نتحدث عن استعمال زراعي الذي من الاستعمال الزراعي لا يوجد أي حاجة من أجل زراعة شجرة ولا من أجل زراعة نبتة معينة، لا يوجد أي حاجة لأي ترخيص.
0: طيب. ما الذي تقومون به الآن أمام المحكمة لكي تحاولوا منع هذا الهدم؟
2: نحن تقدمنا بطلبات أيضا للإدارة المدنية، بما أننا موجودين في أرض السلطة المسؤولة عنها هي الإدارة المدنية، لأنها حسب خط وقف إطلاق النار هي خارج المخطط مدينة الطيبة. نحن توجهنا إلى الإدارة المدنية لكي نصدر استرخيص ملائم للاستعمال كاستعمال اصطاب الخيل في هذه الحالة وفي حالات أخرى للاستعمالات الزراعية. هناك من وضع مخزن للاستعمال الزراعي. فكل هذه الأمور والجدران, الجدران هي جدران من الشبك ولا

0: ولا نتحدث عن جدران بناء، نتحدث عن جدران من الشبك. تقدمنا إلى السلطات لإصدار تراخيص، وأنا آمل أننا سوف نصدر تراخيص. لا يوجد أي مانع قانوني ولا مانع أمني، هذه أهم شيء، لا يوجد أي مانع قانوني ومانع أمني لإصدار تراخيص. أنا نحن نتحدث عن أراضي بعيدة جدا عن الجدار. ما خرج به هذا المتحدث باسم رجبيم هو فقط من منطلق عنصري ومن منطلق لكي يعطي وصفة عنصرية ووصف ضد المواطنين العرب وضد أهل الطيبة. لا يوجد أي، هناك جدار فاصل بيننا وبين الضفة الغربية، هذا الجدار يبعد تقريبا كيلو متر عن هذه الأراضي، وهذا الجدار يمنع أي تهريب أسلحة، أي تهريب مخدرات، أي تهريب أمني. هذا كله كلام فارغ، ما تحدثوا به كان كلام فارغ. ولذلك نحن نقول ونعيد ونقول، نحن على هذه الأرض، هذه أرضنا، أرضنا الخاصة، ونحن نقوم ما يجب أن نقوم به من أجل إصدار تراخيص لاستعمال هذه الأراضي.
1: طيب إذن سنتابع معكم كل تطورات هذه القضية. نريد أن نشكرك جزيل الشكر المحامي يوسف مصاري، وشكرا جزيلا لك.
0: عفوا لك، شكرا أخي محمد.
1: بإذن الله إلى ختام المنتصف، شكر لكل زملائي وزملاء الذين رافقونا في هذا البث. في الهندسة الإذاعية لياس عبد الملك، في الإعداد والتحرير عزمي داريني، في التصوير والإخراج والديجيتال عرين نصار، جواد العمري وعلا حسن، وكل الشكر لكم ولكن على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.

0: خدماتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق، تصميم بخطف الأنفاس، يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة، مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
2: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار

0: شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على نجم 2829 كلاليت استاتيكا. خبرة، ثقة ومسؤولية.
1: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
2: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 8 جرام 1.49 شيكل و90، حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90، شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90، أصابع شنيتسل ماما عوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90، كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90، عسليات مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضعة لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
5: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
6: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد مجدلي وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد سائق سيارة إسعاف يبلغ من العمر 34 عاما من بلدة البعن في الشمال، تنسب إليه تهم التخابر مع إيران مقابل مبالغ مالية. بدوره نفى المحامي حسين مناع المترافع عن الشاب المتهم ادعاءات النيابة العامة، وقال في حديث لراديو الناس إن الشاب وقع ضحية عملية احتيال ولم يعلم أنه يتحدث لجهات إيرانية.
2: التهمة الرئيسية الموجهة هي مساعدة العدو في وقت الحرب، وهي يعني التهمة الأصعب والأقصى في قانون مكافحة الإرهاب، وتهم أخرى مثل يعني إعطاء معلومات للمسك بأمن الدولة وإعطاء معلومات التي تفيد العدو. يعني هذه هي التهم الموجهة في لائحة الاتهام الذي تم تقديمها الآن. يعني حتى الآن لم ندرس لائحة الاتهام بشكل مفصل، ولكن هذه التهم الموجهة. هذا الأمر يعني بدأ تواصل مع عن طريق صفحة واضح بأنها تتبع لوزير الأمن الداخلي تمار بن كبير، وتم التواصل معه وتم الحديث معه على تجنيده للعمل من أجل أمن الدولة والحفاظ على أمن الدولة. وهو ظن من البداية يتعاملون معه من وزارة الأمن الداخلي، ووافق على أن يتعامل معهم وأن يعطيهم معلومات أو يقوم بالمهام التي يلقونها عليه، ظن منه بأنه يتعامل مع جهة رسمية ومع جهاز يحافظ على أمن الدولة.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي أن مستوطنين إسرائيليين اثنين

0: عبر الحدود إلى الأراضي السورية في منطقة جبل الشيخ قبل أن تنجح قوات الجيش في العثور عليهما وإعادتهما إلى داخل الحدود، وذلك لليوم الثاني على التوالي التي تسجل فيه حوادث من هذا النوع. قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له إن المواطنين الإسرائيليين عبر الحدود في وقت مبكر من اليوم دون توضيح ظروف أو أسباب ما حدث. لقي الشاب مؤيد عبد القادر من مدينة الطيب مصرعه اليوم إثر حادث طرق بين شاحنة ومركبة خاصة على شارع رقم 4 قرب منطقة حلوت. هذا وأعلنت الفرق الطبية وفاته في المكان، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة. أصيب رجل يبلغ من العمر 52 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة معلود ترشيحة، ونقل إلى المركز الطبي للجليل في نهارية وهو في حالة مستقرة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. قدمت النيابة العامة في لواء المركز لائحة اتهام إلى المحكمة ضد شاب تنسب إليه تهمة قتل بكر صراط من الطيب في ظروف مشددة ومحاولة قتل أحد أقربائه إلى جانب مخالفات جنائية أخرى، وذلك بعد انتهاء تحقيق أجرتها الوحدة المركزية. وجاء تقديم لائحة الاتهام بعد تحقيق موسع فتحته الشرطة في أعقاب الجريمة التي وقعت في مدينة الطيب سابقا وأسفرت عن مقتل بكر صراط وإصابة أحد أقاربه بجروح خطيرة. تلقى عدد من أصحاب البيوت في مدينة طمرة إخطارات هدم خلال الأيام الأخيرة، ما رفع من منسوب الغضب الذي يسود المجتمع العربي مؤخرا في ظل تزايد أعداد البيوت المهددة بالهدم. جميلة عياش عرارف تحدثت لراديو الناس وقالت إن عائلتها تلقت أمر هدم لمنزلها الذي تقيم فيه الأسرة منذ 42 عاما.
1: إيش عن جد صعب ومش هوين إنه يقولوا لك يتصلوا فيك تلفون من البوليس من الشرطة إنه إحنا تعالوا خذوا في إلكو مكتوب أمر هدم البيت بتيجوا تأخذوا اليوم أو بكرة. جوزي فكر إنه الهدم بده يكون مثلا بكرة، صراحة اتصل فيا يعني ما كنتش في البيت، اتصل إنه بده ينهدم البيت وأجيت يعني بسرعة غريبة، كنت أنا بمحل يعني أشتري للبيت شغلات، بصراحة بالأمور وصلت البيت يعني ما قدرت بعرفش حالي كيف وصلت الدار. شعور صعب كثير كثير إنك أنت تتعب على بيت وتعمره 40 سنة 42 سنة وبالآخر يقولوا لك تهدمه.
0: أعلنت شرطة الإسرائيلية أنها تنفذ اليوم حملة واسعة لتطبيق قوانين السير وتحرير المخالفات المرورية، وذلك ضمن خطة الطوارئ للحد من حوادث الطرق وضبط السائقين الذين يرتكبون مخالفات خطيرة على الشوارع. وأوضحت الشرطة في بيان لها أن المئات من أفرادها والمتطوعين فيها سينتشرون على المفارق والشوارع الرئيسة في مختلف أنحاء البلاد، وذلك لتنفيذ عمليات إنفاذ مرورية مكثفة حتى ساعات الليل. إلى حالة الطقس. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا طيلة هذا اليوم. هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من موجة حر شديدة تبدأ غدا الجمعة وتبلغ ذروتها السبت والأحد وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: راديو الناس
1: المحطة المركزية.
2: Are you ready? And to all the ladies out there.

0: المدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرات شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 28-29. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
2: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10.90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14.90. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلو جرام 1.29.90. ورق تواليت موليت 30 لفة 1.19.90 فقط. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
0: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الانسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
4: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
0: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.

0: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس، هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
2: في قطارات بتكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
3: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90، حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90، شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلوغرام 1.14 شيكل و90، أصابع شنيت سلمة معوف 1 كيلوغرام 29 شيكل و90، كبسولات إسبريسو عليت 4 ب49 شيكل و90، عسل ياد مورديخاي 900 جرام 1 ب29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
4: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبع.

0: بيع في 15 موقعا مختلفا في الجليل مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
1: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبرائنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.

0: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
1: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصرياً في آي بليس، عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس مكانك لأجهزة أبل.
2: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
3: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
4: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيد من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 2829. كلاليت استاتيكا، خبرة ثقة ومسؤولية.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. اندلع حريق كبير في مكب للنفايات قرب بلدة كوكب أبو الهجة، ما أدى إلى انتشار النيران في المناطق غير المأهولة المجاورة وسط عمليات إخماد واسعة. تعمل طواقم الإطفاء على السيطرة على الحريق ومنع امتداده، فيما لم تسجل أي إصابات حتى الآن. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد سائق سيارة إسعاف يبلغ من العمر 34 عاما من بلدة البعني في الشمال، تنسب إليه تهم التخابر مع إيران مقابل مبالغ مالية. بدوره نفى المحامي حسين مناع المترافع عن الشاب المتهم ادعاءات النيابة العامة، وقال في حديث لراديو ناس أن الشاب وقع ضحية عملية احتيال ولم يعلم أنه كان يتحدث إلى جهات إيرانية.
1: الأمر يعني بدأ تواصل مع موكلي عن طريق صفحة واضح بأنها تتبع لوزير الأمن الداخلي تامر بن جبير، وتم التواصل معه وتم الحديث معه على تزنيده للعمل من أجل أمن الدولة والحفاظ على أمن الدولة. وهو ظن من البداية يتعاملون معه من وزارة الأمن الداخلي، ووافق على أن يتعامل معهم وأن يعطيهم معلومات أو يقوم بالمهام التي يلقونها عليه، ظن منه بأنه يتعامل مع جهة رسمية ومع جهاز يحافظ على أمن الدولة.
0: أصيب عامل في 34 من عمره بجروح متوسطة أثر سقوطه من ارتفاع خلال عمله في منطقة صناعية في معلية. تم نقل المصاب إلى المركز الطبي للجليل في نهرية وهو يعاني من إصابات متوسطة. دعت وزارة الصحة والجمهور ولا سيما كبار السن والأطفال والحوامل ومرضى الأمراض المزمنة إلى تجنب التعرض لأشعة الشمس والإجهاد البدني مع موجة الحر المتوقعة خلال الأيام المقبلة. وأكدت الوزارة ضرورة طلب الإسعاف فور ظهور أعراض ضربة الشمس، محذرة من إعطاء المصاب أي سوائل في هذه الحالة.

0: قدمت نية بتلعى ما 9 لوائح اتهام ضد 15 متهما بتهم الإتجار غير القانوني بالأسلحة والمخدرات وحيازة أسلحة، وذلك في عقاب تحقيق استند إلى نشاط عميل سري للشرطة. وبحسب لوائح الاتهام، نفذ العميل السري على مدار نحو عام ونصف عمليات شراء خاضعة للرقابة بعد التواصل مع المشتبه بهم وجمع أدلة تتعلق بصفقات أسلحة ومخدرات مقابل 10,000 شواقل. قدمت النيابة العامة في لواء المركز لائحة اتهام إلى المحكمة ضد شاب تنسب إليه تهمة قتل بكر انصراط من الطيبي في ظروف مشددة ومحاولة قتل أحد أقاربه، إلى جانب مخالفات جنائية أخرى، وذلك بعد انتهاء تحقيق أجرته الوحدة المركزية. وجاء تقديم لائحة الاتهام بعد تحقيق موسع فتحته الشرطة في أعقاب الجريمة التي وقعت في مدينة الطيبي وأسفرت عن مقتل بكر انصراط وإصابة أحد أقاربه بجروح خطيرة. شهدت قاعدة زديتيم أن التابعة للجيش الإسرائيلي حديثة غير اعتيادية بعدما غادر عدد من جنود كتيبة في لواء جفعاتي القاعدة العسكرية دون إذن على خلفية خلاف مع قائد الكتيبة. قال الجيش الإسرائيلي أن الجنود غادروا القاعدة بعد قرار قائد الكتيبة إزالة لافتات مرتبطة بممارسات غير مقبولة، مؤكدا أن الحادثة قيد التحقيق والمعالجة. أعلن الجيش الإسرائيلي أن مستوطنين إسرائيليين عبر الحدود إلى الأراضي السورية في منطقة جبل الشيخ قبل أن تعثر عليهما القوات وتعيدهما إلى داخل إسرائيل، ويعد ذلك ثاني حادث من هذا النوع خلال يومين متتاليين. أفادت وكالة رويترز بأن سوق التأمين البحري في لندن وسعت نطاق المناطق المصنفة عالية المخاطر في البحر الأحمر على خلفية هجمات الحوثيين على السفن. بحسب الوكالة، يشمل التوسع مناطق قبالة الموانئ السعودية فيما استثنيت المياه المصرية من التصنيف الجديد. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل صافيا إلى غائم جزئيا مع احتمال تشكل ضباب محلي في جنوب السهل الساحلي. ختام النشرة، تلتقون بعد قليل الزميل فادي زغيري وحركة سر. في أمان الله.
1: راديو الناس، قصة كبيرة.
2: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
3: بحب أسمع خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
4: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
2: أنا صراحة بلشت راديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
5: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
6: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو التوب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
5: عن جد.
7: اشكر راديو الناس الذي يصل الى اذان كل الناس.
5: كل الناس
8: كل الناس
9: راديو الناس دايما معي.
10: تقريبا دقيقة.
11: نقول من وراء الكواليس، فما هي الكواليس؟ المصطلح من أصل فرنسي أن كوليس، وقد عرفه معجم اللغة العربية المعاصرة بأنه مصطلح من عالم الفن، ويعني أماكن على المسرح لا يراها المشاهدون وإنما يكون فيها الممثلون قبل ظهورهم على خشبة المسرح. وقد استخدم هذا المصطلح في شتى المجالات بدءا من الأمور الشخصية وانتهاءا بالأمور السياسية، فإذا قام الإنسان بأمر بالخفاء واكتشف أمره فيما بعد قالوا قام بكذا من وراء الكواليس ومن غير أن يدري به أحد. وفي العلاقات الدولية نسمع عن الكثير من الإجراءات والاتفاقيات التي تتم سرا فهي من وراء الكواليس.
9: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يسعد هالمساء، يا مساء الخير، يا مساء الخميس، يا مساء نهاية الأسبوع. أهلا وسهلا المستمعات والمستمعين، يلا ساعة صارت 3:09 وهذا موعدنا وموعد بداية استراحتنا اليومية بهاي الساعة، استراحة منتصف النهار ودايما استراحة الخميس مختلفة معكم مع كل السائقين والسائقات. يلا بلشوا جهزوا حالكم للويكند، أجواء حارة جدا جدا جدا عم تبدأ من اليوم، وهي موجة الحر ستستمر معنا حتى يوم الاثنين القادم. هي دعوة أكيد لتوخي الحذر، اشربوا كتير مي يا جماعة، تتعرضوش كتير لأشعة الشمس، اوعوا تنسوا أي حدا بالسيارة أو أي طفل بالسيارة. وكمان دايما بنذكركم إنه دايما خلوا مي خارج المنزل للحيوانات الأليفة والطيور، ويلا بلشوا معنا المشوار الممتد للخمسة على هواء راديو الناس. تحية لكل اللي عم بسمعونا على الطرق، بلشوا سجلوا حضوركم بهاي اللحظات على 050-55-77-399. يلا اليوم الجو حلو، حار جدا، تعالوا نستمتع فيها. يلا الجو ده حلو، يحب الرأس.

يلا المطلوب يا جماعة، حبتين سعادي، ضحكة حلوة هيك، مي، إشي بارد، صحصحوا معنا على الطريق. يسعد لي هالمساء الحلو، يا رب يا رب هيك عطلة نهاية أسبوع سعيدة، وإن شاء الله كل الطرق تكون مسهلة وميسرة أمامكم بهاي الساعة، مع أنه صراحة أشك بالموضوع. الازدحامات المرورية عم بتكون سيدة الموقف بهاي الساعات. يلا وينكم يا جماعة؟ وين موجودين؟ شو وضع الطرق عندكم؟ شو وضع كمان درجات الحرارة عندكم؟ درجات حرارة مرتفعة جدا جدا جدا، واليوم الخميس بتواصل تأثر البلاد بموجة حارة متوسطة القوة، بتكون الأجواء حارة أكثر من المعتاد، وبشكل لافت بتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بنحو 4 درجات مئوية.

في حدا مداوم بكرة ولا الكل معطل بكرة؟ احنا معطلين بكرة. في حدا بكرة مداوم يا جماعة؟ لا صعب الشغل صراحة، جمعة سبت هيك صعب، يعني مش ضابط صح؟ يعني هيك بكرة مثلا بدها بحر، بدها تبريد، بدها مثلا قعدة بالبيت مع مكيف شغال، مع ممارسة هوايات بتحبوها، أما مش شغل. يلا هاتوا نروح نمسي عليكم ونشوف مين معنا. أبو وديع بطوبة الزنجرية يسعد هالمسا، شكرا جزيلا على كلامك الطيب. محمد كبهة يسعد هالمسا، كل ما بتسافر خارج البلاد وبتغيب عنك كم يوم بس تعمل شغلة واحدة بتزيد محبتك. شكرا شكرا يا محمد، يسعد لي هالمسا. مرحبا فادي، ما ضلش غير نجيب جمال وهيك بيكون الطقس صيفي صحراوي بامتياز. مساء الخير يا محمد. حمودي يسعد هالمساء الحلو، تحية لإلك. أم خضر مساء الخير، قاعدين بالبيت ومشغلين المكيف بسبب درجات الحرارة المرتفعة. مساء الخير كمان لعلي بالعمل بكرمئيل، درجة الحرارة 39 درجة مئوية. السلام عليكم، اشتقنا لك كتير زمن ومدي. فاضل عاصي مساء الخير يا فاضل. أزمة سير خانقة من دير القاسي وحتى مدخل فصوطة، مساء الورد فاضل، تحية لإلك. أنا بكرة جوزي مداوم. آيات ولا معطل؟ ما فهمتش، أنت معطلة وهو مداوم، أنت معطلة وأنت مداوم وهو معطل، شو الإشي؟ احنا بكرة مداومين، الله يعطيكم العافية صراحة اللي مداومين. انا مداوم بكرة اخر الشهر. خليل غنطوس مساء الخير، مرحبا باحلى ساعتين بالنهار، ما هي يسعد هالمساء. انا موجودي بمحل حاسة حالي بدي اتجمد، لف حالي بحرام بس اطلع، بدي اعطيها تحية للشمس. تبلغوش بخفض درجات الحرارة بالمكيف يا جماعة، يعني تحطوش درجة الحرارة 16، صفي مبالغة وبصفي

كتير برد بعدين. إكرامي يا مساء الخير رائد، يسعد لي هالمساء الحلو. هذا الجو بده مي وفي حركة سير. مع أنغش مذيع فيك يا راديو الناس، شكرا، يعني قرأتها كلها يا رائدة، يعطيك العافية. يسعد مساك فادي، مساء الخير لإيمان، نبيل، مساء الورد والفل، يسعد مساك ومساء الخير لتمام، أهلا وسهلا. مش سايبة مجال، مفيش وسيلة. أنا ليش امزعلك تحية؟ ليه اسمها ودي تحية ولا شو يا سايبة مجال مفيش أبو شو؟ أنا عايز بس ألاقي دخلة عايشة أبو لاون. حاضر، ودي له أحلى تحية. فادي العطلي مش عطلي، كلها مناسبات وفيش راحة. مزبوط، صح أديب، أنا معاك، بس بتقدر يعني أنت كمان تعمل توازن بين عطلتك، بين مشاركتك بالمناسبات، بين ولا أنا غلطان ولا بنفعش، ولا أنت من الأشخاص اللي معتمدين نظرية مين عزمك لزمك. نفع مرات نعتذر عن المشاركة ببعض المناسبات إذا مثلا مش جاي عبالنا أو بدنا نرتاح أو الجو مش سامح، ولا أنا غلطان يا جماعة الخير. أنا مكيف سيارتي قرر يخرب الصبح، أنا لو محلك ألا يعني أحب أعمل مصيبة. خميس ونيس وراحة بال، مساء الخير يا ختام، مساء الخير على الجميع. تحية لزوجتي بيسان، هي حدي، مساء الخير يا بيسان، مساء الخير يا دكتور رامي، يسعد هالمساء. ألاء، يسعد هالمساء. 40.5 درجة الحرارة، وين هاي ألاء؟ أين أنت يا ألاء؟ نوفا جليل أزمة خانقة جدا، كمان على شارع 6 شمالا أزمة خانقة.

والله يا شادي كنت بحب أعطيك نصيحة على الهوى بس صعب صراحة. ميرال اقرأي آخر رسالة وصلت من شادي. طيب بما أنه عم تشكو من درجات الحرارة المرتفعة وبما أنه يعني هيك بتكون ضلوا بالبيت مبدئيا أو إذا بتكون ضلوا بالبيت بعطلة نهاية الأسبوع هتساعدكم شو ممكن تعملوا بالبيت هيك مكيف شغال شو ممكن أنه تعملوا هيك وتمارسوا هوايات حلوة بالبيت مبدئيا بالوقت اللي عم بتسيطر عليه الشاشات وعم بتسيطر عليه التكنولوجيا وبسيطر عليه التليفون والآيباد والآيفون وما إلى ذلك وهذا كله بيعمل تأثير سلبي على الصحة النفسية واضح أنه اليوم هوايات الجدات عم ترجع وهيك تتصدر المشهد واليوم رح نحكي لكم أي هوايات ممكن تعملوا من هوايات الجدات واللي عن جد عن جد عن جد مبدئيا ممكن كتير تساهم بأنها تساعد صحتكم النفسية.

العاطفي والحضور الذهني والرضا الإبداعي. وبيحكوا انه هاي الهوايات البسيطة اللي بتعتمد على اللمس، الهدوء والتفاعل الحسي وحرية الإبداع من دون ضغط هي أمور بنفتقدها مبدئيا بحياتنا العصرية. عشان هيك اليوم خبراء النفس عم بنصحوا بممارسة هاي الفعاليات مثل الحياكة والتطريز، مثل السيراميك، الرسم والتلوين، البستني أو زراعة الأعشاب، الخبز والعجن، كتابة الرسائل، ألعاب الطاولة، ألعاب الشدي. كل هاي الأمور عن جد بإمكانها إنها تدعم اليقظة الذهنية، بتخفف التوتر، بتخليكوا هيك توفروا استراحة من العالم الرقمي. وطبعا الحرف اليدوية هي تجربة غامرة جدا بتسحبنا من العالم الرقمي. يعني جربوا إذا بتبلشوا هيك تعملوا تمارسوا هواية معينة يدويا، مثلا بتبلشوا تلعبوا شدي، تلعبوا طاولة، تلعبوا شيش بيش، مرة واحدة بتحسوا إنه أنتم مش حاسين كيف الوقت عم بمر، ومرات عن جد هيك بتحاولوا ولكم بتسحبكم معها زي ما بيحكوا. وطبعا هذا الموضوع ممكن انه يطغى على جهازنا العصبي ويخلينا مبدئيا لما بنبتعد عن العالم الرقمي نقارن انفسنا بالاخرين ونفهم كيف العالم الرقمي عم بيستنزف قدرتنا على التركيز. فجربوا على الويكند عن جد إذا فيش عندكم مخططات بسبب درجات الحرارة المرتفعة، جربوا اعملوا فعاليات الجدت.

أي أغنية رولا اللي عم تحكي عنها ما فهمتش. حول بحيرة طبرية أزمة خانقة، درجة الحرارة 42 درجة مئوية. هاي الرسالة عم توصلنا من رياض. مساء الخير يا رياض، من مفرق هوشعيا حتى ترعان مسكرة الطرق تماما. مساء الخير يا رندا، فادي أنا سيارتي سودا ودرجة الحرارة عندي 42 درجة مئوية. الله يكون بعونك صراحة يا إناس، الله يكون بعونك. يلا فاصل إعلاني ونعود.

0: عملة جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني ولي فود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورق تواليت مولد 30 لفة 1.19 شيكل فقط الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
3: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
6: سكن اقامه،
5: كنت بحالة ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا،
5: شفت طلاب وسالت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
5: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
8: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
6: نظم
8: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
1: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في

0: ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
1: حطة من الأسعار سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
2: إيروكا يعني أوبتيكا.
3: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصريا في آي بليس، عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
4: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم مخطوف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر استهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
5: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
1: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.

0: يلا رجعنا. سعد هالمساء. تحية لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا المستمعات والمستمعين. الخميس اليوم صرنا 30 الشهر 30 تموز، بكرة آخر الشهر وبخلص هذا الشهر ومنفوت بشهر 8 وبخلص شهر 8 وبعدها بيجي شهر 9 وبخلص شهر 9 والحياة ماشي والأمور ماشي والدولاب ماشي ولف بينا يا دنيا
1: طيارة خلصت السنة
0: ولف بينا يا دنيا. شو اسمها أغنية لف بينا يا دنيا؟ آه يا دنيا صح؟ تعرفي إسا أجت عبالي الأغنية آه يا دنيا. مرحبا ميرال،
1: مرحبتين،
0: شو الأخبار؟
1: منيحة،
0: طمنيني عنك.
1: ممتازة،
0: كله تمام.
1: خميس
0: جابالك تسمعي آه يا دنيا؟
1: حلو،
0: آه يا دنيا، آه يا دنيا، إياها إياها إياها، ولف بينا يا دنيا وطوحينا. توهينا ولا طوحينا؟
1: توهينا. لا
0: توهينا، اسمعي. بس أنا بحبها أكتر من بوسي.
1: بوسي أحلى صراحة.
0: صح،

0: شفتي طوحينا يا دنيا, جيبي أجلنا يا دنيا
1: من الأخ أنجبتها ناعمة
0: طوحينا يسعد لي المساء الحلو.
1: مساء الفل,
0: شو الأخبار؟ كيف أمورك؟
1: تمام التمام.
0: طاقات خميس اليوم؟
1: خميس.
0: خميس خلص. خميس خلص الأسبوع, طار الأسبوع, انتهى الأسبوع, امبارح بلش الأسبوع.
1: لا على فكرة السرعة اللي عم تمشي فيها الأيامات مش طبيعية عن جد, كل مرة عم بتكون أسرع من اللي قبل.
0: أنت فاهم أنا امبارح رجعت من العطلة صار خالص الأسبوع
1: أوحيت الله, الله لا مش لازم. معقول مش طبيعي.
0: مش مشكلة, بكل الأحوال الحياة حلوة.
1: جنن
0: الحياة مليئة بالسعادة
1: مش حم بالمرة
0: والله شو.
1: وهذا اللي محل الحياة أكثر.
0: شوفي الدنيا كتير حم
1: مش معقول.
0: صح مش معقول, بس يعني كل هذا الحم يهون عن نتفة برد. لا لا لا,
1: غلطان ولا غلطان؟
0: لا
1: ولا
0: لا غلطان. لا لا يهون عن برد وشتاء.
1: على فكرة إحنا لأنه في مكيفات فعايشين بنعيم.
0: صح.
1: تخيل هذا الحم كله إسا عن جد وما فيش مكيف, دك تقول لي بيهون عن نتفة برد.
0: تخيل البرد كله في شتاء فئة.
1: لا أنا ندمان على كل مرة قلت برداني فيها.
0: لا يا بنت الحلال لا, مش
1: في شتاء فئة بتلبس حالك, بتدفي حالك, بتحط صوف, تحط حرمات, بس فيش كيف تبرد عن حالك إذا فيش مكيف.
0: طيب شو أكتر إشي ممكن يعمل لك سعادة على هاي السيرة غير المكيف؟
1: شوكولاتة.
0: لا جد, شو أكتر إشي ممكن يعمل لك سعادة غير شوكولاتة؟
1: كتير مصاري.
0: كتير مصاري. منطقي, صريح البنت صريح. شو أكتر إشي يا جماعة ممكن يعملكو سعادة يا جماعة الخير؟ أكتر إشي ممكن عن جد يحسسكو بالسعادة. أنا أكتر إشي ممكن يحسسني بالسعادة السفر, ثم السفر, ثم السفر.
1: والسفر شو بده؟
0: ثم بده ماني. أكيد أكيد طبعا. طيب مصاري
1: فالماني بتعملك سعيد بكل شيء.
0: بتعرفي هدول اللعب. شوف يعني السعادة تعرف هدول خدها من الآخر. مصاري, سفر, أكل.
1: مصاري معك, مصاري بتعمل كل شيء, بتكون كتير مبسوط, كل شيء تمام
0: خالص. سهلي. يلا احكولي, اكتبولي على واتساب رجاء على 0505577399 شو اللي بيعملكم سعداء, بس بدون ما تفلسفولي الأمور. تمام أوكي, سهلي بسيطة.
1: هاي رسالة لك على فكرة.
0: الله يسامح صاحب الرسالة. مين
1: ليش صادق؟
0: شو صار؟ ليش راحت سر السعادة؟ راحت سر السعادة. شو عم بيصير؟ الكمبيوتر عم بنط من أغنية لأغنية لأغنية. طيب مش مشكلة, عادت وانتشلت. مش أنا اللي حطيت عربيون, أنا على فكرة لحالها فاتت
1: لحالها.
0: طيب هاتي نقرأ الرسائل.
1: يال.
0: شو اللي بيعملكو سعداء يا جماعة؟ شوف الفهماني ما راح
1: طيارة
0: عندي كون كمان,
1: بس السفر.
0: السفر
1: طيارة ومطار وزوج مسرف.
0: طب مين هاي؟ أم خالد أحييكي على صراحتك. طيارة مطار وزوج مسرف, تخيلي أنت سعادتك طيارة ومطار يطلع عندك جوز بخيل مثلا,
1: مصيبي.
0: تقول لك صعب النقاش مع حدا بحب الصيف. الله يسامحك.
1: هو بينه وبين حاله أصلا مش مقتنع بالموضوع.
0: لا على فكرة أنا مقتنع على الآخر الآخر الآخر الآخر, وأنا أحب
1: طب
0: الصيف.
1: طب اطفي المكيف وهات نشوف قدر حدا لك مقتنع.
0: ليش أطفي المكيف؟ في نعمة اسمها مكيف, ليه أطفي؟
1: ما إذا بتحب الحم مش لازم تحب إنه في مكيف.
0: مناقش الموضوع قبل الفاصل, هات
1: نلف ونرجع على الحم. الصحة ورح

0: البال والمصاري.
1: يعني حمودي. أوكي. نفسي أروح القطب الجنوبي. خدي ميرال معك رائد على القطب الجنوبي. عندك
0: مصاري كرة القدم.
1: مصاري وكرة القدم. الحب الحب بعد في حب رنين. رنين تقول لك أكثر إشي بعملها سعيدة، أو إنه رنين داخلي بعلاقة جديد، أو إنه رنين عايشة على كوكب موازي. رنا رنا مش رنين. مساء الخير رنا. لا عم نمزح رنا والله. لترقصي معي بلسك المف أورت 400 برميل نفط. طب إناس يعني 400 يعني زوديهن شوي، انت بدك تورتي وتورتي يعني، كبري الورتي شوي يا بنت الحلال. طبخه زاكية ولمت عيلي. حلو. عندك ايش بتنط؟
0: ليش عم بصير هيك؟ تصير كل شهريتي إلي ومش لتسديد القروض
1: يعني. هذا بالاخر حلم سيبقى في خانة الحلم رامي.
0: مصاري وطيارة.
1: مصاري وطيارة. بانيو ملان تلج وننزل فيه مرة واحدة متوفر رندم. منفع تروح تعملي تجربة صعبة مش سهلة صراحة.
0: مصاري وسفر والأحد طالع كبرس وبديش أطلع من البركة.
1: منطقي. وأنا أحييك. حب 20 سنة. إذا حب 20 سنة والله برافو عليك. لا برافو عليك. إذا حب له 20 سنة يا رب يديمه عليك نعمي.
0: الأكل بدون الزيادة بالوزن.
1: وأنا كنت بحب كمان هاي هاي النعمة. تخيلي توكلي توكلي توكلي شربة مي.
0: أنا بتخيلش
1: بنسي شربة مي. أنت برا المعادلة، أنت بريت المعادلة.
2: نغزة نغزة نغزة قتلي في
1: أبنائي هم السعادة. الله يحمي لك إياها يا رب. يسعد مساك. أي عزيزي اللي بنتهي رقمك 9-8 هذا صريح أكثر من اللازم يعني، إنه هذا صريح لدرجة إنه لا يقرأ يعني.

0: طيب اسمع يا هاتي هيك نرجع جديين للحظة. لا احنا كنا جديين,
1: احنا كنا جديين.
0: موضوع السفر والمصاري احنا كنا جماعة جديين.
1: انا جدية كتير فيه
0: وانا جدي كمان, مش عم نمزح معكم, بس انه بس بتعرفوا مفروض يعني نجيب لكم مواضيع عميقة يعني ونكون اشخاص عميقين انه عودناكم على فكرة العمق, وجايبين لكم اليوم موضوع بدنا نحكي لكم فيه ليس المال ولا النجاح. تمام, اليوم نعرفكم على العامل المشترك بين الأشخاص الأكثر سعادة. جابوا مجموعة أشخاص.
1: بخوف العنوان.
0: يعني ليه بخوف؟ لأنه مش على مزاجك. لأنه مش على مزاجك. لأني أنت حكيت.
1: وأول كلمة مش المال.
0: لا شو
1: ليس المال.
0: جورج وسوف قال لا بالجمال ولا كتر مال. تذكري هاي أغنيته. المهم هذا العنوان, وعشان الإنصاف يعني وللصدق, وأنا عشان بحب دايما هيك أبرر دمتي, مش أنا اللي جبت الموضوع,
1: أنا اللي جبته.
0: مرال اليوم جابت الموضوع, بعتت لي إياه وحكت لها تمام. يعني إذا مش المال والنجاح بيعملوا سعادة, هاتي نشوف شو بيجمع الأشخاص الأكثر سعادة في العالم. وبدنا نقرأ لكم هذا الموضوع بس مش إسا. ليه؟
1: عنا فاصل.
0: لأنه عنا فاصل. يلا فاصل ورح نرجع نحكي لكم إذا مش المال ولا النجاح شو ممكن يخليكم سعداء, وبنناقش إسا بموضوع تحت الهواء.
1: يلا

0: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوك تختاروا الجهاز الانسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لاجهزة ابل.
1: عملية تجميل مش اي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيد من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي و

0: كلاليت، اتصلوا على 28829. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
1: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس، يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
2: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل ماماعوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسل ياد مرديخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8. خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
5: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
6: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
7: إيروكا يعني أوبتيكا.
8: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: يعني إسا هيك صحن عنب سائع طالع من البراد تلج بهالحم بزبط صح؟
1: طبعا.
0: يلا رجعنا لنتابع يا جماعة. أنا الصوت اليوم عندك مش عاجبني، أشوف أحكيها علينا الصوت
1: إسا هيك عجبك؟
0: إسا هيك ممتاز. قربي على الميكروفون
1: أكتر عن هيك؟
0: خلص هيك عظيم صار. طيب حكينا لكم قبل الفاصل يا جماعة أنه اليوم ميرال قررت تجيب لنا موضوع عنوانه ليس المال ولا النجاح، تعرف على العامل المشترك بين الأشخاص الأكثر سعادة. طيب منطقي، السعادة هي لا تعتمد بالمطلق، المال حلو

0: بجنن
1: طبعا.
0: والأملاك حلوة يا جماعة، والنجاح أكيد حلو، والسفر أكيد حلو، بس هو مش كل شيء تمام. لأنه في دراسات حديثة بتحكي أنه الأشخاص الأكثر سعادة بيجمعهن عامل مختلف تماما، وهذا العامل متعلق بأنماط الحياة، وهي أنماط الحياة اللي بإمكانها يكون عندها تأثير أكبر على سعادة الأشخاص، وكمان على صحتهن النفسية، وكمان متعلقة برضاهن عن الحياة. وإذا في شيء مش رح يعجبكم من اللي حكيناه احكوا لنا عادي، يعني احنا متقبلين
2: غير المال.
0: غير الموضوع بس تفضل.
2: بتأكد الدراسات انه العلاقات الجيدة مع الأسرة والأصدقاء والشريك هي تعد العامل الأكثر ارتباط بالسعادة على المدى الطويل. فوجود أشخاص اللي ممكن انك تعتمد عليهم بالأوقات الصعبة بمنح شعور بالأمان وبخفف من الضغوط اليومية، وكمان انك تقضي وقت مع المقربين لإلك بعزز الشعور بالرضا وجودة الحياة أكثر من إنه تسعى يعني من السعي المستمر وراء المكاسب المادية.
0: صراحة هي أنا بختم عليها
2: منطقية.
0: لا على الآخر صح. والله يعني مجرد وجودكم مع ناس بتحبوهن وعلاقات داعمة، علاقات محبة، والله بمنح كم كبير من السعادة. يعني مجرد تروحوا تشتركوا بمناسبة عائلية وفي مثلا أقارب لكم زمان مش شايفينها، عن جد تلتقوا بروح ودية، بفكر أنها هي قمة صح. السعادة. بقول لك الأشخاص الأكثر سعادة ما بيعتمدوا على جدول مزدحم بالإنجازات، إن بحرصوا على تخصيص وقت للأشياء اللي بتمنح حياتهم معنى، مثل ممارسة هواي، قضاء وقت مع العيلة، اهتمام بالصحة. في أبحاث كتير بتحكي إنه التوافق بين القيم الشخصية والأشياء اللي بيعملها الإنسان بشكل يومي مرتبط بارتفاع مستوى الرضا عن الحياة، وهي كمان بوافقها لأنه أغلب الأشخاص مرال اللي عن جد كتحس فيهن سعداء، أو إذا بدك يعني طربت قضية السعادة مثلا بالغناء مثلا الأشخاص اللي عند الأغنياء على سبيل المثال، هن أشخاص اللي دائما بتشوفين بيمارسوا هوايات، بيعملوا بيقيموا بحطوا، مش إنه عايشين بس بدوروا ورا المصاري. يطفين العيدية يا بخت عم محمد البهالي اللي تحتية. يلا عندك.
2: العناية بالنوم، ممارسة النشاط البدني، والحصول على فترات راحة منتظمة هو مش مجرد عادات صحية، هن كمان بيرتبطوا بتحسين الحالة المزاجية. والخبراء خبراء الصحة النفسية بيشوفوا إنه الاهتمام بالجسد بينعكس مباشرة على الصحة العقلية، وبيزيد القدرة على مواجهة ضغوط الحياة اليومية.
0: أؤيد وبشدة. تخيلي واحد مثل مكسور عليه نوم بنمش، هذا أي سعادة بده تكون عنده؟
2: فش هذا بتشوف كآبة،
0: ضل منكد عليك الحياة. فكرة هاي حلوة. من السمات المشتركة بين الأشخاص الأكثر سعادة إنهم بيركزوا على أهدافهم وظروفهم الخاصة، بدل من الانشغال بالمقارنات المستمرة مع الآخرين، فلان عمل وفلان سوى وفلان معه وفلان سافر وفلان راح وفلان أجا.
2: دول الناس بتكون حكودي.
0: ونزلوا على نزل على السوشيال ميديا على الانستغرام، أنا شفت ومش عارفة. المقارنة يا جماعة بتقلل الشعور بالإنجاز، وكمان هيك بتخليكوا مفتقدين لكل فكرة الامتنان والرضا. ليش هو عمل وأنا لا، وهو سافر وأنا لا،
2: مقضي حاله بمقضي حياته بأنه بقارن حاله بغيره،
0: وعمل مصاري وأنا لا، مش عارف شو وأنا لا، ويا شفتهن عملوا وأنا لا،
2: وليش هو وأنا لا. أنا هاي الناس بكرهها. ليش هو وأنا لا، ليه هو عنده أنا لا،
0: هو سعى
2: بالضبط.
0: أنت ما سعيتش، أنت قاعد بس تشوفها وتمرمر
2: قاعد حياتك، قاعد تراقب
0: وتتمرمر يعني
2: بالضبط وتتحسر. مسي لي على
0: الحبايب الحاضر واللي غايب. يلا اللي بعده.
2: وبيحكوا الخبراء انه السعادة هي مش شعور دائم او غياب للمشاكل، هو طريقة للتعامل مع الحياة. فالاشخاص الاكثر سعادة طريقهم بخلاش من التحديات، بس هني بيحافظوا على علاقاتهم وبيهتموا بصحتهم وبيمنحوا الاولوية لما للاشي اللي بيضيف قيمة حقيقية لحياتهم، وهذا اللي بخليهم اكثر قدرة على تجاوز الضغوط والاستمتاع باللحظات اليومية.
0: يعني ببساطة هدول الناس بيعرفوا ومدركين تماما كيف يعطوا او يخلوا السعادة
2: أسلوب حياة،
0: أسلوب ونمط حياة تماما. قديش أنت سعيدة من 1 لـ10 بصراحة بحياتك؟
2: 10
0: عن جد؟ عن جد ولا عشان نعلم؟
2: لا عن جد عن جد. عشان. أنا ممتنة لكل إشي بحياتي، لكل إشي أنا بعمله، لكل إشي أنا عن جد.
0: في إشي برأيك اسمه سعادة مطلقة بالحياة؟
2: في
0: عن جد؟ مين اللي عندهم سعادة مطلقة؟

0: فينا حدا عنده سعادة مطلقة.
1: كل حدا إذا بدور عن جد وهيك ببحبش وبقعد هيك مع حاله وبصفن وبتصفن بشوف شو عنده وشو وصل وشو عمل وشو أنجز بلاقي إنه في سعادة مطلقة.
0: برافو عليك. بحزدك أنا وبحييك. أحسن مش تروحوا تفكرون أنا تعيس، لا أنا إنسان سعيد، بس إنه مش 10 من 10 يعني. 9 من 10 8.5 من 10
1: شدني شوي.
0: لا 8.5 من 10
1: وصل.
0: وأنا لا أنا بآمن إنه فيش إشي بالحياة اسمه سعادة مطلقة صراحة.
1: في
0: إيش عم تعملي لي حركات إشارات؟
1: شو معايير.
0: أوكي. بقول كثير رضا وقناعة مش سعادة مطلقة.
1: كل واحد ورأيه.
0: كل واحد وشو بشوف الأشياء صح.

0: يلا احنا وقتنا انتهى.
1: طار الجمعة طارت،
0: الجمعة
1: والشهر طار،
0: كل شيء طار.
1: بنشوفك ببداية الشهر الجديد.
0: إلى اللقاء.
1: باي باي. باي
0: باي. يلا فاصل، موجز أخبار وعودي للمتابعة.

0: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
1: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير

0: كلاليت، اتصلوا على 28829. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية. في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني ولي فود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورك ولت مولد 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8. خاضع لشروط الحملة.

0: مجموعة المشهداوي.
1: حطمنا الأسعار. سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
2: تحت رعاية الملكية السامية، أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. اندلع حريق كبير في مكب للنفايات قرب بلدة كوكب أبو الهجة، ما أدى إلى انتشار النيران في المناطق غير المأهولة المجاورة وسط عمليات إخماد واسعة. تعمل طواقم الإطفاء على السيطرة على الحريق ومنع امتداده، فيما لم تسجل أي إصابات حتى الآن. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد سائق سيارة إسعاف يبلغ من العمر 34 عاما من بلدة البعن في الشمال، تنسب إليه تهم التخابر مع إيران مقابل مبالغ مالية. بدوره نفى المحامي حسين مناع المترافع عن الشاب المتهم ادعاءات النيابة العامة، وقال في حديث لراديو الناس أن الشاب وقع ضحية عملية احتيال ولم يعلم أنه كان يتحدث إلى جهات إيرانية.
1: الأمر يعني بدأ تواصل مع موكلي عن طريق صفحة واضح بأنها تتبع لوزير الأمن الداخلي تمار بن كبير، وتم التواصل معه وتم الحديث معه على تزنيده للعمل من أجل أمن الدولة والحفاظ على أمن الدولة. وهو ظن من البداية يتعاملون معه من وزارة الأمن الداخلي، ووافق على أن يتعامل معهم وأن يعطيهم معلومات أو يقوم بالمهام التي يلقونها عليه، ظن منه بأنه يتعامل مع جهة رسمية ومع جهاز يحافظ على أمن الدولة.
0: أصيب عامل في 34 من عمره بجروح متوسطة أثر سقوطه من ارتفاع خلال عمله في منطقة صناعية في معلية، وتم نقل المصاب إلى المركز الطبي للجليل في نهرية وهو يعاني من إصابات متوسطة. دعت وزارة الصحة الجمهور ولا سيما كبار السن والأطفال والحوامل ومرضى الأمراض المزمنة إلى تجنب التعرض لأشعة الشمس والإجهاد البدني مع موجة الحر المتوقعة خلال الأيام المقبلة. وأكدت الوزارة ضرورة طلب الإسعاف فور ظهور أعراض ضربة الشمس، محذرة من إعطاء المصاب أي سوائل في هذه الحالة. قدمت النيابة العامة 9 لوائح اتهام ضد 15 متهما بتهم الإتجار غير القانوني بالأسلحة والمخدرات وحيازة الأسلحة، وذلك في عقاب تحقيق استند إلى نشاط عميل سري للشرطة. وبحسب لوائح الاتهام، نفذ العميل السري على مدار نحو عام ونصف عمليات شراء خاضعة للرقابة بعد التواصل مع المشتبه بهم وجمع أدلة تتعلق بصفقات أسلحة ومخدرات مقابل عشرات آلاف الشواقل. قدمت النيابة العامة في لواء المركز لائحة اتهام إلى المحكمة ضد شاب تنسب إليه تهمة قتل بكر انصراط من الطيبي في ظروف مشددة ومحاولة قتل أحد أقاربه، إلى جانب مخالفات جنائية أخرى، وذلك بعد انتهاء تحقيق أجرته الوحدة المركزية. وجاء تقديم لائحة الاتهام بعد تحقيق موسع فتحته الشرطة في أعقاب الجريمة التي وقعت

بمدينة الطيب وأسفرت عن مقتل بكر انصرات وإصابة أحد أقاربه بجروح خطيرة. شهدت قاعدة زدتهم أن تابعت للجيش الإسرائيلي حادثة غير اعتيادية بعدما غادر عدد من جنود كتيبة في لواء قبعات القاعدة العسكرية دون إذن على خلفية خلاف مع قائد الكتيبة. قال الجيش الإسرائيلي أن الجنود غادروا القاعدة بعد قرار قائد الكتيبة إزالة لافتات مرتبطة بما وصفه بتقاليد قديمة بين الجنود، مؤكدا أن الحادثة قيد التحقيق والمعالجة. أفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع غارة نفذتها طائرة مسيرة على بلدة النبطي الفوقة في جنوب لبنان. إلى ذلك دعا رئيس البرلمان اللبناني إلى تكثيف الجهود الدولية لإلزام إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية والانسحاب من الأراضي اللبنانية. أفادت وكالة رويترز بأن سوق التأمين البحري في لندن وسع نطاق المناطق المصنفة عالية المخاطر في البحر الأحمر على خلفية هجمات الحوثيين على السفن، وبحسب الوكالة يشمل التوسع مناطق قبالة الموانئ السعودية فيما استثنيت المياه المصرية من التصنيف الجديد. أحوال الطقس. يكون الطقس ليلة صافيا إلى غائم جزئيا مع احتمال تشكل ضباب محلي في جنوب السهل الساحلي. ختام النشرة، تستمرون مع الزميل فادي زغيري وحركة سر. في أمان الله.

0: تقريبا دقيقة. اللوجستية، ماذا نعني بمصطلح اللوجستية ويقابله بالإنجليزية logistics؟ يرجح أن المصطلح اشتق من اللغة اليونانية logisticus التي تدل على التفكير المنطقي والحساب، كما ينسب إلى كلمة loger في الفرنسية بمعنى تأمين الإقامة. وقد ارتبط مفهوم اللوجستية في بداياته بالشؤون العسكرية، وهو علم معني بإمداد الجيوش وتنظيم تحركاتها وتجهيزاتها بالشكل الصحيح. ثم انتقلت اللوجستية من المجال العسكري إلى الميادين المدنية والصناعية والتجارية لتعني التوزيع الفيزيائي للبضائع، ثم اتسعت لتشمل الاستغلال الأمثل لوسائل الإنتاج، إلى أن استقر المفهوم اليوم بوصفه نظاماً اقتصادياً هندسياً متكاملاً لإدارة تدفق المواد والخدمات والمعلومات. ومن الجدير بالذكر أن لفظة اللوجستية دخلت العربية في العصر الحديث بوصفها مصطلحاً معرباً، والبديل بالعربية هو نظام إدارة سلاسل الإمداد.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: راديو الناس، قصة كبيرة.
4: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلها. دائما راديو الناس بسمعه،
5: بحب أسمع، خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
6: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
4: أنا صراحة بلشت راديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
7: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
8: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو الطب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام.
7: عن جد
9: أشكر راديو الناس الذي يصل إلى أذان كل الناس.
7: كل الناس،
10: كل الناس.
1: راديو الناس دايما معي.

يلا عدنا لنتابع معكم، يسعد هالمساء مجددا، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، وأهلا وسهلا فيكم بمشوار نهاية الأسبوع واستراحة نهاية الأسبوع ونهاية الشهر كمان. اليوم الخميس صرنا 30 تموز، بكرة 31، وهيك بنتهي شهر تموز. وتموز آب بشكل عام هني شهرين معروفات بالعطل والسفر و هيك اكتشاف العالم، واليوم موضوعنا ونقاشنا له علاقة بهذا الموضوع. واليوم نناقش موضوع مهم جدا، وبدي أشوف كيف بتشوفوا هذا الموضوع المتعلق بالسفر. مؤخرا بسنة 2026 عم بيكون في ترند يا جماعة، أشخاص عم بيسافروا بمفردهن، وهذا العام سموها طفرة مبدئيا غير مسبوقة بالسفر الفردي، وبالأخص للأشخاص اللي بتتراوح أعمارهم بين 25 و45%، بنسبة تجاوزت 40%. وفكرة انه الشخص يسافر لحاله عند كتير اشخاص هي فكرة غير مألوفة ويمكن غير مقبولة كمان. وبالمقابل في فئة اليوم بلشنا هيك نسمع عنها، في اشخاص بقول لك انا غرامي اسافر لحالي، اطلع اكتشف العالم لحالي. سؤال لإلكوا اليوم، هل أنتم من الأشخاص اللي عن جد مستعدين تسافروا لحالكم، تعيشوا تجربة السفر، تجربة الاكتشاف، تجربة العطلة بمفردكم، يعني أنت ونفسك وشنتك، أنت ونفسك وشنتك، ولا مش مستعدين دائما لازم يكون في عندكم رفيق للسفر؟ والأهم من هذا كله، إذا أنتم مستعدين تعملوا سفرة أنتم لحالكم، السؤال ليش؟ شو الفايدة من وراء أنك تسافر لحالك أو تسافري لحالك؟ وإذا لا بتشوفوها صعبة كمان بدكوا تحكوا لي ليش، وبدكوا تقنعوني اليوم، يا يا لا. هل مستعد عن جد تسافر لحالك؟ مستعد تسافري لحالك؟ جربتوا هاي التجربة كيف كانت؟ وإذا ليش، وإذا لا ليش؟ يلا 0461166666، أكثر من 40% اليوم من الشباب والصبايا بيسافروا بمفردهن وبيعملوا عطلة فردية. هل أنت مستعد؟ أنت مستعدي؟ إذا ليش، وإذا لا كمان ليش؟

0: يلا حابين نروح لنبدا نسمع منكم، نسمع رايكم بموضوع اليوم. هل مستعدين تعيشوا هاي التجربة، السفر بمفردكو، تطلعوا لحالكو، تكتشفوا العالم لحالكو، ولا بتحسوا السفر دايما بحاجة إلى رفيق؟ يلا نبدأ من عند دعاء. مساء الخير يا دعاء.
1: مساء الخير يا فادي، شو الأخبار؟
0: الحمد لله، شو أخبارك أنت؟
1: أميس وانيس للجميع إن شاء الله.
0: يا رب يا رب
1: يا رب.

0: شو يا دعاء؟
1: أنا بقول إنه لو أتيحت إلي الفرصة بسافر لحالي. أقول لك ليه؟
0: قوليلي.
1: إحنا أول إشي عن جد قاعدين بنعيش بحياة كلها ضغط، نرجز من هون لهون من غاد لهون، اللي عن جد مش قادرين نكتشف نفسنا أصلاً. أنا بحب السفر مع رفاق، خلينا نبدأ من هاي النقطة. بحب السفر مع رفاق، بحب السفر كعيلي لحالنا، بحب برضو فكرة إنه عن جد بشجع فكرة السفر لحاله، كل شخص لحاله، إنه أنا بآمن إنه الإنسان بالسفر عن جد بيكتشف حاله، بتقرب من حاله. زي ما أنا مثلا يعني أنا بحس حالي لما بسافر أنا وجوزي، ولا أنا وجوزي وبناتي، كل تجربة إلها لذتها. فأنا بآمن إنه عن جد حتى بالسفر الذاتي راح يكون فيه له لذة وإله تقرب للنفس، اكتشاف للنفس.
0: أنت يعني مستعدة تجربي هذا دعاء؟
1: أنا بقول لك لو عن جد عندي فرصة وعندي هاي الأوبسيابة بجربها، بقولش لا.
0: بتحسي وكأنه إذا بتسافر
1: في صعوبة؟
0: في أكيد في صعوبة، في الشاشك
1: في صعوبة،
0: بس أكيد. بتقولي هون وكأنه تتاح لإلك الفرصة تكتشفي نفسك من أول وجديد.
1: صحيح.
0: أوكي.
1: اسمع، والإنسان عن جد أنت يا تخيل حالك أنت قاعد لحالك لفترة، بتصير تفكر في كل إشي، كان سلبة إن كان إيجابي، إن كان طول الأمور اللي مركت فيها وغلطت فيها، أو طول الأشياء اللي بكت عن جد مناسبة لحياتك وبدك تتقدم فيها.
0: وتعرفي شغلي، وكمان ممكن إنك تطلع وما تفكرش ولا بإشي، تطلع تنبسط وتتسلى وتكيف لحالك وتروح. صح،
1: تزيد كل شيء ورا ظهرك، تقول أنا دعيش كل هاي الحياة كل هاي الأيام لحالي لذاتي.
0: حلو.
1: فأنت يعني عن جد كان إشي بنفراد.
0: فأنت مع هاي الفكرة؟
1: مع وبشده، واللي بطلع له أنا بطلع ليش أجربها، اللي بطلع له يجربها.
0: شكرا دعائي، صدق هالمسا الحلو.
1: نارك سعيد.
0: أهلا وسهلا، إلى اللقاء. باي باي. يلا من دعاء لأنس. مرحبا يا أنس.
2: هلا يا فادي، تحياتي لك.
0: هلا يا حبيبي، أخبارك؟
2: الحمد لله، كيف حالك أنت؟
0: تمام تمام، طمني عنك.
2: الحمد لله، بشكر الله.
0: حبيبي، شو يا أنس، مع فكرة السفر لحالك ولا بد؟
2: بشدة مع، واسمع يا رجل، بس
0: ليه
2: مع؟ شوف، أنا جربتها من قبل، فكرة جدا رائعة وحلوة. واحد بحس حاله عن جد ماخذ مساحته الخاصة، بيكتشف ذاته. أنا مع الزميل اللي حكت من قبل، عجبني شو كانت بالضبط، أنا بأيدها في اللي كانته. رغم اني راجل متزوج وانا مستحيل اسافر بلا زوجتي واولادي، بس بما اني جربتها من قبل فانا حبيت الفكره جدا. يعني
0: شو اللي كان مختلف انس بين فكره انك تسافر لحالك وتسافر مع رفيق؟
2: حلو. الفرق هو انه هدات البال بتكون اكثر، انت انت انت سيد نفسك في الرحله، انت بتكتشف اكثر امور اللي انت مثلا مرتبط في حدا ثاني اللي بده مثلا تغيير اراء الفكر بالنسبه للرحله، هذا بده هاي، هاي بده هاي، بينما انت باي رحله سيد نفسك والمدير على كل الرحله.
0: انت بتقرر وين تنام وين تصحى وين تاكل وين تشرب،
2: انت مدير نفسك في الرحله وبتشتغل مصلحتك. يعني
0: حلو، تحييك يا انس، يسعد لي هالمسا.
2: تحياتي لك.
0: هلا يا حبيبي، الى اللقاء، باي باي. يلا، هل انتم من الاشخاص مع فكره انه الشخص يسافر لحاله، ولا بتحسوا انه السفر دائما بحاجه لرفيق؟ وعلى فكره مش اي رفيق بالسفر، انتم بتعرفوا قديش مشكله انك تسافر مع حدا وبالاخر يطلع مش على راسك ومش على مزاجك ومش على كيفك، لانه السفر يكشف الاشخاص. يلا كمان اتصال يا احمد. مرحبا.
3: مرحبا، كيف الحال؟ خير،
0: الحمد لله. شو اخبارك؟
3: الحمد لله، نحمد الله. انا ضد انه الواحد يسافر لحاله.
0: ليه؟
3: مش بقول لك السفر رفاء.
0: اوكي،
3: انا من تجربه انا سافرت لحالي 10 ايام لبرا، خلينا نقول وانا ابن جيل 18-19 سنه، طلعت تيول مورغان اللي هو جروب.
0: اوكي، انا مش لحالك،
3: انا ما بعرف حدا من هنا. انا
0: بس معك رفاق.
3: معي رفاق اللي هو فيش بين حديث الواحد يفتح محادثه معاه اللي ما بعرف عنه شيء. فانا بفضل انه دائما يكون رفاق في الرحله اللي تطلع تفوت، حتى يعني اذا بدك حدا يصورك بدك من مين
0: عادي، بنفع يعني تكون بأي مكان سياحي، بيكون ملان ناس حتى بالشارع، مرحبا، بنفع تصورني، كل شيء تمام، الحياة حلوة، وين المشكلة؟
3: حلو. أنا معك بعض الأشي، بس إنه تكون لحالك برضو، يعني رايح أديدك ترتاح لحالك يوم يومين ثلاثة أديدك تقدر.
0: يعني أنت بتقول

0: يا ريت
1: على وكان
0: معي هذا ولا كان مع هذاك.
1: لحظة بس عشان أفهم عليك، أنت بتقول بينفع الواحد يسافر لحاله بس سفرة قصيرة مش سفرة طويلة؟
0: بالضبط، مهمة لفترة محددة مش
1: طب وبركي مثلا ما طلعش على مزاجك رفيق السفر شو بتعمل؟
0: حتى لو مش مزاجي بالآخر ما ندفي يعني أنا وياته لحالنا.
1: شو بدك تدفع على مضض؟ ساعتها انت بتخرب كل الرحلة. اذا بدك تتفق مع الرفق اللي معاك على مضض والله بس عشان امشي خربت كل رحلتي. شو بدي بهالشغلة؟
0: مش هيك، ممكن هو يروح يشوف حاله بيوم معين وانا كمان امسك حالي واروح، بس يمكن بالاخر يطلع ما ينصفش يقول على هو كان معي صاحبي على هو رحنا مع بعض هذا المحل.
1: بتحس في خوف حالي. في خوف من انك تكون لحالك؟
0: لا مش قصة خوف، خلينا نقول كيف زي الكيف، مش رايح تنبسط لحالك زي ما لازم ليش زي تقول خلينا نقول مزاج.
1: اوكي شكرا يا احمد، سعد لي هالمساء.
0: هلا فيك.
1: هلا يا حبيب. باي باي. مش عينيك الحلوين تخيل وصلتوا على المحل هناك واكتشفتوا انه هذا رفيق السفر اللي انتوا بتعرفوه، ما اكيد مش هتسافروا ما حدا بتعرفوش، بس برجع بحكي لكم السفر بيكشف، السفر بخليك تشوف حتى الاشخاص اللي بتعرفهم من جوانب مختلفه. وصلتوا لهناك وطلع مش على مزاجكم مش على كيفكم، شو بتعملوا؟ بس انه لمجرد في معانا رفيق سفر. يلا عام 2026 عم بيشهد العالم طفرة غير مسبوقة بالسفر الفردي، وبالأخص عم نحكي على الفئات بين جيل 25 و45 بنسبة نمو تجاوزت 40%. انتم مع فكرة السفر الفردي ولا ضد؟ يلا معي غدير. مرحبا غدير.
2: مرحبا فادي، كيفك؟
1: الحمد لله، شو أخبارك؟
2: أنا بقيسها قصة طبع، يعني أنا من النوع اللي أنا بعرفش أكل لحالي يعني عن جد بحس إنه لما أكل لحالي زي أنا وحيدة وزعلانة. خلص أنا هيك بحب إنه في الوحدة إلها فترتها، فتعني إسا نتهنى بقصة الصحبة والناس وإنك مع بعض وكعائلة واحدة.
1: جربتي مرة غدير ولا مرة جربتي؟
2: مرة جربت قلت بدون جوزي وزعلت كثير
1: وحسيت انه في اشي غلط، في اشي مش ضابط.
2: لانه انا بحس يعني انا انسان كثير تعنقول بالعبراني زرم يعني
1: بمشي
2: كثير بمشي وبنفس بقصه الامور يعني، فبلاقيش انه انا هيك طبعي يعني، فبلاقيش انه الرفيق هو اللي بخلي الرحله حلوه او وحشة. هاي زي ما قلت لك قصة طبع بالنهاية، وأنا طبعا قلت لك أنا
1: باكلش
2: لحالي يعني
1: طب هاتي أسألك سؤال غدير، إذا صار بما أنك أنت حكيتي لي أنت حدا بمشي، طلعتي على الرحلة وصلتي اكتشفتي هناك أنه شريكتك بالرحلة صديقتك مش على مزاجك مش على راسك، اكتشفتي تصرفات مش عجبتك، كمان بتكملي تمشي ولا بتوقفي الموضوع عند حده؟
2: لا بمشي، لانه بالنهايه زي ما قلت لك فيش اشي بيرفكت، فيش اشي الواحد على اطباعه ومزاجه 100%. يعني حتى الحياه الزوجيه اللي هو شريك حياتك اللي انت بتختاره يعني بعنايه بكونش زيك 100%. فالحياه طلعت ونزلت، هاي الرحله ما انبسطناش كثير، بنعمل برنامج ثاني لرحله ثانيه وبس.
1: اوكي فانت
2: يعني نروح على مره واحده على دوله مره واحده وبس.
1: اوكي شكرا غدير، مساء الخير.

يلا نتابع 0461166666. هل مستعدين تجربة السفر بمفردكم لحالكم، ولا بتشوفوا انه السفر ضروري يكون فيه رفيق؟ فاصل قصير ونعود.

0: حتى 5/8. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: حطمنا الأسعار. سي سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
3: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
4: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
5: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة. خاضع لشروط الحملة.
2: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصريا في آي بليس. عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس مكانك لأجهزة أبل.
6: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردن.

يلا عدنا للمتابعة، سعد لي مساكم، أهلا وسهلا. إن شاء الله يا رب هيك نهاية الأسبوع بتكون سعيدة وجميلة على كل من ينضم إلينا بهاي اللحظات. حركة سير مكملين معكم بمشوارنا المستمر للخمسة على هواء راديو الناس، واليوم عم نحكي عن واحدة يمكن من أكثر الفعاليات اللي بحبها الجميع، وهي السفر. وما في أجمل من السفر والاكتشاف والعطلة، وبالأخص هيك اكتشاف عوالم وثقافات مختلفة.

0: وحكيت لكم عن معطى لافت جدا انه هذا العام 2026 عم بيشهد طفرة غير مسبوقة في السفر الفردي خاصة للفئات العمرية 25 و45 بنسبة نمو اللي تجاوزت 40%. هل كنتوا بتعملوا هاي التجربة؟ هل كنتوا أو هل عملتوا هاي التجربة بالماضي؟ سافرتوا لحالكم؟ وإذا أنتم من مؤيدين تجربة السفر الفردي أم من معارضيها؟ والسؤال الأبرز ليش؟ يلا 0461166666 جولة جديدة من الاتصالات. مساء الخير عارين.
1: كيفك ساري؟ يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. شو أخبارك؟
1: مشكور الله.
0: هلا فيك. شو يا عارين؟
1: بس قبل ما أشارك ساري، أنا ما كنتش بعد شكلك يعني الخارج، بس الصدفة شفنا برعاية بالإعلام في قصة واكتشفت أنا وابني أنه زي ما تخيلناك أنت طلعت.
0: طب اسمع نص
1: نص، تخيلناك شوي الشعر أكثر على شقار يعني.
0: شوي إيش؟
1: تخيلنا الشعر يكون أكثر على شقار، مش هالقد الشبات كتار.
0: لا الشبات كتار يعني.
1: يسعدك يا فادي.
0: يسعدك. شكرا عارين. يسعدك.
1: شوف بخصوص الموضوع اللي أنت عم بتقوله يا فادي، بتعلق شو بدنا من السفر. يعني هيك، إذا أنت بدك من السفر مثلا، أنت بحاجة أنك تقعد مع حالك. لما تصل لأنك تقعد مع حالك، فأنت عمليا واصل لمرحلة أنه في حديث اللي ما في حدا غيرك بيفهمه، فأنت بحاجة أنه تكون لحالك. السفرة مع نفسك هاي شيء أنت عم تعمله كثير منيح لإلك، للتجدد، لكل شيء بخص الذات زي ما تقول. بدنا إحنا، وهو على فكرة كثير إشي حلو طبعا.
0: جربتيها عارين من قبل؟
1: لا الصراحة، بس أنا بقعد مع حالي كثير لحالي، ما فكر ليش إنه بالأوقات القريبة رح أقدر أجربها. يعني جوزي وولادي ما بتخيلش إنه يكون لحالي، بس بحاول أقعد لحالي، بحاول يكون في إلي ساعات يعني وقتي لحالي، ساعتي، قهوتي، اللي بدي أعمله، قراءتي، مش مهم إيش، مهم إشي يعطيني فيه تجديد. أقعد مع نفسي بالإشي اللي أنا حاسس إنه هو
0: إيه،
1: انا بحاجه لهذا الوقت.
0: تعرفي عارين، في يعني اللي بتحكيه مهم جدا، بس في اشخاص حتى حتى الفكره مش وارده بالحسابات. يعني لو شو ما كان هدف السفره، فكره اني اسافر لحالي هي مش وارده بالحساب.
1: كمان على فكره انا كنت من هدول الاشخاص انه ما ينفعش انا اكون لحالي مثلا. كنت بحاجه اني بدي رفيق معي، بدي رفيق الطريق، بدي كذا. بس الإنسان زي ما بقول، الإنسان هو بالآخر حصيل تجاربه. فشو بمرق بالتجارب بصير بيصل لنقاط إنه أنا بطلت أنا الإنسان اللي كان. فأنا اليوم بحاجة إني أقعد مع حالي، بحاجة إني أشوف وين لازم أبقى، وين لازم أجدد، وين لازم أترك. فبهاي الحالة أنا بحتاج للسفر لحالي عن جد، عشان أعرف أنا شو بدي إكتبه بالوقت اللي جاي علي، شو بدي أعمل معه.
0: حلو.
1: إذا كنت أنا بدور على إني أنا عن جد أعمل إشي حلو مع عائلتي أو مع رفقاتي، أو أعمل ذكريات حلوة، بدي أكشن، بدي واو، بدي حدا يسمعني، بدي أسمع حدا، حاجة إني أكون بأجواء مع ناس، وكي معناها أنا بدي أسافر مع ناس مش لحالي.
0: حلو. فبتقولي متعلق بهدف السفرة.
1: بالضبط.
0: بس أنت مش ضد فكرة أنه الشخص يسافر لحاله.
1: لا لا، لأنه الإنسان أصلا إذا ما لقى الوقت لن يتجدد.
0: صح. يسعد لي هالمثل الحلو عارين. شكرا. يعافيك. تحياتي. هلا. الى اللقاء. باي باي. من عارين لمحمد. يا محمد مرحبا.
2: مرحبا فادي، شو الاخبار؟
0: هلا حبيبي، كيف حالك؟
2: الله يسعدك. الحمد لله.
0: هلا فيك، تفضل.
2: والله انا كتبت بالسابقه جربت هذا الاشي قبل 5 سنين من 2020، وكانت اول سفره لي لهي لحالي، يعني لما فتحت دبي.
0: اوكي.
2: وانا بني ادم اللي بحب دبي كثير، يعني من قبل لا تفتح يصير اتفاق السلام. طلعت يعني طبعا لما فتحت حاولت مع اصحابي، حاولت مع اولاد عمي، حاولت مع كل اللي بعرفهم. كان في بعض تخوف عند الناس انه لا بعد ممكن يصير اشي وهيك. فقلت علي وعلى عدي، يعني بلد انا بحبها من زمان، حابب ازورها، فبدي اروح.
0: قديه كان عمرك؟
2: يعني 22.
0: اوكي.
2: فحجزت وطلعت لحالي، وتجربة كانت كثير حلوة، وأنا طبيعتي إنسان اجتماعي، يعني بدبر حالي في كل الأمور، رغم إنه الإنجليزي عندي مش هذاك الإشي، يعني كان كثير بالبيت عنه لا، إنه شو مديك إنجليزي وهيك، شو حتدبر حالك، فدبرت حالي، وكانت تجربة كثير رائعة، وتعرفت على كثير ناس هناك، وأنا من عندي بقول لك، يعني اسمح لي إنه هاي التجربة

0: ليه؟ خاصة بالسفر بتعلم الواحد يكسر حاجز من فوق من أي شيء كان. من وقتها لليوم أنا تعلمت كثير أمور، إنه أي شيء بخاف منه لا أقبل عليه وأجربه طالما الإشي ضمن القانون وضمن القيم يعني.
1: الله برافو عليك، يعني بتعيدها يا محمد؟
0: بعيدها، ولكن بعد التجارب اللي أنا قصتها كمان. أنا سافرت كثير على أوروبا وهيك، كان معي يعني رفيق اللي هو ابن عمي كمان السفر مع رفق كثير حلو وكثير بنت انطباع حلو. لا يعني بس شو أقول لك، يعني ممكن إنها تنعاد مرة أو مرتين أما مش أكثر، لأنه رفق كمان له دور كثير حلو مهم طبعا.
1: أوكي شكرا يا محمد، يسعد لي هالمسا الحلو.
0: الله يسعدك، مع السلامة.
1: هلا يا حبيبي. باي.

0: يلا متابعين كمان اتصال. مساء الخير يا أحمد. ألو. هلا مرحبتين.
1: كيفك؟
0: الحمد لله. شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: هلا يا
1: موضوع اليوم والله حلو وأنا حبيته صراحة. بالنسبة لموضوع السفر بحب أخبرك أنه أنا كررتها أكثر من 12 مرة.
0: حلو.
1: وليمكن هاي السفرة أو السفر اللي أنا كنت أسافره بشكل عام كنت بسافر بس لاكتشاف ثقافات الغير. بمعنى أنه أنا كنت أنا ما أستأجر مثلا أو ما أحجز أوتيل ولا ما أحجز مثلا إير بي أم بي، كنت مرات أحجز هوستلم أكثر. اللي أكتشف فيها ثقافات جديدة، لغات جديدة مع أشخاص اللي بيكونوا موجودين معي بقلب نفس الغرفة. فكررت هذا الإشي أكثر من مرة وبحب أكرره أكثر من مرة.
0: أول يعني مرة عملتها أحمد أدي كان عمرك؟
1: عملتها وأنا عمري 20 سنة.
0: أوكي. وبعدها وكانوا كرت المسبحة.
1: هي تقدر تقول أول تجربة كانت بيني وبين أخوي، طلعت أنا وياته بتجربة الهوستل وبعديها كررت المسبحة على هذا الموضوع.
0: أنت من نوع الأشخاص اللي بتحب تكتشف حضارات، بتحب تجرب كل شيء، يعني بتحبش هاي التعرف السفريات الفانسي اللي أكون عامل تعرف أوتيل ومرتب أموري شنطة وأطلع مرة.
1: فادي أنا بس هيك دا أعطيك هيك معلومة، أنا 28 دولة أنا سافرت في العالم، لحد إسا بس مرة واحدة مع مرتي طلعت على أوتيل.
0: واو. شو الهدف أحمد غير الاستكشاف؟ إنه بدك تعيش جو البلد، بدك تعيش مع أهل البلد، بدك
1: بدي أعرف بالضبط كيف بيعيش المواطن الطبيعي بقلب هاي البلد.
0: بتحسش إنه فيها مخاطرة هاي النوع من الرحلات أحمد؟
1: ومش انه نوع من المخاطرة، هي قصة انه بيتعلق كيف انك انت بتبني برنامج لهاي البلد، لكل بلد وبلد. فانا مش كل بلد

0: بطلع عليها بس عشان أنا أروح على محلات أستكشفها أو مثلا أشياء غير مخطط لإلها، لا أنا بكون باني برنامج مخطط لإله كيف أني أنا مثلا أبنيها. نوع من أنواع، ممكن أقول نوع من أنواع المخاطرة، بس لا، هاي المخاطرة حلوة، وأنا مقتنع المخاطرة الحقيقية هي الحياة بدون مخاطرة.
1: حلو. واللي عم تقولي سافرت 28 دولة، 12 مرة كنت لحالك، شو بفرق لما بتطلع لحالك ولما بتطلع معك رفيق؟
0: بتفرق انك انت بتكون على طبيعتك بالمعنى الحرفي. بمعنى انه انا لما كنت اكون مع اخوتي او مثلا اكون مع زوجتي الكريمة او اكون مع اي منطقة معينة مع اي شخص، بكون زي خلينا نقول عايش ب... ب... بمواقف او بلحظات مدروسي. مع اني مش شخص اللي خلينا نقول مجنون اللي بحب ينجلب اي لحظة، بس لا، بحب اكون كاحمد، اعرف مين احمد، اكتشف مين احمد، لما اكون انا لحالي شو ممكن يفكر احمد.
1: حلو حلو حلو حلو احمد، انا بدي احييك. وأنا كنت بحب يعني أعيش هاي التجربة كمان صراحة، كنت بحب أعيشها. فخلص هيك شجعتني، أعطيتني، أنا جربت سافرت لحالي بس أعطيتني دفعة أكتر أني أسافر وأستكشف، أستكشف زي ما أنت بتعمل.
0: استكشف مين فادي، استكشف مين الأشخاص، استكشف البلد نفسها كيف عم بتعيش. أنا بتشجع لهذا الإشي.
1: حلو، أنا بدي أحييك يا أحمد، يسعد لي هالمثل. حلو،
0: يسعد هالمثل،
1: شكرا يا حبيبي. هلا إلى اللقاء، باي باي. من أحمد لأبو أحلام. ألو، مساء الخير.
2: هلا عافية.
1: هلا.
2: بالنسبة للموضوع عن السفر، بتبع شو إيه؟ بس أنت بتكون السفر لحاله لحاله، طبعا إشي هذا لحاله لحاله تاني، بس في عندك شعب عنا، شوف أنت مثلا بيسافروا لحاله لا شغلات تفاهم الدواوين وهي هذول، هذا بنعدش انه يعني سفر لحاله بالجمش. في ناس تتحي تاخذ مرتها على العروس. كل شيء بيطبع السفره. ايش راح يتعلم؟
1: هل انت من الاشخاص اللي ممكن تسافر تكتشف بلد لحالك تقول انا قررت؟
2: كل مشكله، انا عندي بنت صبيه صارت مكتشفه 20 دول لحالها.
1: حلو، وبتقول انه السفر مش دايما بحاجة لرفيق.
2: لا، بس انه قصة يعني، ما هو السفر قلنا لك انواع. في سفر عائلي، في سفر شغل، في سفر كل واحد ظروف.
1: بس انت مش ضد، يعني انت بتقول انا مع انه الشخص مرات يطلع يكتشف نفسه ويكتشف العالم لحاله، مش غلط.
2: مع مش 100%، 1000%. هذا ليش طبقته على البنات عندي.
1: برافو عليك، احييك يا ابو احلام.
2: زدتي وين بدك؟ روحي عروس يعني، روحي روحي.
1: وحسيت انه هذا الاشي غير عندهن، يعني حسيت انه
2: غير، فتح وعلم وقوى.
1: برافو عليك، بدي احييك ابو احلام، يسعد لي هالمثل. حلو، شكرا جزيلا، الى اللقاء، باي باي.

0: يلا نتابع مع اتصالاتكم. معي كمان مشاركة مع جمانة. مساء الخير جمانة. شو أخبارك؟
1: الحمد لله منيحة.
0: أهلا وسهلا بجمانة. شو يا جمانة، مع فكرة السفر بمفرد؟

0: ضدك ولا ضد؟
1: ضد.
0: ليه ضد؟
1: بحب أسافر أنا محلها.
0: يعني دايما بتحب يكون في شريك بالسفر. شو اللي وكأنه بيخليك رافضة فكرة السفر الفردي؟
1: بعدين أنا بسافر معي بنسافر كتير.
0: كيف؟
1: اللي بنسافر معي أنا سافرت كتير يعني, بس جوزي بخاف من السفر, سافر مع الأولاد بكل مع أصحابنا, بس كتير بنبسطه يعني.
0: مش عم بسمعك أنا.
1: مش
0: عم بسمعك, صوت عندك عم
1: المحا.
0: يلا غيري محلك جمان عشان مش عم بسمع. خلينا نظبط الخط مرال. السهرة دي جت في طيب, هاتوا نطلع فاصل إعلاني وبعد رجعين لنتابع من بعد الفاصل, ورجاء نكونوا بمحلات تكون التغطية فيها منيحة عشان نقدر نسمعكم بشكل واضح. فاصل قصير ونعود.

0: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
3: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورك تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
6: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
7: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

يلا عدنا وجزء الأخير من مشوارنا لليوم. ويبقى السؤال، ليش مجموعة كبيرة من الأشخاص بتفضل السفر بمفردها وبالأخص بعام 2026، بحيث أنه العالم عم بيشهد طفرة غير مسبوقة في السفر الفردي وخاصة لدى الشريحة العمرية من جيل 25 و45 اللي اتجاوزت 40% هاي النسبة. وطبعا بتشير تقارير واتجاهات السفر أنه هذا العام فيه ارتفاع ملحوظ بعدد الأشخاص اللي بفضلوا السفر بمفردهن، مش هروب من الحياة ولا بسبب أزمة منتصف العمر، بل ببساطة من أجل البحث عن تجربة مختلفة. وبطبيعة الحال يا جماعة، السفر الفردي بمنح مساحة لاكتشاف الذات، إعادة ترتيب الأولويات وخوض تجارب جديدة بحرية كاملة، بعيدة عن أي قيود أو جداول بفرضها الآخرون. وكمان أكيد فيش شك أنه تروح للمكان اللي أنت بدك إياه بالوقت اللي بناسبك، تعيش الرحلة بطريقتك الخاصة، أصبح بالنسبة للكتار هو رفاهية تستحق التجربة. ويمكن هيك هاي فرصة يا جماعة عن جد انكو تجربوا هاي التجربة تبعت انك يعني خلص تتخلص وكأنه من التنازلات لما بتكونوا بمجموعة، من ارهاق تنظيم المجموعات، من هيك مضيعة الوقت للاتفاق على بعض التفاصيل، تأكلوا وانت بتكو، تناموا وانت بتكو، تروحوا المحلات اللي بتكو اياها، المحلات اللي هيك بتثير شغفكم انتو لحالكم من دون اي قيود. وانتبهوا انه السفر بشكل فردي هو ما بيعني العزلة، بل هو بيمنحكم فرصة أعمق تتعرفوا على أصدقاء جدد، يمكن تنخرطوا بتجارب مشتركة موجودة بالبلاد اللي انتوا رايحينها، ولما بتسافروا لحالكوا حتى الأكل بصير طعمته غير، الحوارات مع الغرباء بتصير أعمق، وكمان المشاهد بتصفي أكثر سحر. وأهم من هذا كله أنه عندكوا صدقا فرصة تتعرفوا على أنفسكوا بشكل حر، بشكل واضح وبشكل صريح، وتكتشفوا جوانب مختلفة من شخصياتكم، يمكن بظل هيك ميمعة الحياة.

مش عم تكون عندكم فرصة تكتشفوها. يلا هيك بنكون وصلنا لنهاية مشوارنا لليوم. شكرا جزيلا المستمعات والمستمعين الكرام، شكرا لطاقم العمل ميرال صفدي، لياس مرجية، عرين نصار وجواد العمري. على رأس الساعة يلتقيكم الزميل دكتور فراس الخطيب وبرنامج استوديو الخميس. أنا عضو ألتقي بكم بداية الأسبوع المقبل بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم من أجمل تحية، أنا فادي صغيري، إلى اللقاء.

0: أجل وقت تضيف المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
1: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
2: في آي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
3: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 8 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل مع معوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسل ياد مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8 خاضعة لشروط الحملة.

0: مجموعات المشهداوي.
1: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
2: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
3: في قطارات بتكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أصيب شاب يبلغ من العمر 20 عاما بجروح متوسطة أثر حادث طرق بين سيارة خاصة وجرار زراعي في مدينة اللد، كما أصيب شخص آخر بجروح طفيفة، فيما قدم الطواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصابين في مكان الحادث. عثر على رجل يبلغ من العمر 41 عاما وقد فارق الحياة وعليه آثار عنف داخل منزل في منطقة شاطئ الكرملة. أقر طاقم الإسعاف وفاة الرجل في المكان، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة. أصيب عامل في 34 من عمره بجروح متوسطة إثر سقوطه من ارتفاع خلال عمله في منطقة صناعية في معلية. تم نقل المصاب إلى المركز الطبي للجليل في نهرية وهو يعاني من إصابات متوسطة. دعت وزارة الصحة الجمهور ولا سيما كبار السن والأطفال والحوامل ومرضى الأمراض المزمنة إلى تجنب التعرض لأشعة الشمس والإجهاد البدني مع موجة الحر المتوقعة خلال الأيام المقبلة. أكدت الوزارة ضرورة طلب الإسعاف فور ظهور أعراض ضربة الشمس، محذرة من إعطاء المصاب أي سوائل في هذه الحالة. قدمت النيابة العامة 9 لوائح اتهام ضد 15 متهما بتهم الإتجار غير القانوني بالأسلحة والمخدرات وحيازة أسلحة، وذلك في أعقاب تحقيق استند إلى نشاط عميل سري للشرطة. وبحسب لوائح الاتهام، نفذ العميل السري على مدار نحو عام ونصف عمليات شراء خاضعة للرقابة بعد التواصل مع المشتبه بهم وجمع أدلة تتعلق بصفقات أسلحة ومخدرات مقابل 10,000 شواكل. أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك تدمير 4 مخازن في أنحاء قطاع غزة، قالا إنها كانت تستخدم لتخزين وسائل قتالية تابعة لحركة حماس. وأضاف الجيش أن المخازن احتوت على أسلحة وذخائر وعتاد عسكري بحسب الادعاء. أفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع غارة نفذتها طائرة مسيرة على بلدة نبطية الفوقة في جنوب لبنان. إلى ذلك دعا رئيس البرلمان اللبناني إلى تكثيف الجهود الدولية لإلزام إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية والانسحاب من الأراضي اللبنانية. أفادت وكالة رويترز بأن سوق التأمين البحري في لندن وسعت نطاق المناطق المصنفة عالية المخاطر في البحر الأحمر على خلفية هجمات الحوثيين على السفن. وبحسب الوكالة، يشمل التوسع مناطق قبالة الموانئ السعودية فيما استثنيت المياه المصرية من التصنيف الجديد. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل صافيا إلى غائم جزئيا، أما غدا

يكون الطقس صافيا في معظم المناطق ويستمر حارا إلى شديد الحرارة في الجبال والمناطق الداخلية مع أجواء شديدة الرطوبة على طول السهل الساحلي. ختام النشرة، تلتقون الزميل فراس خطيب بعد قليل في استوديو الخميس. في أمان الله.

0: تقريبا دقيقة.
1: هل هناك علاقة بين كلمة فلاح بالعربية وكلمة بلاح بالعبرية؟ لفظة فلاح معروفة للجميع، ولكن ما هو أصلها؟ من خلال النظر في المعاجم والعودة إلى الجذر فلحة، يتبين أن لهذا الفعل عدة معان، منها الفوز والنجاة والبقاء في النعيم والخير. وفي معنى آخر وهو ما يعنينا، الفلح هو الشق والقطع، وفلح الشيء يفلحه فلحا أي شقه، وفلحت الأرض شققتها للحرث والزراعة، والفلاح هو الأكار أو الحراث، وقيل له فلاح لأنه يفلح الأرض أي يشقها. وبالمقارنة مع اللغة العبرية وجدنا أن بيلح من الجذر بلاح، وتعني القسم أو الجزء من الثمرة أيضا، وبيلوح المستخدمة في مجال الإحصاء تعني التقسيم إلى أجزاء، ولفظة بيلح تعني قطعة من ثمرة أو من نوع من الخضروات. وهكذا فإن هذه المشتقات تأتي بالأساس من مجال الأرض والزراعة، فالفلاح هو من يشق الأرض وكأنه يقسمها إلى أجزاء، وهكذا أجزاء الثمرة أو المجموعة المختلطة من الناس.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
3: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورق تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
4: وفر وقتك مع ماك وآيباد حصريا في آي بليس. عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
5: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة، مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
6: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456، أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
7: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام

0: الكاملة للحملة.
1: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين بيدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
2: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الانسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس مكانك لاجهزه ابل.

0: حوار خاص مع فراس خطيب.
1: المستمعون والمستمعات الكرام، أهلا وسهلا بكم في حوار خاص. ضيفي لهذا الأسبوع هو السيد إبراهيم حجازي، أحد أبرز القيادات السياسية والتنظيمية في الحركة الإسلامية. يشغل منصب رئيس الإدارة العامة في الحركة، ويعد من الشخصيات الأكثر تأثيرا هناك في رسم السياسات حزبيا وإداريا واستراتيجيا أيضا قبيل الانتخابات، رغم أنه لا يتصدر المشهد كمرشح للكنيست. في حوارنا الخاص معه سنطرق أبواب الوضع السياسي المعقد الذي تعيشه الأحزاب العربية في الواقع الإسرائيلي الحديث، إضافة إلى العلاقة المعقدة أيضا بين الحركة الإسلامية وبين القائمة العربية الموحدة. أستاذ إبراهيم يعطيك العافية. دائما في كان عندي سؤال قبل ما نبلش هيك الحوار بجديته، هو جدي يعني كمان هذا السؤال، كنت تكتشف انه اسمك هيك فني إبراهيم حجازي؟ كنت يعني في مرة هيك فكرت باسمك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والله منك بسمع.
1: طيب ممتاز. الاصل من وين العائلة؟ طمرة عمليا يعني؟ نعم. انت في إلها اصول غير طمرة ولا فقط لانه
2: الوالدة اصلها من صفوري، مهاجرة من صفوري يعني.
1: عندك عندك يعني طرف صفوري
2: طبعاً.
1: اسا فهمت.
2: طفولتي انا عشتها تقريبا في الناصري، يعني في بيت دار سيدي اول 6 سنوات قضيتهن اوقات عديدة هون يعني في الناصري ومع الاخوال،
1: لانه اللي بحط اسمك بالانترنت او هيك بدي ادور مواد بقول ولد في الناصري.
2: صحيح، انا اختلقت في مستشفى بالناصري.
1: في مستشفى في الناصري. طب يا لا فيها هنالك اتصال نصراوي معك بهذا الموضوع؟
2: انا طبعا اهلي في الناصري، انا بعتز في المخول، بعتز في اهلي في الناصري، والانسان يعني المربى بالطفوله خلص بضل في يعني ذكريات من نوع خاص، بالذات في السوق القديم
1: عم بتطلطل من مره لمره.
2: طبعا دائما دايم.
1: طيب ممتاز. طيب إسا احنا بمرحلة تحديدا في الحركة الإسلامية، مرحلة محورية خاصة تحديات انتخابات، على ما يبدو القائمة العربية الموحدة يعني دخلت إلى المعترك الانتخابي قبل غيرها. خلينا كان تحطنا بوضعية شو اللي عم بيصير معكم بهاي المرحلة، كيف عم يعني عم بتجهزوا حالكم للانتخابات، شو الوضع خاصة في ظل التعقيد اللي عم نعيشه اليوم؟
2: وشوف، في أمر كبير اللي كنا بدأنا نستعد له، وطبعا تحديدا في الموحدة وفي الحركة هذا شأن يشغلنا كثيرا، واللي هو الظلم الذي يقع على مجتمعنا وعلى شعبنا من هذه الحكومة. هذا أمر يعني يشغلنا كثيرا، وبالأساس يشغلنا السؤال الأساسي إنه كيف نغير هذا الواقع. تغيير هذا الواقع في دولة إسرائيل يبدأ من تغيير الحكومة. إذا بدك تغير الأشياء الكبيرة الجدية المحورية المفصلية اللي لها أثر بالغ على حياتنا كمان اليومية وكمان في المستقبل، هو فقط عن طريق تغيير السياسات. ما العمل؟ أن الذي يحدد السياسات هي حكومة، اللي بيصل لمرحلة بيكون في عنده 61 عضو كنيسة بيصير معه حكومة، والحكومة بتسيطر على الكنيسة، هذا نظام الحكم في إسرائيل، وثم تسيطر على كل اللجان في الكنيسة. فأنت بصير في عندك حكومة عمليا تبسط سيطرتها على كل سنتيمتر في البلاد، وكل سنتيمتر أو مليمتر في مفاصل الحكم، وبالتالي أي سياسة تريدها تستطيع أن تنفذها. وخير دليل هذه الحكومة اللي صراعات مريرة كان جوا داخلها، بالرغم من هيك أتمت فترتها كاملة 4 سنوات وضاعفت أضعاف من حتى الاتفاق الائتلافي بين كل الأحزاب اللي كان موجود يوم تشكيل الحكومة. كل حزب أخذ أضعاف ما كان يريد، أضعاف ما كان يريد، وعن طريق أنه كل واحد أخذ إيش بده كمرت الحكومة. لكن أثر ذلك علينا في الأجواء العنصرية وفي القوانين العنصرية وفي السياسات العنصرية أثر جدا.

0: جدا بالغ، وكفش انسان بسمعنا اليوم مش حاسس في اللي عم نحكيه، سواء من مجتمعنا العربي، من ابناء شعبنا، وفي المنطقه ككل. فهذا يحركنا، حاطينه هدف اسقاط هذه الحكومه العنصريه الفاشيه واستبدالها بحكومه اخرى، يكون لنا كعرب وكقائمه عربيه موحده امكانيه للتاثير فيها.
1: وهذا عمليا يعني هيك ترجم لياته بحكي اكثر ابسط. نعم يعني مبارك ما قلت، ولكن ماذا يعني هذا؟
0: يعني هذا أخي أستاذ فراس أنه سابقا الموحدة لديها خبرة وتجربة، فما بتحكي عن من فراغ يعني، أو من أن أنا بتمنى شيء، لا، في تجربة مثبتة أنه كيف تكون شريك في ائتلاف، وكيف تساهم في إسقاط حكومة واستبدالها بحكومة أخرى ويكون لك فيها تأثير. صح فترة كانت قصيرة، كنا حابين أنها تكون أطول شوي على أساس أنه الأثر تاع السياسات في الحكومة الجديدة يكون أبلغ، لكن ما العمل؟ أنه تم إسقاط هذه الحكومة. وإحنا كأصحاب تجربة نقول أنه المشهد الحالي واضح، وعلى فكرة حتى في اليمين في هناك إحساس عام داخل الوزارات وداخل المكاتب الحكومية أنه جماعة مروحين، في إحساس عام هيك.
1: أنت هيك حاسس كمان؟
0: حاسس وشايف، وكذلك ما يصلنا من يعني المكاتب المختلفة، أنه لما أنت بتصير تبالغ، بتصير يعني تجرب انك تنجز اخر انجازات، بتزيد من هون وبتزيد من هون، وكأنه ايش شوط الحلي بتصير بدك تنجز قديش اكثر، بالنسبة له انجاز، بالنسبة لان هذا المزيد من ايش، من الممارسات العنصرية. يعني بتزيد عدد المستوطنات في الضفة عندهم في الداخل، بتعمل بتقر انك تعمل قرية فوق طرعان، يعني بنفعش طرعان تتوسع إلا ما إنك تجيب لها مستوطنة فوقيها يعني. وكذلك بالنسبة لقرصنة وسرقة ما تبقى من ميزانيات 550 وغيرها من القرارات اللي هي بتطلع بتقول إنه شو اللي بدهن إياه، يعني آلاف أوامر الهدف الهدم يتم توزيعها على أبناء مجتمعنا العربي ويمارسون الهدم فعليا يعني على بيوت اللي أنت بتعرف إنه هاي البيوت كان يمكن إنه ما يهدوهاش، ويمكن أن تدخل إلى مسطحات، ويمكن أن يصبح فيها ترخيص، بالرغم من ذلك عمالين بيهدموها. شو الهدف؟ الهدف انه هن عم بجهز حالهم للانتخابات، لا شيء غير هيك، واحنا بنجهز حالنا. فلذلك الهدف الكبير، هن ماشيين في طريق، احنا ماشيين في طريق، وهذا الطريق بالنسبه لنا الهدف الاكبر، انه ان نزيح هذه الحكومه عن سده الحكم، ناتي بحكومه اخرى نكون قادرين على التاثير فيها.
1: طيب احنا سندخل ايضا الى معترك الانتخابات اكثر، ولكن بدي اظلني هيك في سياق الحركه الاسلاميه والقائمه الموحده. يدور الحديث في الاونه الاخيره عن اعاده تنظيم العلاقه بين الموحده والحركه الاسلاميه. انت يعني رئيس الإدارة العامة عمليا الحركة الإسلامية، في المقابل تتحدث باسم الموحدة، يعني بما معناه أنه بتقدر تفهمنا شو العلاقة اللي صارت، لأنه صار في حديث عن فصل بين الجسمين، وفي ناس اللي عم تسمعنا الآن مش فاهمة عن جد الفرق بين الجسمين.
0: لا، هو في فرق، والفرق أنه نبلش بأبسط فرق. يعني تجد الكثير من أبناء مجتمعنا بقول لك أنا ابن موحدة، أنا مصوت للموحدة، تابع للموحدة، بس أنا مش حركة إسلامية. بكل بساطة يعني نبلش بالنفي ونبلش بالدائرة الأوسع. طب ما الفرق الحقيقي؟ أخي الكريم، في العام 96 الحركة الإسلامية اتخذت قرارها أنها ستخوض الانتخابات للكنيسة لأول مرة بعد تصويت في مؤتمرها العام وخاضت الانتخابات، وكان قرارها الأول أنها ستخوض الانتخابات بتحالفات مش بقائمة مستقلة، وفعلا هذا ما تم. فأنشئت القائمة العربية الموحدة، وأنشئ حزبا، الحركة بات لها حزبا اسمه حزب الوحدة العربية. وخاض الانتخابات أول مرة بالتحالف مع الحزب الديمقراطي العربي برئاسة المرحوم عبد الوهاب دراوشي والأخ طلب الصانع.
1: صحيح.
0: وحصلت أول مرة على 4 مقاعد، وبالعام 99 حصلت على 5 مقاعد. انتكاسة حصلت بال 2003 حصلت على مقعدين، من 5 نزلت ل 3 مقاعد، وهكذا استمر هذا التحالف حتى عام 2013 آخر مرة خاضت الانتخابات بهذا التحالف، ثم كانت ولادة القائمة المشتركة. الآن خلال هاي الفترات كل الوقت كان إيش؟ إنه لما اتخذ القرار أول مرة في الحركة الإسلامية في خوض الانتخابات، اتخذ قرار أيضا يعني بعد ما انك انت صار عندك ممارسة وخبرة وتقدمنا في المعترك السياسي وفهم الحالة السياسية وفهم دورنا السياسي وماذا نريد وماذا نريد ان نحقق، فهمنا ايضا انه يجب ان تبنى ايضا مؤسسات للقائمة العربية الموحدة، بالذات انه في هناك شركاء

0: مناصرين اللي هن مش أبناء حركة إسلامية بس يعني يعجبهم هذا الطرح، يريدون ما تطرحه القائمة العربية الموحدة. فكانت هناك حاجة إنه طيب دائما بنتج عندك السؤال، طب كيف نستوعب هذه الطاقات وأبناء مجتمعنا العربي الذين يريدون أن ينضمون إلى صفوف القائمة العربية الموحدة؟ فتساؤلات هاي بلشت جدا بكير، يعني مطلع 2000 2002 2003 2004 لغاية 2005 2006. فكان هناك قرار بإنشاء لمؤسسات للقائمة العربية الموحدة، هيئة، إنشاء هيئات ومؤسسات
1: خاصة
0: بالقائمة العربية الموحدة. المسعى الأول ما نجحنا فيه، في حينه المسعى الأول ما نجحنا فيه. فلما أنت بدك تبني مؤسسة لازم أنك تضمن أنه كل عناصر نجاحها موجودة، وإلا إذا ما بنوضع لها دستورها، نظامها الداخلي، من يكون من لا يكون، كيف يكون الترشيح، طب شو منهاجك، منهاج عملك، يعني بيصير صعب عليك أنك تمسك هذه المؤسسات. ففي حينه لما ما نجحنا في ذلك كان القرار أنه إذن تبقى مؤسسات وهيئات الحركة الإسلامية هي التي تدير لحين إنشاء هيئات ومؤسسات للقائمة العربية الموحدة. طيب على فرض إن أنشأنا هذه المؤسسات، هل هذا يعني إنه خلص دور الحركة الإسلامية انتهى؟ لا، ما انتهى. طيب شو الدور؟ هنا بدخل العنصر لإيجاد العلاقة الحكيمة والصحيحة مع
1: القائمة. وما هي العلاقة الحكيمة؟
0: وهي كالتالي أخي الكريم، بنعطيك مثال للتشبيه وبعديها نصل على العلاقة. أنت جوزت وأنشأت بيت وربيت أولادك، كبرتهن وجوزتهن، فتحت لكل واحد بيت. هذا البيت أنت فقدت العلاقة معه؟ لا أبدا، ابنك، بيت ابنك وأحفادك، فأنت بالنسبة لإلك هذا البيت بصير أهم لإلك نجاحه من بيتك الأساسي، لأنه هذا ابنك. ومن لا يحب أنه يشوف ابنه في محل أفضل بكثير مما كان عليه؟ هذا الإشي الطبيعي، الفطرة الطبيعية. فذلك الحركة الإسلامية منها، من رحمها ولدت القائمة العربية الموحدة. فبالطبيعي إنه الحركة الإسلامية تبقى دائما هذا الأب الحاني أو الأم الرؤوم التي تسهر على نجاح القائمة العربية الموحدة. ثم كل إنسان ابن حركة إسلامية يجد نفسه أنه هو ابن قائمة عربية موحدة، لكن إلى جانبه يكون هناك ناس اللي بيقول لك أنا مش ابن حركة، لكن إحنا نشترك في منهاج واحد وفي مشروع واحد. وبناء عليه هيئات القائمة العربية الموحدة هي أوسع من هيئات الحركة الإسلامية.
1: جميل، توصيف جميل، يعني ما استمع إليك في توصيف وفي استعارة جميلة جدا،
0: وما في هناك استحواذ ولا سيطرة حتى يكون واضح.
1: لا أنا بديش أحكي تنظيميا، بدي أحكي سياسيا. هنالك من يقول أنه أو على الأقل من المشهد، نتيجة دخولكم لائتلاف أول مرة، اليمين الإسرائيلي والسياسة في إسرائيل بدأت تبحث عن جذور القائمة العربية الموحدة على خطب الحركة الإسلامية في ظل ما يحدث في الشرق الأوسط، يقولون بأنهم امتداد الحركة الإسلامية وأنه ما بيقدر يفوتوا على حكومة لأنهم هن حركة إسلامية وهن إخوان مسلمين، هن امتداد للإخوان المسلمين. فبالتالي انتوا قررتوا انه عشان احنا نقيم عننا هاي الصبغة ويكون لنا شرعية لدخول الحكومة، بنفصل مؤسسات الحركة الإسلامية او الاقل الحركة الإسلامية عن القائمة العربية الموحدة، إلها استعارة زي ما انت وصفتها، ولكن لديها هدف سياسي لإرضاء طرف ما في إسرائيل.
0: أستاذ فراس، ان الحركة الإسلامية تجري مراجعات دائمة وتتأثر بما يحدث في عالمنا العربي والإسلامي، ما لا شك فيه. يعني أنت شايف شو صار في الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي، ما لا شك فيه. لكن يسأل السؤال، هل الحالة في الداخل، الحركة الإسلامية في الداخل التي أسسها فضيلة الشيخ عبد الله نمر درويش عام 1971 وأطلقها من يومها، هل هذه الحركة لها علاقة تنظيمية أو امتداد مع أي حركة إسلامية في العالم العربي والإسلامي؟ بتاتا ما في، ما في. عندما نشأت، نشأت كتنظيم إسلامي محلي، لكنها تأثرت طبيعي بالصحوات الإسلامية الموجودة في العالم العربي، ما في شك، والعالم الإسلامي ما في شك في ذلك، لكنها نشأت كتنظيم محلي مستقل بهويته الفكرية وبهويته السياسية وبهويته التنظيمية. هو تنظيم مستقل لا يأخذ تعليماته، وإحنا كل الوقت كنا يعني ننبه إلى ذلك. الحركة الإسلامية لم تأخذ تمويل شيكل واحد كحركة، لا من تنظيمات عالمية ولا من دول ولا من دولة، بل إنما استندت، وهذا أساس، بل إنما استندت بتنظيمها وتأسيس تنظيمها وتمويلها إلى عناصر محلية اللي هي من الناس. أه؟

كان سؤال طبيعي واستحقاق طبيعي أنه يعني أنت تسعى إلى تمكين الإنسان والحفاظ على ما تبقى من إنسان في وطننا بعد أن تعرضنا للتهجير في 48 ثم تهجير 67 في مناطق الضفة والسياسات المختلفة من مصادرة وغيره. فكان في هناك المشروع الأساسي في الحركة الإسلامية هو بناء الإنسان. فطبيعي أنك يجي تسأل طب أنت تسعى لبناء الإنسان وتعزيز حضور الإنسان ومكانة الإنسان وحقوقه في الداخل والسعي لبناء الهوية ولمنظومة

0: السياسات تقع علينا من الحكومات، حتى لو أنك أنت مسكت كل السلطات المحلية وكل المجالس. طب المجالس بدها تتعامل مع الحكم المركزي، الوزارات، وزير الداخلية والحكومة وغيره. فطلع السؤال اللي وراء أنه ما العمل؟ هل نريد أن نقتحم هذه الدائرة وأيضا يكون لنا حضور وتأثير، ولا أن ننكفئ ونبقى منعزلين وين إحنا؟ فكان القرار أول مرة بال92 عودوا قرروا أنه لا، ما صارش الفرصة. بال96 أجت الفرصة وكان في هناك أغلبية وخضنا المعترك السياسي. لأن هاي المسيرة أنا بحكي لك إياها، لاحظ أنها مسيرة تطور، والحزب اللي ما بتطور، الحركة اللي ما بتتطور وما بتنشئ لها مؤسسات وبتتوسع في المؤسسات وفي الهيئات، هو حزب يتبدد. أنت ممكن تذوب وتختفي. بالعودة لسؤالك أخي الكريم، نظرا لهذا التطور، هل كان الإشي بتأثير مباشر بسبب السياسات الإسرائيلية الموجودة أو استحقاقات مطلوبة من القائمة العربية الموحدة؟ أنا بقول لك أخي الكريم، المشهد السياسي جدا معقد وجدا مركب، لكن ثق تماما ما في حدا، لا سياسي إسرائيلي ولا أي حدا يملي على الحركة الإسلامية أو على القائمة العربية الموحدة أي اعتبار. بالتالي قرارات القائمة العربية الموحدة ومن خلفها الحركة الإسلامية قرارات مستقلة، قرارات ترى الهدف وتتخذ قراراتها بناء على الأهداف التي تضعها.
1: أستاذ إبراهيم حجازي، ولكن في المقابل يعني على مدار السنة على الأقل اللي كنت في الحكومة ما قبلها وما بعدها، في هنالك نوع من التأثير، خلينا نقول الوضع السياسي في إسرائيل على الحركة أو على القائمة العربية الموحدة.
0: في هناك ملاحقة
1: غير الملاحقة كمان في تأثير، في غزل، في مد وجزر معكم، في عصا وجزرة، يعني في من يتنصل، في هناك من يفتخر، في من يقول، في من يدفع عن شرعية. ولكن ما شاء الله عنك حكيت لي عن مسيرة وحدة كبيرة، تطوير مؤسسات قائمة العربية الموحدة، وأنا أذكر ذلك الوقت في 96 ما بعدها الأستاذ عبد الملك دهامشي وغيره كيف قادوا الموضوع، يعني تكون واحد من الموحدة، واحد من الحزب الديمقراطي العربي، شخصيات أخرى مستقلة في 96 كمان دخلت لكم، كان في عندكم إشي وحدوي. لماذا هاي الوحدوية اللي ميزت طريقه كل الوقت اليوم في آخر سنوات عم نشوفها شوي انعزالية نوعا ما في الابتعاد عن مشروع المشترك، عن المشروع الوحدوي اللي هو تابع أكثر للمجتمع العربي وما نعيشه، في ظل التعقيد اللي عم تحكي عنه، وهنالك من يحمل الموحدة المسؤولية عن كسر هذا المشروع الكبير اللي بدأ في العام 2015 بكل ما يتعلق في المشترك؟
0: شوف أخي فراس، الالتحام الحقيقي يكون مع ما يهم الناس ومع ما يرفع الظلم عن الناس. أهم شيء الآن الناس تعاني منه في هذه اللحظة هو واقع نتيجة لسياسات عنصرية واقع عليها من حكومة فاشية. الهدف الأساسي اللي احنا حاطينه بعد لك إياته إبعاد هذه الحكومة. أنت إذا تيجي عشان تحقق هذا الهدف تحتاج إلى شركاء. وأنا بقول لك أخي أستاذ فراس، بال2015 أقبلنا وبكل صدق على القائمة المشتركة، ويعز علي شخصيا وعلينا كحركة أو على القائمة العربية الموحدة أنه يفهم أنه الحركة أو القائمة العربية الموحدة لا تريد وحدة لأبناء مجتمعنا، بالعكس نحن أكثر ناس نريد أن يكون في بيننا حالة انسجام وتكامل ونضوج فكري وفي الهوية وفي التعاطي مع كافة قضايانا. وسأكون صريح معك أخي دكتور فراس وبكل وضوح، احنا خضنا الانتخابات في القائمة العربية في المشتركة بال2015، تفككت في 2000 مطلع 2019، ثم عادت في آخر 2019 وأول 2020 مرتين كانت مشتركة. كنا يعني على ثقة تامة انه مسير التطور في الأحزاب اللي احنا ايضا نخوضها هي تتعلق فينا وأيضا بغيرنا، وغيرنا أيضا ماشي في الطريق وعمال بتطور. أذكرك أنا بالشعار اللي كان القائم المشتركة في المرحلة الثانية والثالثة، كان إسقاط نتنياهو وإسقاط اليمين الفاشي. وأكثر من هيك، طلع رئيس القائم المشترك يومها أيمن عودي وقال إنه إحنا مستعدين نكون في ائتلاف، وقال إذا غانتس بكون شجاع زي رابين أنا بكون شجاع زي توفيق زياد، بمعنى إنه إحنا كنا متفقين مع بعض إنه إحنا رايحين على الدخول لإئتلاف حكومي. شو الهدف؟ مش رغبة ولا محبة في الدخول لإئتلاف، لا أبدا، لأنها الوسيلة باتت يومها الوسيلة الواضحة اللي أنت من جهة تضرب عصفرين في حجر، تسقط اليمين الفاشي وتسقط سياساته، وأيضا يكون لك تأثير لأنه أنت حول طاولة اتخاذ

0: قرار. اللي أنا بحكيه إسا أي إنسان في أي بلد عربية بيعرف إنه إذا أنا بدي أثر في الناصري ولا في كابول ولا في شفعمر ولا في رهط بدي أكون حول طاولة اتخاذ القرار في البلدية. اللي بالمعارضة بيقدرش يأثر، اللي بالمعارضة في كل محل، اللي أحيانا بكون في معلم مش مرضي مدير مدرسة بخدش حقوقه زي ما لازم ماشي بمدرسة، وهكذا بالنسبة لأي تركيبة في أي مكان في العالم. لما في عندك منافسات اللي بيستأثر في الأغلبية بيستأثر في الحكم. فكان هذا التوجه بكل أسف أنا بقولها الحزب الشيوعي والجبهة تراجعوا عن هذا الدور، تراجعوا عنه. وأكثر من هيك اللي دافع عن أيمن يومها إحنا وكان تلقى ضربات شديدة من داخل الحزب على التصريحات تاعته إنه وين أنت رايح؟ طب إحنا ما روحنا وصينا على جانس، ليش وصينا عليه؟ يعني أنت بتوصي على إنسان وبتقعد تتفاوض معاه عساس تكون معه ائتلاف، يعني أنت معقول عم بتتفاوض معاه ولا بتوصي عليه؟
1: صحيح.
0: عشان إنك أنت تجاوره يعني تروح تسكن حده يعني.
1: أنت عم تتحدث عن فترة شوي مقبلة، ولكن فيما بعد فيما كان هنالك نوع من القبول لمثل هذا الرأي.
0: أجينا على لا هذا جديد.
1: الجديد.
0: هذا جديد عم برئسه، وأنا سعيد إنه بلش يراجع حساباتن، أنا سعيد. لكن هذا بعد إيش؟ بعد ما إن إحنا شفنا ويلات من حكومة أنزلت حمم بركانية على أبناء مجتمعنا وشعبنا. طيب. لحظة شوي بس أقول لك، بتعرف أنت الخلاف في 2020 لما صار الانقسام يومها، أنا اللي كنت في طاولة المفاوضات كنا في شفعمر، بتعرف الخلاف الحقيقي على إيش كان؟ أخي أستاذ فراس راح تستغرب، على نفس الخلاف اللي وصلنا لإله هاي المرة بالمفاوضات اللي كانت حول إقامة القائمة المشتركة. هل إحنا في بيننا تعددية ولا لا؟ تعددية حقيقية ولا لا؟ رفضوا مبدأ التعددية لوحده يومها. فيومها قلنا لهم يا عمياتو التجمع قاعد حدنا على نفس الطاولة، التجمع بيقول لك أنا بديش أوصي، خلصت وصيت مرة أو مرتين، أنا لعبة التوصية بديش إياها. طب إذن هو بشرط علينا بقول أنا بطلب منكم مساحة في العمل السياسي، مساحة ديمقراطية، مساحة إن أنا أكون مختلف. طب إذا في إن شريك عم بقول أنا حاب أكون مختلف، طب أنا بقول لك أنا عندي كمان منهاج سياسي اللي ما زلت مؤمن انه هو الصح. طب ايش المشكلة نظلنا مع بعض ويكون في بيننا تعددية ونتسامح؟ لما احنا بنقعد حوالين طاولة واحدة انا بقبل فيك انت بتقبل فيه بشكل كامل غير منقوص، من غير تخوين، من غير تكفير،
1: لكن
0: من
1: قبله
0: من غير من يكون
1: طلعوا بفيان تعددية تقنية يقبلون بها.
0: هذا جديد، انا بحكي لك في يومها على هيك تفككت.
1: طيب وجديد
0: احنا
1: كمان.
0: جينا اليوم هيك اخي الكريم استاذ فراس، اذا انت مفكر انه انت تطلع بتقول للاعلام انا بقبل بالتقنيه والتعدديه وحول طاولة المفاوضات بقول لك معنى التقنيه والتعدديه، نيجي بنتفق تعتا نتفق على معنى التقنيه والتعدديه، وبنيجي بنجرب ان نسال حالنا سؤال جوهري واساسي، هل احنا متفقين انه هدفنا الاساسي اسقاط حكومه اليمين الفاشي ولا لا؟ بتسمع اجابات متفاوته عشان تكون عارف. يعني يقول لك إحنا نمنع نتنياهو شكل حكومة، إحنا بنقول إن هدفنا واضح إسقاط حكومة نتنياهو، إسقاط الحكومة الفاشية، تطلع من الحكم ويجي محل حدا ثاني. إذا رك تمنعه ممكن يظل لحظة شوي ممكن يظل إيش يعني رئيس حكومة انتقالية. النقطة اللي وراها أجينا منقول لين بدنا نفحص، طب كيف بدنا نتعاون مع بعض؟ إحنا إنا تجربة، كنا في الائتلاف وإنتوا كنتوا في المعارضة، تجربتنا سيئة، احنا حاولنا نتقدم في مشاريع، احنا بنعترف التنسيق، ما لما انت بائتلاف مع مين بتنسق؟ مع الائتلاف. اللي بالمعارضة مع مين كان ينسق؟ للأسف تنسيقاتهم كانت مع نتنياهو، سموتريتش، بنغفير على تصويتات مختلفة. شو كان هدفها؟ بديش استعمل كلمة احراج ومش احراج، محاولة لإفشال التجربة اللي كانت. لحظة شو بس انهيت، فلما انت بتيجي بتشتغل هذا الشغل فاحنا شو سألناهن؟ قلنا يا عمي هذا الفيلم من ورانا، احنا ما بنفعش لا احنا نرجع لهناك ولا انتوا ترجع لهناك. فكان حط سؤال صريع على الطاولة، ما شكل التعاون بيننا مستقبلا؟ احنا حطينا كلمة تكامل الأدوار، تقسيم أدوار، رفضوها، قلنا لهم اشطبوها اشطبوها، شو شكل التعاون اللي انتوا بتشوفوه؟ اخي استاذ فراس بتستغرب، كان الجواب واضح، فيش حدا بشرط على حدا ولا حدا بطلب من حدا ولا حدا إله دخل بحدا شو يعمل بعد الانتخابات. انت حر وينك تروح وانا حر وينك تروح. قلنا لهن صح في حرية، بس بالآخر إذا عودنا رجعنا للي كان شو استفاد شعبنا؟ طب ما احنا نعاود سنة ونتنياهو شو يعاود يعمل؟
1: ما هي تقنية يا إبراهيم، ما هي بالآخر تقنية.
0: حتى يعني لو تقنية أخ أستاذ فراس، ما إحنا بالمتابعة إيش إحنا؟ إحنا حزب
1: ال- ال- ال- الادعاء طبعا. أنا تنسير. مجبور أسكر لأنه مجبور يعني قبل ما أطلع لفاصل، بس هيك نقطة نظام. نحن في حديثنا لدكتور أحمد طيبي في في في راديو الناس قال إنه قضية إسقاط الحكومة والتنسيق مع أحزاب المعارضة في ذلك الوقت اليميني، قال إنه هو عرض على على لبيد انه يكونوا هن يعطوا جسم مانع بما منع العدم اسقاط الحكومه، قال له حتى لو انا قبلت بنت مش راح يقبل. هذا ما قاله دكتور احمد طيبي، قال بما معناه وهم من افشلوا الحكومه عمليا اللي قدموا
0: هذا الحكي. الدكتور احمد ابو الكامل من هو لاخر 20 سنه ولد صغير بصدقش هذا الحكي. اللي سقط الحكومه معروف، واللي اشتغل الشغل بالتنسيق معروف، والأمر أغلق عليه الباب من ناحية التأويل والتحليل.
1: هذا حق طبعا، حق رد
0: موصول بس أخرى مرة
1: مضمون لدكتور أحمد طيبي. نعم. نطلع لفاصل ونواصل، خليك معنا. إذن نعود بعد قليل لاستمرار الحوار مع سيد إبراهيم حجازي من الحركة الإسلامية. كمان شوية بنرجع، وكمان بنرجع هاي النقطة إبراهيم ولا يهمك.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
2: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90، حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90، شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلوغرام 1.14 شيكل و90، أصابع شنيت سلمة معوف 1 كيلوغرام 29 شيكل و90، كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90، عسل ياد مورديخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضعة لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي
4: حطمنا الأسعار. سي سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
5: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
6: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الأنسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
7: إيروكا يعني أوبتيكا.
8: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
9: حوار خاص مع فراس خطيب.
10: إذن عدنا لحوار خاص، وأيضا بطبيعة الحال نحن نستضيف السيد إبراهيم حجازي، أحد أبرز القيادات السياسية في الحركة الإسلامية ويشغل منصب رئيس الإدارة العامة في الحركة الإسلامية. مرحبا بك إبراهيم مرة أخرى. يعني كنا في نهاية قبل الفاصل تحدثنا عن كل ما يتعلق في المشتركة، عن الباب الموصود. الآن إذا نغلق هذا الباب، يعني هنالك أيضا قياديون في القائمة المشتركة سابقا بما معناه يسألون، يقولون نحن لم نتحدى أن يكون مرة واحدة نسقنا مع المعارضة لإسقاط أمر فيه مصلحة جمهورنا. كيف بترد أحد القياديين في الجبهة؟

0: ما نستطيع القول أن يرسل لنا على
1: يعني هاي محاولة ذكية للتملص. لما أنت بتنسق مع نتنياهو أنه نتنياهو يصوت ضد قوانين الطوارئ، نتنياهو بصوت ضد قوانين الطوارئ بالتنسيق معك، أو ضد تكنوت يوش اللي إحنا بنسميهن، أو أي أمر أمني، بتخيل نتنياهو بجر المعارضة للتصويت ضد مصالح أمن إسرائيل اللي هي تقنوت اللي لازم منها تمرق، وانت بتروح بتصوت معه اللي هاي التصويتات العرب بشكل عام كانوا يضلهن برا ما يصوتوا عليها. شو بتضطر الموحدة تعمل؟ اذا بتصوتش الموحدة انتبه، اذا بتصوتش هاي القوانين بتسقط، حكومة بتقدرش تكمل من غيرها. فانت شو بتعمل؟ بتجبر الموحدة انها ايش تعمل؟ تروح تصوت هاي التصويتات. هذا ايش اسمه؟ هذا مش تنسيق.
0: لكن طلع ابراهيم عشان يكون منصفين، هذا هذا هذا هذا يعني يحتاج الى الكثير من الحديث عن كل قانون وكل
1: ما في مشكله نرجع لهم واحد واحد.
0: سنعود اليهم، ولكن في هنالك ادعاء واضح من قبل من يستمع اليك الان يقولون انه حتى بالعكس هنالك من الائتلاف الحكومي من صوتوا ضد اقتراحات معينه اللي كانت لصالح المجتمع العربي.
1: ما هو مستشفى سخنين، في حدا بالعالم
0: الكهرباء وما الى ذلك،
1: في حدا بالعالم بيحبش انه يكون في مستشفى بسخنين وبطمرة وبالمشهد وبعرابي؟ ما احنا بدنا مستشفى بكل محل. طب المستشفيات تقام بقرار حكومة مش بسن قانون بالكنيسة. المستشفى يعني ميزانيات، يعني يعني يعني بتيجي انت بتجيب اقتراح قانون على الكنيسة وانت بتعرف انه ما في له ميزانية ولا له في الرصيد وكلياته بس عشان تعمل مناكف وعشان تعمل احراج. هذا قانون بتسميه في صالح مجتمعنا العربي؟ يا اخي مش هيك. طب ما احنا بالائتلاف
0: يطول الحديث عن القوانين،
1: بس الائتلافي حطينا بدنا ثلاث مستشفيات.
0: طب بدي استغل، ما ضلش كثير معنا وقت، فانا بدي استغل الكثير من الاسئلة. الان تحدثت عن الائتلاف الحكومي، تحدثت عن رؤيتك لما يحدث، ولكن سؤالي الان تحدثت عن الجانب المشرق انت تبع الائتلاف الحكومي والتاثير في هنالك جانب مظلم. الحكومة اللي انت فيها اللي ممكن تكون جزء منها أيضا ستتخذ قرارات مش لصالحك، مش لصالحك، مش لصالح شعبك، لا في المنطقة، لا في الحروب، لا في الضفة الغربية. نرى ما يحدث في غزة الآن. هل يعني ما هو موقفك إذا هذه الحكومة اللي هي من محل فيه هنالك مصالح المجتمع العربي، من جهة أخرى هنالك مصالح للشعب الفلسطيني، هنالك من يتهم القائمة العربية الموحدة بابتعادها عن المسألة الفلسطينية تحديدا في الضفة وغزة، اللي ممكن تتخذ قرارات سيئة للغاية، ونحن نرى ما يحدث خاصة بعد 7 أكتوبر.
1: اعطيني الحل.
0: انا لو بعرف كنت
1: رشحت. بدناش حدا يفوت على الائتلاف، اعطيني الحل. اللي بيحكي هذا الكلام ماشي بيعطيني الحل،
0: يقول بدك احكي باسمهن ما يدور في الغرف المغلقه. هم يقولون انه نحن نستطيع ان نكون في المعارضه، ان نتوصل الى صيغه معينه في حال كان هنالك يعني استبدال او اسقاط لقوانين معينه، ان نتعاون مع الائتلاف الحكومي.
1: جميل.
0: ان نكون ان نكون شبكه امان
1: انطيني
0: في ظروف تخدم شعبنا وفي الامور اللي هي لا تخدم شعبنا، ان نكون جزء من هذا.
1: قعدت 4 سنين، اعطيني فرصه واحده عن هالشكل.
0: مش عم بحكي عن حكومة نتنياهو، على الأقل لإدخال حكومة جديدة ولإسقاط نتنياهو.
1: فيش إمكانية تكون حكومة قادمة من غير ما العرب يكونوا شركاء فيها. يا منحكي سياسي وواقع، يا منحكي كلام موهوم ومنحكي عن دولة الموز. إحنا منحكي أهلا وسهلا، منحكي عن دولة إسرائيل العنصرية، منحكيش عن دولة اللي إحنا فيها عايشين برغد من العيش. منحكي على دولة اللي قامت على أنقاض شعبنا الفلسطيني في العام 1948، بنحكي على دولة اللي احتلت بقية فلسطين في العام 1967، بنحكي على أنها احتلت الأقصى في العام 1967، بنحكي عن أنها غيرت الوضع القائم تاع الأقصى المبارك 3 مرات، آخر مرة إسا غيرته بس بآخر سنة. هاي هي، عن مين إحنا بنحكي؟ فاللي بده يظل عايش بالأوهام يتخرف في الأوهام. هاي أنت اللي حكيت لي اياه، وتفضل اعطيني نموذج واحد في اخر 4 سنوات. باخر 4 سنوات هات عد معي شو صار. جرائم القتل في مجتمعنا العربي ضرب 2 وضرب 3، واحنا بنعد بس القتلى، منعدش الجرحى ومنعدش حالات اطلاق النار والخاوة والايتام اللي صاروا ايتام نتيجة كل ما حدث. عد لي اكم من بيت تم هدمه. اخي الكريم، اكثر شغلي انا يعني حقيقة اغضب لاجلها، إذا بيطلع قائد وبيعرف شو المعطيات الحقيقية وبيبيع معطيات غير صحيحة، معطيات حلل سياسي قد ما بدك، أما معطيات. أعطيك مثال، أرباب الحكومة اللي هني موجودين اليوم طلعوا يتفاخروا إنهم هدموا 5700 بيت، وهي حقيقة في النقب، في حين أنه في الحكومة السابقة تم هدم في الحد الأقصى 49 وإشي بقول 54 بيت. في سنة واحدة، هون بنحكي على سنة واحدة. القاء

0: القائد اللي بيطلع بيقول كان بالمعدل يكون في هدم بيت واحد ايام الحكومه السابقه وهو بيعرف انه هذا معطى خاطئ مش مزبوط، ايش معنى هذا الكلام؟ ايش معناه؟ هذا التضليل لصالح مين؟ فانا بقول لك 4 سنين هاي الحكومه موجوده. يتفضل اصحاب هذا الراي يقولوا لي ايش نجحوا يعملوا خلال فتره هاي
1: الحكومة. انا بدي اخذ النقاش على محل ثاني.
0: ويتفضل يقولوا لي اذا احنا نروح هاي الحكومه اخ استاذ فراس بدنا نروحها حتى نرتفق، ما هن بيقولوا بدنا نغيرها وبدنا مرات بيقولوا هذا الكلام، بدنا نروحها. اعطيني في المعادلات السياسيه بالساحه السياسيه الاسرائيليه كيف ممكن ان نروح هاي الحكومه؟ اعطيني.
1: طلع بالنسبة للنماذج كان في هنالك خطة 922 اللي عملت في حكومة نتنياهو وما إلى ذلك، كان في هنالك
0: يعني
1: خطة
0: خلينا
1: اقتصادية
0: نتنياهو.
1: لا مش خلينا نتنياهو بس عم بتقول إنه هل يمكن يكون في إنجاز لما في أنت مش مشارك يعني في المعارضة يعني كان يعني مش أكثر إنجازات في العالم ولكن كان
0: الخطة 922 أنت حسب رأيك أجت نتيجة إيش ضغط إيش يعني؟
1: لا كان في مجموعة كبيرة، كان في مشتركة، كان في زخم، كان تواجد في
0: 13 يومها كنا 13 جميل ممتاز، ساهمنا في بناء وإعداد الخطط، ساهمنا في لقاءات. بالآخر هل القرار كان نتيجة تأثير سياسي مباشر إحنا غصبنا عنك نتنياهو ولا نتيجة اتفاق ائتلافي؟
1: كان في نتيجة حوار وكان
0: جميل
1: في نتيجة
0: ممتاز.
1: كان في نتيجة
0: ممتاز.
1: ولكن بقيتم في المعارضة
0: نفسه نتنياهو اللي اليوم سرق خطة 550 نفسه وحتى 922 قديش فعليا نفذ منها؟ ما في إحصائيات.
1: لا ممتاز صيات. انت سالت عن
0: شيء. شو بقول اخي الكريم اخ استاذ فراس اخرى مره ان الخط اللي بقول انه ممكن تحقيق منجزات كبيره من خلال المعارضه يتفضل يثبت ماشي. اللي بقول انه من خلال الائتلاف واجب عليه الاثبات، اللي بقول لا هون ولا هون يتفضل يثبت. اللي انا بمثله واللي مآمن فيه واللي مش لحالي بآمن فيه، حتى الجبهة اليوم بلشت تعمل مراجعات بتقول والله احنا منفتحين لايام شبكة الأمان.
1: هذا ما يقولون تغير، يعني انت عم تحكي على شيء اللي هو تغير وطرأ تغير.
0: شو شبكة الأمان؟ هي نوع من انواع الائتلاف، يعني
1: نوعا ما نوع في قضية معينة مرة رؤوس له في مقابل حقوق للمواطنين العرب في
0: الحكومة انها تعيش وانت تتطلع عليها وانت ماسكها، شو يعني؟
1: ممتاز
0: جوا
1: ولكن
0: ولا على جانب. لا انت ماسكها بس انا بدي اقول لك
1: ولكن انت تستطيع ان ترفع لا. هذه الوصاية في حال كان هو معادل لك ولشعبك.
0: لا بالعكس بقول كل الاحترام، احنا في الموحدة تعلمنا من هذه التجربة درسناها مش تركناها، بالعكس
1: الآن بدي أسألك
0: كل الاحترام درسناها مليح، درسنا ابعادها مآلاتها ايش صار ايش الاخفاقات اللي كانت بنينا عليها وبنينا على كل
1: انت تقول بانه هذه المدرسه التي عمليا اسستها الجبهه نحن ايضا بنينا
0: عنها.
1: عليها
0: اتراجعوا عنها.
1: ما فيش تراجع على فكره، هم يقولون يعني يوسف جبرين يتحدث عن
0: سنة.
1: شبكه امان
0: بعد 35 سنه بتجرب ترجع لها، وانت كان في قائد عندك جرب انه يطلع من القفص اللي انت عامله، جرب حطموه لأيمن بمجرد انه جرأ يقول احنا مستعدين فوت ائتلاف.
1: انا حاسس في حب لأيمن عود اكثر من اللازم، ولكن ايمن يتهم عمليا بان الحركة العربية الموحدة بس انه ايمن يقول
0: الفكرة.
1: بانه بما معناه من قام بتحطيم اهم مشروع وحدوي للفلسطينيين في الداخل وفي عمليا هي القائمة العربية الموحدة
0: النظرة بتكون للرئيس، فاذا في حدا حطم المفروض الكبير يسعى الصغير، المفروض صح ولا لا؟ مش الجبهة كانت تقول احنا الحزب الكبير احنا لا اللي اذا في حدا حطم فين اللي حطمه؟ فانا بقول اخي الكريم نعم. اخرى مرة انا باحترم كل تجربة، انا بقولها بكل محل ولا اخجل بذلك، التجربة اللي كانت للجبهة وللحزب الديمقراطي العربي اللي قسم من الحركة الاسلامية على فكرة ب92 وب88 صوتوا الحزب الديمقراطي العربي، لحظة شوي، نحترم هذه التجربة ونقدرها وكانت تجربة تستحق الدراسة. احنا ممتاز. اليوم بعد 35 سنة اخذ ذات فراس الدنيا تغيرت، اسرائيل بعد 17 تغيرت، بنفعش تضلك مطرح ما انت وتقول كل الدنيا تتغير على مقاسي.
1: ممتاز اسرائيل تغيرت. طيب انا بدي اخذك شوي
0: ويمكن
1: هيك
0: بلا رجعة
1: لنقاش سياسي اخر. هنالك لوم على القائمة العربية الموحدة، وأنا أقولها بشكل يعني من الناس ومن غيرها، بأنه وتحديدا عن قيادات لديكم على رأسهم دكتور منصور عباس، بعد 7 أكتوبر يقول بأن إسرائيل تغيرت، لم يعد الوضع كما كان، وهذا طبعا يعني 100% من شعبنا يوافق على هذا.
0: نعم.
1: ولكن في معطى آخر اللي هو أيضا شعبنا تغير، العالم بعد 7 أكتوبر كمان تغيرت،
0: صحيح
1: المجتمعنا العربي تغير، وهنالك من يرى بأنه دكتور منصور عباس والقائمة العربية الموحدة لا تأخذ هذا بعين الاعتبار، يأخذون الجانب الإسرائيلي بأنه تغير على حساب المجتمع العربي.
0: حتى نشوف المجتمع العربي.

0: من يرى هنالك من يرى بأنه هذا يعني عمليا هذا النظرة وكأنه أنا بطلع بس على إسرائيل تغيرت إنه دكتور إحنا كمان تغيرنا
1: كله تغير واللي بدع إنه ما فيش حدا تغير معناه هو مش عايش في الواقع يعني بس حتى نشوف حقيقة شو أبناء شعبنا بيفكروا اليوم بتعمل استطلاعات بطلع دائما أقل نسبة بطلع 70% من الناس بدها إنه حزب عربي يكون في ائتلاف 70% من الناس بدها إنه تكون لك تأثير ومش بس هذول 70% يعني هن منين بتأخذ جمهور الجبهة وجمهور التجمع وجمهور العربية للتغيير بتلاقي انه بالحد الأدنى ايضا 70% من جمهورهم بدهن يفوتوا
0: ليه 70% من جمهورهم بيصوتش للموحدة
1: هذا
0: اذا 70% مع هذا الخط ليش 70% مش يمكن في خلل كمان في
1: قناعات اضافيه اخي الكريم في قناعات اضافيه لربما بقول لك عمي هذول حزب اصوله اسلاميه حزب محافظ انا ماليش بالحزب المحافظ
0: وفي خوف نوعا ما انه مش عن جد الخطوه التجربه رايقتلهن 100%
1: بس اخي الكريم استاذ فراس كمان احنا راجعنا انفسنا وسالنا حالنا وين غلطنا وين ما غلطنا مشينا بهالدرب كنا احنا جربنا ائتلاف جربنا شو معناه انك تكون حول دائرة اتخاذ القرار وشو معناه انك تملك القوة والنفوذ سجل 60 خط تحتية القوة والنفوذ دولة اسرائيل هكذا تدار من يملك القوة والنفوذ السياسي يكون صاحب القرار احنا جربناها لهي التجربة جربنا ان نكون هناك وكل انسان صاحب مكان مسؤول انت اخذت في راسك مدير عام لراديو الناس بتعرف شو معناها قوة ونفوذ ماشي كل انسان موجود في موقع إدارة وقيادي يفهم هذا الكلام جيدا فما بالك في إسرائيل اللي هي عشان تكون عارف شو إسرائيل إسرائيل عشائر وحمائل زينا زيهن في عشيرة المدينين مقسمين شرقيين وغربيين وفي عشيرة الروس وفي عشيرة الأشكناز اللي هن الغربيين البيض وفي عشيرة الشرقيين عشائر بتروح على ائتلاف الحكومة هيك مركب وكل واحد بشد لعشيرته هاي هذا الواقع بس في إشي كبير بجمعهن شو هو بيصل لما بيصل المصلحة العليا تاعت إسرائيل كلياتهن بكونوا حولها إحنا الأولى فينا كأبناء مجتمع إنه نحط مصلحتنا العليا كأبناء مجتمع مصلحتنا العليا نثبت الوجود
0: ممتاز.
1: نتطور في هذا الوجود نحقق الحقوق الجماعية وأيضا الفردية
0: بعد عندي سؤالين
1: ونحقق أيضا نساهم قدر المستطاع فيما يتعلق في القضية الفلسطينية
0: سؤالين كل سؤال دقيقتين إبراهيم عشان عن جد بدنا نسمع إجابي اللي بسمعك هنالك تعويل كبير على المشاركة السياسية في الحكومة وفي القرارات مستقبلا ماذا لو نتج سيناريو معين إنه في الآخر كان هنالك اتفاق بين آيزنكوت وبنت وجزء من الليكود واستغنوا عن خدمات الموحدة كيف ستسوق الحديث اللي قلته من بداية المقابلة لليوم للناس
1: لما أنت بتبني سيناريوهات ليش أنت بتبني بس سيناريو واحد إحنا بانين على سيناريو إنه ممكن نعود إلى دائرة التأثير طب وإذا لا ما هي إسا المعارضة الموجودة قعدت 4 سنين في المعارضة شو ساوت يعني عادي شو بدك سيناريو انت شو بدك تعمل بدك تكون في المعارضه بدك تكون في المعارضه بدك تجرب وانت في المعارضه تعمل شيء لان ما هو ادوات محاوله التغيير معروفه في عندك الاحتجاج وفي ناس وقفت بس عند الاحتجاج اخي استاذ فراس يعني احنا لما بنعمل مظاهره طلعنا مظاهره 100,000 في تل ابيب شو كان هدفها انه نوصل صوت وقوه نحن موجودين كمجتمع وكثره بس بالاخر في رساله سياسيه لازم انها توصل فالأصل إنه السياسيين يمسكوا رسالة المجتمع ويكملوا فيها أخر خطوة لقدام نحو تغيير الواقع فالاحتجاج إحنا مكملين فيه طيب وتمكين الإنسان الحمد لله عندنا مشاريع هائلة في مجال تمكين الإنسان النقطة اللي وراها بدك تتوجه للقضاء القضاء مفتوح بس أنت عارف شو القضاء غير منصب ضغط دولي إحنا عارفين شو الوضع الضغط الدولي فإحنا هاي الخيارات تاعتنا 4-5 خيارات اللي هي بتساهم في تغيير الواقع
0: اتصالات
1: لازم دائما
0: مع احزاب اللي هي ممكن تشكل الحكومه مستقبلا مش حكومه نتنياهو
1: قصدك من الاحزاب اللي هدي الموجود هون اخي استاذ فراس الساحه السياسيه واسعه جدا واللي ما بتواصل مع الاحزاب السياسيه مع مين بتتواصل لكان يعني شو انت بتبني سيناريوهات تبنى على ايش بناء على تواصل وعلى اتصال الان هذا التواصل والاتصال شو معناه مش معناه اني انا مرتب معك وجاهز لا ابدا بتفهم شو افكاره بفهم شو افكارك بتعرف شو بده انت هو عارف شو انت بده
0: يعني عملنا في تواصل خلينا نحكيها آيزنكوت بيحكي معك وخاصه هو الوحيد اللي لم ينفي انه ممكن يكون ائتلاف مع الموحده مستقبلا
1: بدي اقول لك شغله عموميه ولحالك بتفهم الجواب ماشي
0: بحب انا هالاشياء
1: انت من عرابي لما بصير في انتخابات بعرابة الائتلاف بتشكل

0: بعد الانتخابات ولا قبل الانتخابات؟
1: طبعا بعد الانتخابات.
0: قبل الانتخابات بيكون كل شيء خالص أستاذ فراس. سلامتك.
1: رسميا بعد الانتخابات بما معناه يعني مشكل يعني كل حكومة
0: صارت معروفة. فلذلك انت
1: يعني في اتصالات
0: مجبور تبني سيناريوهات.
1: يا اخي جاوبني, الناس بدها تسمع, ما الناس اللي بدها تروح تاثر بدها تسمع جسور. الان انت في اتصالات مع رؤساء احزاب اللي ممكن يشكلوا الحكومه مستقبلا مع الموحده؟
0: اذا جاوبتك اه بنخدم اليمين الفاشي, واذا جاوبتك لا نظلم حالنا. فكون عارف انه يجب ان تكون على تواصل مع كل طيف سياسي ممكن الا نعم. اللي بلغيك اللي هو الطيف الفاشي. الطيف الفاشي بالنسبة لأنك عرب, يا إحنا يا هن. نقطة.
1: سؤال أخير, هنالك من يعول بعده على كل رغم من الخلافات التي كانت على مشترك رباعية. أنت شخص اللي عندك نفوذك في الحركة الإسلامية وفي الموحدة وفي مؤسساتك, هل أغلق الباب أمام مشترك رباعية؟ نفهم من حكيك لأنك يعني حكيت بشكل واضح وكأنه في إشي كان خلص في طريق اتخذناها وعفى الله عما مضى.
0: تسمح لي يمكن أتوسع عن دقيقتين؟
1: إيه لا معنا 40
0: ثلاثة
1: ثانية. لا والله 40
0: دقيقة ثانية. ونص
1: يعني دقيقة ونص ممكن اسمع. ممكن
0: شخصيا جلست مع قيادات من الجبهة وأيضا من التجمع, وضحنا لهم خارطة الطريق كلها وكيف يمكن أن تبنى القائمة المشتركة, وحقيقة كنا صادقين في الموضوع وما زلنا عشان يكون واضح يعني. لكن قلنا لهم نريد قائمة مشتركة يكون لها القدرة بكل وضوح تسقط نتنياهو وتسقط حكومته وتجيب حكومة ثانية تقعدها في الحكم ويكون إن فيها قدرة على التأثير, وإحنا كقائمة عربية موحدة نكون ضمن دائرة التأثير. طبعا قسم بيوافق مع الكلام أو مع جزء منه, أو قسم بيقول لك إحنا مناش بهاي اللعبة. كل الطريق اللي إحنا عرضناه أمامهم كان واضح وضوح تام. اللي بيجي بيقول لك بعدين تفاجأنا مرة ضافوا هيك مرة ضافوا هيك, أبدا أخي أستاذ فراس كله كان واضح. بنهاية الجلسة اللي كانت في سخنين, اللي هي كانت آخر جلسة للرباعية, وقف أحد القيادات وأنا بحكيها بكل وضوح, ما بعديها طلع أخ الأخ أمجد شبيطي يعني قال بكل وضوح إنه من هون يا عمي بعد ما إحنا إسا درسنا الحالة واضح لأن إنه ما فيش قائم مشتركي. بدنا نحكيها بكل وضوح, فيش قائم مشتركي, في قائمتين. فشو كان
1: يوم في الراديو
0: شو كمان. كان الملخص تاع الجلسة, تلخيص تاع الجلسة, إنه إحنا قائمة كقائمة عربية موحدة أنا ما بقدرش أستنى للحظة الأخيرة, فإحنا انطلقنا في العمل ماشي. وإنت شايف العمل الحمد لله ماشي أفقي وعمودي وبكل مجال, نبني البنيان ونعد العدة ومستمرون. هل أغلق الباب أخي الكريم؟ أنا بقول لك خلينا نشوف إخواننا الثلاثية يتفقوا, وبعد ما الناس شافت على إيش الخلافات اللي بينهن يعني الله وكيلك الناس أنصفتنا قالت إذا الخلافات بينهن هيك معناها هسه فهمنا شو مال هالموحدة.
1: أشكرك جزيل الشكر. الباب مفتوح. طيب على الأقل في هنالك ما هو تفاؤل لمن يريد مشترك رباعية. إبراهيم حجازي رئيس الإدارة العامة في الحركة الإسلامية, شكرا لك على هذا الحوار, شكرا على قدومك للاستوديو. أعزائي المستمعين والمستمعات, نأتي إلى ختام هذه الحلقة, شكرا لكم على حسن المتابعة, إلى اللقاء.
2: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا, ما كنتش عارف شو بدي اعمل,
3: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي,
2: سكني خامي,
3: كنت بحاله ضياع,
2: كنت متخربط بالبلاد برا,
3: شفت طلاب وسالت ناس,
2: شفت برنامج انطلق, شفت الشغلات اللي منزلها, شجع الاشي زياده على المانيا,
3: حسيت انه المانيا احسن قرار الي, قررت اني اسجل, وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها,
2: نظم
3: كل شيء مرتب قدامي, صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
4: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب, انطلق برنامج مرافقة كامل, تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا, تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
5: النداء الأخير لأصحاب الأسطح, النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
6: في قطارات بدكوش تقطعكو, التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026, عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل, ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
7: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من

0: الثالث والعشرين من تموز وحتى الثاني من آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب شاب يبلغ من العمر نحو 20 عاما بجروح خطيرة إثر حادث طرق بين شاحنة وسيارة على شارع رقم 25 في منطقة النقب. قدم طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى مستشفى سروكا، وهو يعاني إصابات متعددة ووصفت حالته بالخطيرة والمستقرة. أصيب شاب يبلغ من العمر 20 عاما بجروح متوسطة إثر حادث طرق بين سيارة خاصة وجرار زراعي في مدينة اللد، كما أصيب شخص آخر بجروح طفيفة، فيما قدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصابين في مكان الحادث. عثر على رجل يبلغ من العمر 41 عاما وقد فارق الحياة وعليه آثار عنف داخل منزل في منطقة شاطئ الكرمل. أقر طاقم الإسعاف وفاة الرجل في المكان، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة. دعت وزارة الصحة الجمهور ولا سيما كبار السن والأطفال والحوامل ومرضى الأمراض المزمنة إلى تجنب التعرض لأشعة الشمس والإجهاد البدني مع موجة الحر المتوقعة خلال الأيام المقبلة. أكدت الوزارة ضرورة طلب الإسعاف فور ظهور أعراض إضاربة الشمس، محذرة من إعطاء المصاب أي سوائل في هذه الحالة. قدمت نيابة العامة 9 لوائح اتهام ضد 15 متهما بتهم الاتجار غير القانوني بالأسلحة والمخدرات وحيازة أسلحة، وذلك في أعقاب تحقيق استند إلى نشاط عميل سري للشرطة. وبحسب لوائح الاتهام، نفذ العميل السري على مدار نحو عام ونصف عمليات شراء خاضعة للرقابة بعد التواصل مع المشتبه بهم وجمع أدلة تتعلق بصفقات أسلحة ومخدرات مقابل 10,000 الشواقل. أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام شباك تدمير 4 مخازن في أنحاء قطاع غزة، قال إنها كانت تستخدم لتخزين وسائل قتالية تابعة لحركة حماس. أضاف الجيش أن المخازن احتوت على أسلحة وذخائر وعتاد عسكري بحسب ادعائه. أفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع غارة نفذتها طائرة مسيرة على بلدة النبطية الفقة في جنوب لبنان. إلا ذلك، دعا رئيس البرلمان اللبناني إلى تكثيف الجهود الدولية لإلزام إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية والانسحاب من الأراضي اللبنانية. أفادت وكالة رويترز بأن سوق التأمين البحري في لندن وسعت نطاق المناطق المصنفة عالية المخاطر في البحر الأحمر على خلفية هجمات الحوثيين على السفن. وبحسب الوكالة، يشمل التوسع مناطق قبالة الموانئ السعودية، فيما استثنيت المياه المصرية من التصنيف الجديد. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل صافيا إلى غائم جزئيا، أما غدا فيكون الطقس صافيا في معظم المناطق ويستمر حارا إلى شديد الحرارة في الجبال والمناطق الداخلية، مع أجواء شديدة الرطوبة على طول السهل الساحلي. ختام النشرة، في أمان الله.

جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني ولي فود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورق تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8. خاضع لشروط الحملة.

0: مجموعة المشهداوي.
1: في اي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: أحلى راديو، راديو الناس رقم واحد.
5: بحب راديو الناس كتير.
4: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتو الكوب كوب
6: برامج رائعة، بتجنن، مثرية، غنية.
7: راديو الناس أحلى راديو
8: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي.
9: خزنت المحطة وثبتت لليوم، بسمعها يوم يوم يوم يوم.
10: راديو عصري وشبابي.
11: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
12: أنا من المستمعين لراديو الناس، وراديو بمل الراس.
13: ثقتنا فيها كبيرة عن جد.

0: Next Man Aser Taha.
1: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
2: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.

0: ومميزة في شبكة كينج ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل معوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسل يد مرديخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8. خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي. وفر وقتك مع ماك وآيباد حصرياً في آي بليس. عروض خاصة للطلاب بإبراز بطاقة طالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456، أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
3: ميكس مع ناصر طه.

0: Next Man Aser Taha.
1: راجعين على التعليم؟ خبراءنا في اي بليس بيساعدوكوا تختاروا الجهاز الانسب لتخصصكم. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لاجهزه ابل.
2: إيروكا يعني اوبتيكا. تشكيله كبيره من النظارات الطبيه في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات ملتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحمله مستمره لاخر السنه، خاضع لشروط الحمله.
3: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج واديداس؟ هاي بس مجموعه من الماركات المشاركه، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركه وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبه 10% على مشترياتكم خارج البلاد او اونلاين مباشره الى بطاقه ماستر كارد المشحونه. سارعوا للفروع او اطلبوا البطاقه الان عبر موقع بريد اسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: في آي بليس تجربتك بتهمنا، خدمتنا ما بتوقف عند الشراء، خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
4: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ولك تولت مولد 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
7: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
0: Next Man Aser Taha.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: أجل وقت تضيف المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
3: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة رسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
4: في اي بليس تجربتك بتهمنا. خدمتنا ما بتوقف عند الشراء. خبراءنا معكم بكل خطوة. زورونا في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
5: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
6: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
7: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.
8: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. اعتقلت الشرطة شقيق الرجل الذي عثر عليه وقد فارق الحياة وعليه آثار عنف داخل منزل في منطقة شاطئ الكرمل. وقالت الشرطة أن المشتبه به من سكان منطقة المركز، وأن التحقيق الأولي يشير إلى أن خلفية الحادث جنائية، مضيفة أنه سيحال إلى المحكمة للنظر في طلب تمديد اعتقاله. أصيب شاب يبلغ من العمر نحو 20 عاما بجروح خطيرة أثر حادث طرق بين شاحنة وسيارات على شارع رقم 25 في منطقة النقب. وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى مستشفى السروكة، وهو يعاني إصابات متعددة. أصيب شاب يبلغ من العمر 20 عاما بجروح متوسطة إثر حادث طرق بين سيارة خاصة وجرار زراعي في مدينة اللد. كما أصيب شخص آخر بجروح طفيفة، فيما قدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصابين في مكان الحادث. دعت وزارة الصحة الجمهور ولا سيما كبار السن والأطفال والحوامل ومرضى الأمراض المزمنة إلى تجنب التعرض لأشعة الشمس والإجهاد البدني مع موجة الحر المتوقعة خلال الأيام المقبلة. وأكدت الوزارة ضرورة طلب الإسعاف فور ظهور أعراض ضربة الشمس، محذرة من إعطاء المصاب أي سوائل في هذه الحالة. قال رئيس الإدارة العامة للحركة الإسلامية إبراهيم حجازي في حديث لراديو الناس إن الحكومة تصعد عمليات هدم المنازل في البلدات العربية استعدادا للانتخابات، معتبرا أن المجتمع العربي يستعد أيضا للاستحقاق الانتخابي بهدف استبدالها. وأضاف حجازي أن هيئات الموحدة أوسع من الحركة، وأن قراراتها التنظيمية والسياسية تتخذ بصورة مستقلة دون إملاءات من أي جهة سياسية إسرائيلية.
2: الحركة الإسلامية نشأت كتنظيم محلي مستقل بهويته الفكرية وبهويته السياسية وبهويته التنظيمية. هو تنظيم مستقل. الحركة الإسلامية لم تأخذ تمويل شكل واحد كحركة، لا من تنظيمات عالمية ولا من دولة، بل إنما استندت بتنظيمها وتأسيس تنظيمها وتمويلها إلى عناصر محلية اللي هي من الناس. ثق تماما، ما في حدا لا سياسي إسرائيلي ولا أي حدا يملي على الحركة الإسلامية أو على القائمة العربية الموحدة أي اعتبار. بالتالي قرارات القائمة العربية الموحدة ومن خلفها الحركة الإسلامية قرارات مستقلة، وتتخذ قراراتها بناء على الأهداف التي تضعها.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام شباك تدمير 4 مخازن في أنحاء قطاع غزة، قال إنها كانت تستخدم لتخزين وسائل قتالية تابعة لحركة حماس. أضاف الجيش أن المخازن احتوت على أسلحة وذخائر وعتاد عسكري بحسب الدعاء. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان بات اليوم أكثر تصميما على استعادة سيادته، مؤكدا أن السلام لا يستقيم إلا باحترام سيادة الدول. وأضاف عون أن زيارته إلى تركيا تأخرت أكثر مما ينبغي، مشيرا إلى أن الشراكة اللبنانية التركية يجب أن تكون جزءا من صناعة المستقبل. إلى ذلك قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن لبنان سيكون في مقدمة الدول المستفيدة من أجواء الاستقرار والتعاون في المنطقة، مشيرا إلى أنه بحث مع الرئيس اللبناني جوزيف عون طبيعة المساعدات التي يمكن تقديمها لبيروت. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين إقليميين بأن الحوثيين في اليمن شنوا هذا الأسبوع هجمات على السعودية انطلاقا من الأراضي العراقية بالتنسيق مع الميليشيات الموالية لإيران وفق تقديرات سعودية وإقليمية. أضافت الوكالة أن الهجمات استهدفت منشآت نفطية في شرق السعودية، فيما ردت السعودية والولايات المتحدة بقصف مواقع في العراق أسفر بحسب تقارير عن مقتل نحو 20 مستشارا من الحرس الثوري الإيراني. أفادت وكالة رويترز بأن سوق التأمين البحري في لندن وسعت نطاق المناطق المصنفة عالية المخاطر في البحر الأحمر على خلفية هجمات الحوثيين على السفن. وبحسب الوكالة يشمل التوسع مناطق قبالة الموانئ السعودية فيما استثنيت المياه المصرية من التصنيف الجديد. أحوال الطقس. يكون الطقس ليلة صافيا إلى غائم جزئيا، أما غدا فيكون الطقس صافيا في معظم المناطق ويستمر حارا إلى شديد الحرارة في الجبال والمناطق الداخلية مع أجواء شديدة الرطوبة على طول السهل الساحلي. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 28-29. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
1: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
2: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
3: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
6: سكن اقامه،
7: كنت بحالة ضياع،
8: كنت متخربط بالبلاد برا،
9: شفت طلاب وسالت ناس،
10: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
11: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
12: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
13: نظم
12: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
14: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أصيب رجل في الستينيات من عمره بجروح خطيرة بعد

0: تعرض لإصابة بسهم صيد داخل منزل في مدينة كفر سبع. قالت الشرطة أنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة وتجري عمليات تمشيط واسعة بحثا عن المشتبه به الذي فر من المكان، فيما نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج ووصفت حالته بالخطيرة. قال رئيس الإدارة العامة للحركة الإسلامية إبراهيم حجازي في حديث لراديو الناس إن الحكومة تصاعد عمليات هدم المنازل في البلدات العربية استعدادا للانتخابات، معتبرا أن المجتمع العربي يستعد أيضا للاستحقاق الانتخابي بهدف استبدالها. أضاف حجازي أن هيئات الموحدة أوسع من الحركة وأن قراراتها التنظيمية والسياسية تتخذ بصورة مستقلة دون إملاءات من أي جهة سياسية إسرائيلية.
1: الحركة الإسلامية نشأت كتنظيم محلي مستقل بهويته الفكرية وبهويته السياسية وبهويته التنظيمية، هو تنظيم مستقل. الحركة الإسلامية لم تأخذ تمويل شكل واحد كحركة، لا من تنظيمات عالمية ولا من دولة، بل إنما استندت بتنظيمها وتأسيس تنظيمها وتمويلها إلى عناصر محلية اللي هي من الناس. ثق تماما، ما في حدا لا سياسي إسرائيلي ولا أي حدا يملي على الحركة الإسلامية أو على القائمة العربية الموحدة أي اعتبار، بالتالي قرارات القائمة العربية الموحدة ومن خلفها الحركة الإسلامية قرارات مستقلة وتتخذ قراراتها بناء على الأهداف التي وضعها.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام شباك تدمير 4 مخازن في أنحاء قطاع غزة. قال إنها كانت تستخدم لتخزين وسائل قتالية تابعة لحركة حماس. وأضاف الجيش أن المخازن احتوت على أسلحة وذخائر وعتاد عسكري بحسب الادعاء. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان بات اليوم أكثر تصميما على استعادته سيادته، مؤكدا أن السلام لا يستقيم إلا باحترام سيادة الدول. وأضاف عون أن زيارته إلى تركيا تأخرت أكثر مما ينبغي، مشيرا إلى أن الشراكة اللبنانية التركية يجب أن تكون جزءا من صناعة المستقبل. إلى ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن لبنان سيكون في مقدمة الدول المستفيدة من أجواء الاستقرار والتعاون في المنطقة، مشيرا إلى أنه بحث مع الرئيس اللبناني جوزيف عون طبيعة المساعدات التي يمكن تقديمها لبيروت. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها لم تتعرض أي طائرة أمريكية للتدمير أو لأي أضرار خلال الهجمات الإيرانية الأخيرة. أضافت سنتكوم أنه جرى اعتراض جميع الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقت خلال تلك الهجمات. أعلنت وزارة الدفاع السعودية استضافة اجتماع دولي لبحث مبادرة المملكة لإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات لمواجهة التهديدات في باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. وأضافت الوزارة أن 14 دولة أكدت دعمها للتحالف، فيما تستكمل دول أخرى إجراءات الانضمام، مشيرة إلى أن الهدف يتمثل في حماية الممرات البحرية الدولية والتصدي لتهديدات الملاحة والتجارة العالمية. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين إقليميين بأن الحوثيين في اليمن شنوا هذا الأسبوع هجمات على السعودية انطلاقا من الأراضي العراقية بالتنسيق مع الميليشيات الموالية لإيران وفق تقديرات سعودية وإقليمية. أضافت الوكالة أن الهجمات استهدفت منشآت نفطية في شرق السعودية، فيما ردت السعودية والولايات المتحدة بقصف مواقع في العراق أسفر بحسب تقارير عن مقتل نحو 20 مستشارا من الحرس الثوري الإيراني. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل صافيا إلى غائم جزئيا، أما غدا فيكون الطقس صافيا في معظم المناطق ويستمر حارا إلى شديد الحرارة في الجبال والمناطق الداخلية مع أجواء شديدة الرطوبة على طول السهل الساحلي. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

عدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وعبدي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر انا في الخطر حمشي صباح

الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاجوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

0: الطاقة الطالب في الفروع. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
2: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
1: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
2: تدريب عملي مع راتب شهري؟
1: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
3: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
4: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 282-29. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. قتل شاب يبلغ من العمر نحو 20 عاما متأثرا بجروحه الحرجة أثر صدام دراجته النارية بسيارة قرب قرية كابول في الجليل الغربي. كان طواقم الإسعاف قد قدمت العلاج الأولي للمصاب في مكان الحادث قبل نقله إلى المركز الطبي للجليل في نهرية، لأن الطواقم الطبية أقرت لاحقا وفاته متأثرا بجروحه. أصيبت امرأة تبلغ من العمر 72 عاما بجروح خطيرة إثر سقوطها أثناء قيادته دراجة هوائية في منطقة غير مأهولة في منطقة حيفا. وقدم الطواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصابة قبل نقلها لمستشفى رمبم، ووصفت حالتها بالخطيرة. عقد وزير الدفاع الإسرائيلي

كاتس جلسة تقييم أمني بمشاركة رئيس الأركان وعدد من كبار القضاء قادة الجيش وممثلين عن جهازي الشباك والموساد لبحث آخر المستجدات الأمنية والعملياتية. وقالت وزارة الدفاع أن كاتس وجه بمواصلة الحفاظ على مستوى الجاهزية المرتفع للجيش، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية مستعدة للتعامل مع مختلف السيناريوهات دفاعا وهجوما. أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت شبكات عالمية داعمة لشركة ماهن الإيرانية للطيران، التي تقول واشنطن إنها تنقل عناصر من الحرس الثوري إضافة إلى أسلحة وطائرات مسيرة. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات شملت 6 كيانات وأفراد في الصين والهند وروسيا وإيران بتهمة العمل كوكلاء مبيعات وشبكات دعم لشركة الطيران الخاضعة للعقوبات الأمريكية والأوروبية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنه لم تتعرض أي طائرة أمريكية للتدمير أو لأي أضرار خلال الهجمات الإيرانية الأخيرة. وأضافت سنتكوم أنه جرى اعتراض جميع الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقت خلال تلك الهجمات. أعلنت وزارة الدفاع السعودية استضافة اجتماع دولي لبحث مبادرة المملكة لإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات لمواجهة التهديدات في باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. وأضافت الوزارة أن 14 دولة أكدت دعمها للتحالف، فيما تستكمل دول أخرى إجراءات الانضمام، مشيرة إلى أن الهدف يتمثل في حماية الممرات البحرية الدولية والتصدي لتهديدات الملاحة والتجارة العالمية. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين إقليميين بأن الحوثيين في اليمن شنوا هذا الأسبوع هجمات على السعودية انطلاقا من الأراضي العراقية بالتنسيق مع الميليشيات الموالية لإيران وفق تقديرات سعودية وإقليمية. أضافت الوكالة أن الهجمات استهدفت منشآت نفطية في شرق السعودية، فيما ردت السعودية والولايات المتحدة بقصف مواقع في العراق أسفر بحسب تقارير عن مقتل نحو 20 مستشارا من الحرس الثوري الإيراني. أحوال الطقس. يكون الطقس ليلة صافيا إلى غائما جزئيا، أما غدا فيكون الطقس صافيا في معظم المناطق ويستمر حارا إلى شديد الحرارة في الجبال والمناطق الداخلية مع أجواء شديدة الرطوبة على طول السهل الساحلي. ختام النشرة، في أمان الله.

0: بالك مني شايف انا عامله لك ايه؟
1: حلو
0: واقفه هنا
1: بس. لا لا لا عادي خالص،
0: انا مش مروحه،
2: انا همشي
0: امشي.

رحت وراحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات نفسي في يوم

0: المدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل مع معوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسليات مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8 خاضعة لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي
0: حطمنا الأسعار. سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
3: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. لقي شاب مصرعه يبلغ من العمر نحو 20 عاما متأثرا بجروحه الحرجة أثر اصطدام دراجته النارية بسيارة قرب قرية كابول في الجليل الغربي. كان طواقم الإسعاف قد قدمت العلاج الأولي للمصاب في مكان الحادث قبل نقله إلى المركز الطبي للجليل في نهرية، إلا أن الطواقم الطبية أقرت لاحقا وفاته متأثرا بجروحه. أصيبت امرأة تبلغ من العمر 72 عاما بجروح خطيرة أثر سقوطها أثناء قيادتها دراجة هوائية في منطقة غير مأهولة قرب مدينة حيفا. قدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصابة قبل نقلها إلى مستشفى رمبم، ووصفت حالتها بالخطيرة. عقد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس جلسة تقييم أمني بمشاركة رئيس الأركان وعدد من كبار قادة الجيش وممثلين عن جهازي الشباك والموساد لبحث آخر المستجدات الأمنية والعملياتية. قالت وزارة الدفاع أن كاتس وجه بمواصلة الحفاظ على مستوى الجاهزية المرتفع للجيش، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية مستعدة للتعامل مع مختلف السيناريوهات دفاعا وهجوما. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته أطلقت النار على فلسطيني خلال نشاط عسكري في الضفة الغربية بعد أن تسارع باتجاه الجنود ولم يمتثل لنداءات التوقف بحسب ادعاء الجيش.

الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت شبكات عالمية داعمة لشركة ماهن الإيرانية للطيران، التي تقول واشنطن إنها تنقل عناصر من الحرس الثوري إضافة إلى أسلحة وطائرات مسيرة. قالت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات شملت 6 كيانات وأفراد في الصين والهند وروسيا وإيران بتهمة العمل كوكلاء مبيعات وشبكات دعم لشركة الطيران الخاضعة للعقوبات الأمريكية والأوروبية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنه لم تتعرض أي طائرة أمريكية للتدمير أو لأي أضرار خلال الهجمات الإيرانية الأخيرة، وأضافت سنتكوم أنه جرى اعتراض جميع الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقت خلال تلك الهجمات. أعلنت وزارة الدفاع السعودية استضافة اجتماع دولي لبحث مبادرة المملكة لإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات لمواجهة التهديدات في باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. وأضافت الوزارة أن 14 دولة أكدت دعمها للتحالف، فيما تستكمل دول أخرى إجراءات الانضمام، مشيرة إلى أن الهدف يتمثل في حماية الممرات البحرية الدولية والتصدي لتهديدات الملاحة والتجارة العالمية. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين إقليميين بأن الحوثيين في اليمن شنوا هذا الأسبوع هجمات على السعودية انطلاقا من الأراضي العراقية بالتنسيق مع الميليشيات الموالية لإيران وفق تقديرات سعودية وإقليمية. أضافت الوكالة أن الهجمات استهدفت منشآت نفطية في شرق السعودية، فيما ردت السعودية والولايات المتحدة بقصف مواقع في العراق أسفر بحسب تقارير عن مقتل نحو 20 مستشارا من الحرس الثوري الإيراني. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل صافيا إلى غائم جزئيا، أما غدا فيكون الطقس صافيا في معظم المناطق ويستمر حارا إلى شديد الحرارة في الجبال والمناطق الداخلية مع أجواء شديدة الرطوبة على طول السهل الساحلي. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.

0: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
1: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
2: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.

0: تحت رعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: أجل وقت تضيف المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم مخطوف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
3: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.